0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في برونتين، سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا، أما قبل نسلم عليكم برشا ونسلم على رضا وضياء ومجيد اللي يسمعوا فينا في زغوان، أميرة تهدي غنيات ليلى المهند، ريم تسلم علينا وعلى العائلة في سهلول، رمزي يسلم على أصحابه ماهر ونبيل، وآية تهدي غنيات ليلى المحمد وتقول ربي خليك ليا. وانتم كان عندكم أهداء أو رسالة على ذمتكم الواتساب على الرقم 48155000 وإلا لسماس على الرقم 85900.
2: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

0: الفنتين مع أحمد الحبازي على جمعة FNTV. شوف أسمع ومتمتع.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا رقم الواتساب على 48 155 ألف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: ساعتين.
1: أهلا وسهلا من جديد في الاستماع لسهرية ليبرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نصلين حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي تبعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، ومنهم نجوى وسوسن وصابرين اللي يسمعوا فينا في خزامة. صابر يسلم علينا وعلى شكري، ومروان أمين يهدي غنيته ليلى المروة، وآدم يسلم على الغالية ملكة ويقولها ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة لذمتكم الواتساب على 48155000 وإلا لسماس على رقم 85 9 9.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لاختيار موجات الجوهرة FM وأيضا لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقى معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلامة.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

Thank you.

وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. صوفيات

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام الدنيا وما فيها. بتاريخ اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، الموافق للثامن من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6 متاع صباح، وبعد شوية مستمعينا ينطلق المشوار كالعادة في الماتينال ويكاند. أما كيف كل يوم، خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا الجزء الثاني من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ساعتنا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: الستة و17 دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات والمسرات، إن شاء الله عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في رونديفو متجدد من الماتينال ويكاند بتاريخ اليوم السبت 19 سبتمبر 2026. نرافقكم بحول الله من توا حتى لتسعة متاع الصباح في إيقاع تصاعدي لصبحية جديدة ونهار جديد. إن شاء الله مبروك سعيد عليكم الكل. علاش نقول تصاعدي؟ على خاطر ديما في الصباح ماذا بينا هكا نسيسوا رواحنا، نبداو وقتي وبشوية بشوية نحلو عينينا، نصحصحو ونتوكلوا على ربي ونقولوا يا ربي العمل عليك والشدة فيك. هذه أقصى الأماني وهذه أجمل الأماني اللي لازمنا نتمنيوها بيان سور في كل صبحية جديدة ونهار جديد. الماتينال ويكاند بالنسبة لليوم محتواها كالعادة مليان بالمتابعات والأخبار. إن شاء الله معنا باش تكونوا على علم بكل الأخبار والمستجدات سواء في تونس في الخارج، باش نحاولوا نقربوا زادة من إيقاع الويكاند اللي هو يكون سبيسيال عند الأسرة التونسية. دونك إن شاء الله المتابعة تكون طيبة لكم الكل وين ما اخترتوا باش تتابعونا سواء في تونس أو في الخارج منها عن طريق موقعنا www.jawharafm.net. ليكيب الكل تصبح عليكم نهار اليوم. اليوم اترافقنا منال جبلة من قسم الأخبار، وليد الجزيري من قسم الرياضة، سعاد العدويني في التنسيق العام، سمية صاير في الإخراج التقني، نرجس قليلة تلتحق بنا بعد شوية في الديجيتال، وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية بيان سور تكون بالموسيقى بأجمل الأغاني بأجمل الأصوات اللي نستفيلوا بها خير، الغنيات اللي فيها برشة معاني إيجابية تتغنى عن الحب عن الحياة والأمل. إن شاء الله خليكم معنا وإن شاء الله نهاركم سعيد. نرجع لكم بعد شوية مع أولى متابعاتنا بالنسبة لليوم في الماتينال ويكاند.

0: ساعتين الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سالم هني.
2: ستة واثنين وثلاثين دقيقة في الماتينا الويكاند، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، صح النوم للي فاقوا بدوا يسمعوا فينا صبحية اليوم على جوهرة فام. نقول لكم إن شاء الله نهاركم طيب وسعيد. الناس الكل أكيد راكم تتسألوا على الأوضاع الجوية، احنا بيان سور موعدنا قار مع النشرة المحينة بالنسبة للتطورات الجوية لطقس اليوم، لكن الأخبار وصلتنا والمتابعات وصلتنا، واحنا نقولوا وين تصب تنفع، وقت ما تصب زادة تنفع. التوقيت هذايا توا بالضبط الستة و32 دقيقة، المطر تصب بالجنوب الشرقي لبلادنا وبعض المناطق المجاورة كما جابس، مدنين، تطاوين، شرق قبلي. الحقيقة كميات طيبة، ولو أنه المصادر الرسمية ما زالت ما عطاتش فكرة على الكميات هذية، وإن شاء الله تدريجيا الأمطار أو السحب المحملة بالأمطار باش تتنقل نحو السواحل الشرقية وتمشي لصفاقس، المهدية، المستير، سوسة وجنوب نابل، مع إمكانية أنه تشمل زادة عدد من المعتمديات الشرقية لسيدي بوزيد. معناها توا المطر أول النهار قاعدة تصب في الجنوب الشرقي، وتدريجيا من هنا وحنا نقولوا ربي يرحمنا حتى ال 11 نصف النهار بتدخى كمية هامة من الأمطار زادة باش تخلط للسواحل الشرقية، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، جنوب نابل وشرق سيدي بوزيد. دونك احنا في متابعة لكل الأخبار، ربي يرحمنا إن شاء الله، وإن شاء الله مطرة الخير وين ما تصب تنفع كما قلت في أول المداخلة متاعي. بيان سور النشرة المحينة اللي قدم هنا المعهد الوطني للرصد الجوي باش يكون موعدنا معها ان شاء الله بعد شويه. ما خليني نذكركم زاده مستمعينا ان التقلبات الجويه هذه راهي ماهوش حدها حد اليوم، على خاطر اكيد اللي فاقوا بكري اليوم دوبا مقام وحلوا الشباك ولا الباب هكا ورموا عينهم على حاله السماء بما انه الدنيا بدات تضوى شويه. دونك سحب كثيفه حاليا بولايه سوسه، واكيد نتبعوا اخر الاخبار والتطورات، وكل واحد يتسائل يقول زعما باش تصب نهار اليوم، ما هو الواحد باش ينظم روحه عاده، واحنا ماكم تعرفوا وتعرفوا انتوما الوضع العام في البلاد مع كل مطرة يلزمها جدول خاص، يلزمها أشوار خاصة، يلزمها تحركات خاصة. دونك إن شاء الله يا ربي ما فما كان الخير، خصوصا زيدا أنه نهار السبت عدد كبير من التلاميذ وطلبة يقرأ، وإحنا في متابعة التطورات الجوية الكل وكل الأخبار، وكل ما تبدأ عنا معلومة صحيحة ومن المصدر أكيد ما نبخلوش عليكم مستمعينا. خليكم معنا نكملوا مشوارنا تتسويت بالموزيكا، وتستنوا معنا أكيد متابعات أخرى بعيدة على التطورات الجوية بعد شوية في الماتينال ويكند.

الخير على جوهرة فام. وصلنا لستة واحدة وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. ما تنسيوش من المواعيد القارة، سبعة على سبعة على جوهرة فام. قوم عيدك اليوم موعد خاص بأعياد الميلاد اللي هي مناسبة شخصية، ما كي تولي بارتاجي اون بوبليك تولي حاجة ياسر مزيانة. دونك مواليد 19 سبتمبر، إذا نتوما تفكرتوا شكون عزيز عليكم مولود في نهار كيما اليوم، تنجموا تبعثوا لنا نمروه هو شكون على 85 990، وخليه الباقي علينا باش يكون مرشح باش يربح معنا الكادو اليوم في قوم عيدك اليوم. سينو من متابعتنا واخبارنا بالنسبه لصبحيه اليوم على جوهره فام، حابين نذكركم بموعد صحي مهم جدا، وتعرفوا انه مش الناس الكل تقدر على عيادات الاختصاص، مش الناس الكل تقدر على المتابعه الصحيه عند اطباء الاختصاص. هذاك علاش الجمعيه الجهويه لرعايه المسنين بيزغوان نهار لحد ان شاء الله، دونك غدوه 20 سبتمبر، تنظم قافله صحيه متعدده الاختصاصات لفائدة متساكني منطقة بوشواطة والمناطق المجاورة الكل. دونك المهتمين بالموضوع هذا ينجموا يلتحقوا بهم انطلاقا من 9 متاع الصباح غدوة بالمدرسة الابتدائية ببوشواطة، وهذا في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز خصوصا النفاذ إلى الرعاية الصحية خصوصا بالمناطق المحلية. إن شاء الله القوافل الصحية هذه تلقى كل النجاح والدعم، على خاطرها مهمة جدا، وكما أشرت إنه مش الناس الكل الحقيقة تقدر على متابعة الوضع الصحي عند أطباء الاختصاص، وخصوصا عند فئة عمرية معينة اللي هي المسنين، اللي ماذا بينا نستحفظ عليهم، ماذا بينا نوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة وياخذوا خصوصا المعلومة الصحيحة من عند طبيب الاختصاص، على خاطر حتى حالة ما تشبه للأخرى وحتى وضع مسن ما يشبه للآخر. دونك مهم جدا انكم كي تسمعوا نصيحة تاخذوها من عند أهل الذكر والاختصاص. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى في المتينة الويكاند، ونرجع لكم ان شاء الله مباشرة بعد أخبار السبعة اللي باش تأمنها اليوم من الجبلة، وحنا باش نقدموا لكم زيادة التطورات الجوية لطقس اليوم من المصدر ديما اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا.

الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. انتشال جثة طفل جرفته مياه وادي الروحية بسليانة، وجامعة النفط تدعو إلى مفاوضات عاجلة لتسوية ملفات عمال نقل المحروقات. وفي تفاصيل أخبارنا، وحدات الحماية المدنية التابعة للإدارة الجوية للحماية المدنية بولاية سليانة تنتشل جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية مساء الجمعة، وفق مسؤول محلي مبينا أن ضحية أصيل منطقة سبيبة من ولاية القسرين وحل ضيفا لعدة أيام بمنزل أحد أقاربه. هذا وأضاف المسؤول أن الطفل المتوفي كان يرافق أحد أقاربه البالغ من العمر 12 سنة، وقد حاول المرور من وادي الروحية في طريق العودة للمنزل، إلا أن المياه كانت قوية وجرفتهما معا، ليتوفى الطفل الأول وينجو الطفل الثاني من الموت ويتم نقله إلى المستشفى المحلي بالروحية، لافتا إلى أن الحالة الطفل الناجي حاليا تعتبر مستقرة وفق توصيفه. ويذكر أن ولاية سليانة شهدت مساء الجمعة تساقط كميات من الأمطار بأغلب المعتمديات، مما تسبب في جريان بعض الأودية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، موضحة الجامعة في بيان أصدرته أمس أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019، وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الحالي، على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، حذرت الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر من تزايد انتشار الاضطرابات العصبية الإدراكية التي تطال الذاكرة والانتباه والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، لا سيما في سياق يتسم بارتفاع نسبة كبار السن في تونس. ورئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفاف الهمامي تفيد بأن المرض يعد السبب الأكثر شيوعا لمرض الخرف، ويشكل حوالي 60-70% من الحالات، مشيرة إلى أن المعطيات العلمية الحديثة أثبتت أنه يمكن تجنب أو تأخير خطر الإصابة بمرض الخرف عبر عدة عوامل متغيرة طيلة حياة الأشخاص. هذا وذكرت الهمامي بأن التقارير الطبية والبحثية العالمية لمشروع عبء المرض العالمي قدرت عدد الأشخاص المصابين بالخرف في تونس بحوالي 95 ألف حالة في سنة 19 و2000، وتوقعت أن يصل إلى 330 ألف حالة بحلول سنة 50 و2000. وعلى مستوى العالم أشارت إلى أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية يعاني 57 مليون شخص من الخرف في سنة 21 و2000، وتظهر نحو 10 ملايين حالة جديدة كل سنة. في أخبارنا العربية والدولية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران، قائلا للصحفيين أمس إن الأمريكيين مستعدون لدفع تكلفة إضافية على أسعار الوقود لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. موقع بلومبرغ ينقل عن مسؤولين أن عدة دول أوروبية تتوقع تأجيل تسليم قدرات رئيسية في مجال الصواريخ والدفاع الجوي من الولايات المتحدة نتيجة استنفاذ الجيش جزءا كبيرا من ترسانته خلال الحرب على إيران، مشيرا الموقع إلى أن الولايات المتحدة حذرت حلفائها من توقع تأخيرات تصل إلى 5 سنوات في تسليم أسلحة رئيسية في وقت تعيد فيه بناء مخزوناتها المستنزفة من الذخائر. في السعودية سمع دوي انفجارات في وقت مبكر اليوم في الرياض، بعيد أطلاق الدفاع المدني تحذيرا من هجوم جوي معاد هو الأول الذي يستهدف العاصمة الرياض منذ بداية التصعيد الحالي مع الحوثيين. مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف اليمنية والإقليمية إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة في اليمن مع وقف التصعيد العسكري، مؤكدا أن الحل السياسي هو سبيل

0: الوحيد لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في البلاد. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام جنوبي لبنان، فضلا عن إقدامه على تنفيذ عملية تفجير عنيفة على مراحل في بلدة المنصوري جنوب صور، وفق وكالة الأنباء اللبنانية. ختاماً، ارتفاع حصيلة عملية التفجير والهجوم المسلح على المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية في كوهات بشمال البلاد إلى ما لا يقل عن 31 قتيلاً بينهم 16 شرطياً وأكثر من 100 مصاب بحسب ما أفاد به اليوم مسؤول في الشرطة، مشيراً إلى أن المعارك متواصلة.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. نقدموا لكم توت سويت طقس السبت 19 سبتمبر 2026 وآخر تطورات الجوية. من المتوقع اليوم سحب تكون أحيانا كثيفة بأغلب مناطق البلاد مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. دونك درجة الحرارة اليوم عادي جدا باش نحسوها، اللي هي في انخفاض طفيف، وهي بالفعل باش تكون في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى عموما بين 29 و 33 درجة، وتوصل ل 35 درجة بالجنوب الغربي. الريح اليوم بشكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، وتقوى نسبيا ومحليا بعد الظهر خصوصا بالجنوب. والبحر اليوم بشكون متموج في شديد الاضطراب من هنا حتى آخر النهار بكافة المجالات البحرية. دونك الاحتياط واجب، وحنا في متابعة لكل النشرات المحينة اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا، أكيد متابعتنا وأخبارنا باش تواصل بعد شوية في المتينة البيكان. دما بعد شوية زيدا بش نبدلوا المود وبش نكونوا في تواصل مباشر معاكم مستمعينا مواليد 19 سبتمبر من خلال فقرتنا اليومية قوم عيدك اليوم.

0: تكونوا معي ذاك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: جويوس انيفرسير مواليد 19 سبتمبر، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. واليوم باش نسمعوا صوت سي خليفه وباش نسمعوا زيد صوت ساره اللي باش نهنيوهم بعيد ميلادهم. ومعنا في المباشر خليفه العجمي، صباح النور، اهلا وسهلا.
2: صباح الولد، صباح السرور، صباح الحب، صباح كل كل كل حاجه باهيه،
1: والامل والتفاؤل والطاقه الايجابيه هكا ولي
2: هكا ونص هكا ونص جوره مسنتنا بال
1: مرحبا بك في قوم عيدك اليوم.
2: عيشك عيشك
1: سي خليفه، اول مره معنا على جوهر فام.
2: والله يدوم محلة جوهر فام، كنت معاكم ديما. إين ما توا عندي برشا ما مش تبع برشا معناه في لي ميديا، شوف لي ريزو سوسيو، أما تبع فيك مع ريزو سوسيو.
1: يا سيدي إن شاء الله عودة طيبة وإن شاء الله مناسبة سعيدة اللي أنت ترجع لنا بالتليفون هكا في تواصل مباشر، ونرجع ونسترجع ثقتك بيان سور ومتابعتك لينا.
2: عايشك ميرسي بيان، بارك الله فيك.
1: شكرا ليك سي خليفة. يا سيدي اليوم عيد ميلادك، كان أنت نسيت احنا نفكروك.
2: عايش.
1: أما بيناتنا أنت ناسي ولا متفكر؟
2: والله في الظرف اللي نتعدى به هاني شوية صعيب برشا.
1: إن شاء الله خير.
2: الوالد تعب برشا وصعيب شوية. أما الحمد لله. الحمد لله. عايشك عايشك جبر مرسيان فيني ما عايشك.
1: ليه شوية مشغوب شوية هكا.
2: أي على الأخر على الأخر على الأخر.
1: العزيز عليك عمرهم ما ينسوك سي خليفة، اللي هما مرتك مدام إيمان طبولبي وأولادك يحيى وزينب ويسر.
2: ويسر. إن شاء الله ربي يخليهم لي. بون شو نقول كلمة يعني في مرتي الغالية بصراحة اللي هي فرحة عمري، واليوم في عيد ميلادي نحب نقول لها ربي يخليك ليا، وشكرا على 14 عام على زواج حب وسعادة وعشرة طيبة والمعدن الباهي ما عمره ما يشدد، وثلاثة نورات يحيى زينب ويسر، إن شاء الله ربي يصلح حالهم وكونوا متفوقين. وفوالا معناها باش خاطر جايك با تخوفي لي مو
1: في والله الا خليت لي المجال باش نزيد نقول حتى كلمه اخرى بعد الكلام اللي قلته. وانت ايش احلى من هكا، ايش احلى من هكا. ربي يدوم عشرتكم ان شاء الله، وربي يفرحكم من جهه صغيراتكم.
2: يعيشك يعيشك، بارك الله فيك.
1: شكرا ليك سي خليفه، شكرا ليك وان شاء الله نهارك سعيد. نتعدي تو سويت للسويسي تحديدا مع ساره العايب، اهلا وسهلا يا ساره.
3: وي خير،
1: على السلامه يا ساره. شكرا يا ساره.
3: هاي سنة الحمد لله.
1: شنو حيلك وفرحانة بعيد ميلادك ولا
3: ايه؟ فرحانة ولا لا، عام جديد ان شاء الله. عام جديد مواليد
1: سبتمبر اللي هما برج الميزان.
3: لا برج العذراء.
1: انتم ما زلتم في بالي سبتمبر كيفي معناها كلنا ميزان على بعضنا.
3: سبتمبر العذراء.
1: حتى العذراء عز الناس، زاد ما عندك تقول هكا ولا سرورة.
3: لا كيفاش؟
1: يا سارة حسب رايك شكون اللي كان سبب اليوم في حضورك معنا في قوم عيدك اليوم؟
3: الحقيقة نتصور عمرات لي حد من الأقارب معناها.
1: أقارب، وأنت قلت عم راجلي، دونك أكيد فما علاقة خاصة جدا معناها. شنو السر؟
3: قريب لي برشا ونحبه ربي، نحب نقول له كان هو ربي طول في عمره ربي يخليه لينا. الحقيقة نحبه برشا وهو يحبني زادة.
1: شعمل لك سي خميس؟ شعمل لك؟
3: هو شعمل فينا الحقيقة نحن.
1: يعطيك الصحة وربي يفضله إن شاء الله. دونك ماكش غالطة يا للا. سي خميس الخمروني هو اللي يهنيك بعيد ميلادك ويقول لك إن شاء الله وين ما تمشي تخلي كان الفرحة والسرور يا سارة.
3: آمين يا ربي آمين. أجمعين عايشك.
1: شكرا لك.
3: وين نحب نقول له، نحب نقول له كلمة، نحب نقول له ربي يطول في عمرك، ربي يخليك لينا، إن شاء الله ديما مفرحنا ومدمدنا.
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يدعم عشرتكم في الخير ان شاء الله. شكرا لك ساره، يعطيك الصحه وان شاء الله نهارك سعيد. يلا نتعدي تو سويت للفوت، اختاروا لي رقم من نصيب شكون. مونجيلا مزيانه من اهداء سيتي واتش وجوهر فام، رقم واحد سي خليفه العجمي. ان شاء الله الف مبروك المونجيلا، تلبسها بالصحه ان شاء الله، وان شاء الله كل ما تغزر للوقت هكايا في يدك تتفكر الباساج نتاعك في الماتينا الويكاند مع ليكيب الكل وتقول هاك العام ربحت المونجيلا بمناسبه عيد ميلادي. وربي يطول في اعماركم ان شاء الله الكل في الخير. مستمعينا مواليد 19 سبتمبر، مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى من عند اكيد عديد الاصوات كيما الشامي اللي تستناوها بعد شويه، وتستناو زاده الموعد الرياضي الاول على موجات الجوهرة فام، هذا ان شاء الله باش يكون السبعة ونص من خلال جوهرة سبورت.
0: كونوا معي ذاك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: بالشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور، avec l'équipe sport sur Jamel FM.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي. نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: صباح النور. صباح الورد. المدرب الوطني معين الشعباني أعلن على قائمة 26 لاعب لمواجهتي أوغندا بوتسوانا في إطار الجولة الأولى والثانية لتصفية كأس الأمم الإفريقية 2027. هي أول قائمة المعين الشعباني المدرب الوطني جديد. قائمة عرفت عودة عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، علي معلول، ولأول مرة محمد النصراوي وصدق الديدة. ثلاثة حراس مرمى: أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسين. الدفاع: يان فاليري، معتز النفاتي، أدل معروز، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، أمين محمد أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول. وسط الميدان: عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي. في الهجوم: خليل العياري، صيف الله الطيف، إلياس العشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، وحازم المصطفي. البارح في برنامج جول مع جمال كانت استضافة للمدير الرياضي لشبيبة العمران عبد السلام بحوش اللي عنده ما يقول على قائمة معين الشعبين.
4: الحقيقة مانيش موافق عليه. علاش؟ اعطينا بسرعة شكون هما الأسماء اللي استغربت أنا موجود.
5: مثلا واحد كيف الزعلون قائد فريق أعرق فريق، ما يتسمى من أعرق معناه الفرق التونسية، هذا كان مش لولين. تجي قائد الفريق اللي هو معناها قدم موسم كبير وكذا، وأحسن ظهير أيمن،
6: زعلوني،
5: أحسن ظهير أيمن في تونس حاليا، وبالدليل معناها نجي تلقى أخي إيش عامل أخي زعلوني، لعل ما معرفش لعل عنده دعوة تبع فيه ولا. أما راو أحسن ظهير أيمن لعب وكورة وكل شيء، يعني احنا هننتبعه. نقطة استفهام كبير الحقيقة، ايش فما يلزم نعرفه وش بيه زعلون. اكا زعمة في القائمة الموسعة ولا زعلوني لازم يكون في المنتخب الوطني التونسي واساسي زاد،
4: خير من الاظهر الاخرين اللي جابهم يا فاليري والنفاتي.
5: فاليري تونسي صحيح وكذا، انا فاليري وانا هوندا وانا فهمت مع كامل الاحترام، فهمت ينجم يكون معاه في المنتخب، ينجم يكون، اما على العام اللي عداه زعلوني لازم زعلوني يكون في المنتخب الوطني التونسي.
4: باهي، عندكش تحفظات على اسماء اخرى؟ ماكش سمعت عن قبل.
5: عندي الحقيقه برشا ظلم بالنسبه لعديب الحاج لاعب شبيبه العمران، وسمعت المدرب والناس كل سمعته قال العمر المجرد رقم لا للحجره، وراني نخاف ربي وكل حكايه الكل اللي تعجب التوانسه الكل. اليوم نجي معناها نلقاو عديب الحاج اللي ابرز لاعب في البطوله التونسيه. عديب ابرز لاعب في البطوله التونسيه واذكى لاعبي في البطوله التونسيه.
3: طرابلس المنتخب ينطلق بعد غدوه الاثنين 21 سبتمبر، اولى المقابلات 24 سبتمبر على ارضيه ملعب حماد العقربي بيراتش ضد اوغندا، وثاني مقابله التصفيات ضد بوتسوانا على نفس الارضيه في رادس يوم 28 سبتمبر. بعد راحة باربعة أيام النجم الرياضي الساحلي عاد البارح للتمارين، تمارين دارت في ملعب الصولجان بالقنطرة. في انتظار الإعلان الرسمي والتقرير الطبي المهاجم السنغالي بابكر مبوب وصل البارح السوسة تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله للنجم الساحلي. المهاجم السنغالي سبق له الاحتراف في الدوري الصربي. من جديد ربيع الحمر يعود للأولمبي البيجي. ربيع الحمر مواليد 1995، مهاجم سبق له لعب في الملعب التونسي وفي السعودية، بل عودته البارح من جديد للأولمبي البيجي. اتحاد بن قردان أعلن انتدابه القائد المنتخب البنيني للأوسط المدافع برانس أكبونو لمدة 3 مواسم. كرة اليد الموعد اليوم على الجولة الثالثة ذهاب للبطولة، كل المقابلات 5 متاع العشية. المنزه الرياضي النجم الساحلي نسرة بلبة بعث بني خيار، نادي كرة اليد بجمال، سبورتينج المكنين، مكارم المهدية، الترجي الرياضي التونسي، جمعية الحمامات، نادي ساقيت الزيت، اتحاد منزل تميم، النادي الإفريقي. المنتخب التونسي أصغر لكرة اليد أنهى الدور الأول لبطولة إفريقيا للأمم أصغر اللي دور حاليا في الكوت ديفوار بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية، آخرها البارح ضد المنتخب الجزائري 33-31. المنتخب التونسي للأصغر يواجه في الدور الربع النهائي المنتخب الكاميروني. كأس ديفيز للتنس، المنتخب التونسي يتقدم على منتخب باكستان بنتيجة انتصارين 0 بعد فوز كل من عزيز دوغيس ومعز شرقي. اليوم مباراة الزوجي انطلاقا من 11 متاع الصباح، معز شرقي وعزيز الواقع يواجهوا محمد شعيب ومزاميل مرتضى من باكستان. الدوري الألماني، بايرن ميونخ فاز البارح على اتحاد برلين 7-0، ثلاثية مايكل أوليزي، هدف للمنتدب الجديد المغربي إسماعيل السيباري، ثنائية الهاري كين وهدف الموسيالا. الدوري الإنجليزي نصف النهار ونصف اليوم على بكري، نصف النهار ونصف توتنهام أستون فيلا، ماضي ثلاثة برايتون ليفربول. قمة كبيرة اليوم في الدوري الإيطالي، الخمسة متاع العشية جمعية روما يواجه لانتر، وزوز فرق في نفس المرتبة، المرتبة الأولى ب 12 نقطة بعد 4 انتصارات متتالية. الدوري الإسباني ماضي ساعة أوساسونا رايو فاليكانو، الثمانية إشبيليا برشلونة. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jour de Sport. Jour de Sport avec l'équipe Sport. Matinal weekend.
7: Mais c'était le 9h du soir.
0: Ma Salem Hendy.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني
2: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
1: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
2: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
1: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة
3: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
4: Jouhara FM Publicité

0: الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: من جديد معكم في الماتينال ويكاند 7:53 دقيقة على موجتنا. صباح النور لكم الكل مستمعينا، شكرا لاختياركم الموعد هذا اللي باش يتواصل ان شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح. اخترنا توقيت هذا باش نحكيه على الأرقام، نحكيه على 4 ملايين قارورة، أكيد نحكي على الماء المعدني والتزود بالمياه المعلبة اللي رجع للنسق العادي متاعه والحمد لله. فقط نستناو الفيدباك متاعكم انتوما مستمعينا، إذا فما بعض النقائص، إذا فما باقي فما صعوبة في التزود بالمياه المعلبة تنجموا تكلمونا على البوات فوكال لجوهرة فام. مرحبا بكم على 73-24-3000 وإلا على 29-100-100. نرجع للأربع ملايين قارورة اللي تم ضخهم في ولاية أريانا، دونك وهذا أكبر دليل أنه الحقيقة وضعية التزود بالمياه المعدنية قاعدة ترجع هكية بشوية بشوية للنسق متاحة العادي. وحسب آخر الأرقام من وزارة التجارة، الأربع ملايين قارورة هذوما كانوا من مختلف الأحجام بالمساحات التجارية وتجار الجملة، وحتى الإدارة الجهوية للتجارة زيادة وتنمية الصادرات بأريانا أكدت أنه توزيع الكميات هذية تم بصفة كما نقولوا عادلة بين مختلف الهيكل المدخلة، وعمليات المراقبة ما زالت زيادة متواصلة لمختلف مسالك التوزيع، وهذا ما يشملش ولاية أريانا بركة، يشمل كل الولايات تقريبا حسب وين موجودة وتنجم تكون موجودة في رق المراقبة الاقتصادية. بالأرقام 288 مخالفة اقتصادية تعلقت أغلبها بالترفيع في الأسعار، وهذه النقطة زادة اللي نحب نسألكم عليها ونستنى إجاباتكم عليها مستمعينا. شنية الأسعار اللي قاعدين تشريوا بها في المياه المعلبة؟ دونك إشهار الأسعار زادة هي تعتبر مخالفة اقتصادية، ولا بلتو عدم إشهار الأسعار هي مخالفة اقتصادية، الامتناع عن البيع زادة هي مخالفة اقتصادية، والقيام بعمليات تجارية تفرض شروط معينة كما البيع المشروط زادة أكيد مخالفة اقتصادية. 78 ألف لتر محجوزة في العموم من المياه المعدنية خصوصا في المنيهلة وحي النصر والمنازه، وأكيد الكميات هذية باش يتم إعادة ضخها في المسالك القانونية، وتمت معالجة 42 شكاية وردت عبر الخط الأخضر لمصالح المراقبة الاقتصادية ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة. دونك السؤال اللي تسأل، هل فعلا انتهت الأزمة؟ دونك انتم تجاوبوا، ومرحبا بكم الناس الكل، وأكيد احنا في متابعة لكل الأخبار ومتكم بكل الأرقام الصحيحة. إن شاء الله يا ربي كل شيء يرجع للنسق العادي امتاعه. تعرفوا أنه الصيف ما كانش سهل، ولو أنه اليوم طقس مغيم هكايا على خريفي على شتوي، يخلينا ماذا بينا ما نذكروش أجواء الصيف، ما زاد هذيك حقيقة تعدينا بها الناس الكل، وإن شاء الله نتعلموا وناخذوا العبرة من الدروس اللي مرت علينا صيف السنة، باش صيف عام الجاي كان حينا ربي بخير تكون ظروف أفضل على جميع الأصعدة، سواء في علاقة بالتيار الكهربائي أو بالمياه المعلبة. 57 دقيقة، دونك سمية تقولي المجال باش نسمعوا غنية واحدة بيان سور توت سويت في الماتينة الويكاند، ونرجع لكم الثمانية بالضبط على رأس الساعة في جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية التونسية، وتستنيوا بعدها زادة آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم.

تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره FM تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد على مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: ماتينال ويكاند
5: من 6 ل 9 متاع الصباح
4: مع سلام هني. Revue de presse.
6: في الماتينال على جوهرة فام عنا موعد مع أبرز المقالات الصادرة في الصحافة التونسية بأنواعها زوز الورقية والإلكترونية، والجولة هذه باش تعملها اليوم منال جبلة. صباح النور يا منال، أهلا وسهلا.
7: صباح النور، صباح الورد ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. جرايدنا فيها برشا عناوين: أقرص الموت تستهدف التلاميذ والطلبة، والأمن بالمرصاد لمخططات المهربين. هذا العنوان القوه العيون في جريدة الشروق الورقية، وقالت الجريدة إنه عملية استهلاك المدمنين من عدد من التلامذة والطلبة لأقراص ليريكا ضعفت، وأصبحت هذه الأقراص تهدد حياة ضحايا الإدمان وعائلاتهم اللي يعانيوا بسبب تحول أبنائهم لوحوش بسبب هذا النوع من السموم. وأشارت لأنه تم البارح مثلا القبض على تلميذ وخاله بصدد بيع كميات من الأقراص المخدرة بمحيط أحد المعاهد. وفي عنوان آخر على المخدرات كذلك: من المعاهد والمقاهي إلى محطات النقل، خطة لمكافحة المخدرات بين التلاميذ. وقالت في ظل معطيات رسمية تأكد ارتفاع استهلاك المخدرات بين التلامذة وتسمم المحيط المدرسي وتوجيه تجار السموم أهدافهم نحو هذه المؤسسات التربوية، جاءت العودة المدرسية هذه السنة بدرجات عالية من اليقظة من خلال تأمين محيط المؤسسات التربوية والحملات الكبيرة اللي تقوم بها الوحدات الأمنية في مختلف الجهات. ملف آخر حكيت عليه الشروق: ملف الشاشات الرقمية وبالتحديد استخدام الأطفال لهذه الشاشات. وقالت الجريدة إن وزارة الأسرة والطفولة أكدت على ضرورة تنظيم استخدام هذه الشاشات واعتماد ممارسات سليمة وتنظيم الاستعمال مع تجنب تعريض الأطفال للشاشات في سن مبكرة. في جريدة الصباح خبر عن إصدار بطاقة إيداع في حق محامية وثلاثة متهمين آخرين في قضية مخدرات. وكذلك تحدثت الجريدة على مواضيع أخرى منها اللي تعلق بالأدوية، وقالت وزارة الصحة تخصص سنويا 15 مليون دينار لدعم المخزون، لدعم المخزون ديون الصيدلية المركزية وعدم تغطية التصنيع المحلي احتياجات السوق من أسباب فقدان الأدوية. في حديث مع نائب بمجلس الوطني للجهات والأقاليم أكد على ضرورة أنه تمنح الميزانية الأولوية للماء والطاقة والتشغيل. موقع حقائق أونلاين تحدث على ما يعرف بقضية التسفير 2، وقالت أو قال الموقع أنه تم تأجيل محاكمة المتهمين في هذه القضية إلى جلسة يوم 9 أكتوبر، وتشمل هذه القضية رجال أعمال وأما سابقين وأصحاب وكالات أسفار. هذه تقريبا أبرز العناوين لدولتها الجرائد الورقية وأيضا الإلكترونية، وفما تركيز كبير كما قلت لك سناء على موضوع المخدرات.
6: شكرا لك منال، يعطيك الصحة على الجولة هذه. احنا اكيد باش نبدلوا الاختصاص توتسويت ونقراو شنو جاي في الورقات الرياضية سواء الكترونية والا زادة مطبوعة. دونك كل التفاصيل في الاخبار والمتابعات هذه تلقاوها معنا توتسويت. وليد الجزيري، صباح النور، مرحبا بك يا وليد من جديد.
8: مرحبا بكم من جديد. جولتنا في العناوين الرياضية باش نبداوها بجريدة الشروق. قائمة تحدثت على قائمة المنتخب اللي أعلنها معين الشعباني البارح، عودة جماعية للمغضوب عليهم تحت العنوان ثلاثة صور للفرجاني ساسي، عيسى العيدوني وعلي معلول. المنتخب الجزائري أول قائمة للمدرب الجديد إبراهيم الحمداني تثير الجدل وتغييرات كبيرة في صفوف الخضر رغم توديع المونديال. كريستيانو رونالدو يواصل رحلته مع البرتغال وموجود حاليا في قائمة منتخب بلاده في منافسات دوري الأمم الأوروبية. رونالدو من عام 85 ماشي 42 عام ما فهمتوش
6: اللاعب
8: صراحة ما فهمتوش على كل موجود في قائمة المنتخب بلاده من تونس إلى ألمانيا. لؤي بن فرحات يدخل رسميا حسابات المنتخب الألماني بما أنه رفض دعوة المنتخب التونسي وحاليا موجود مع المنتخب الألماني. موقع الصباح نيوز: معين الشعباني يثير غضب جماهير الإفريقي بسبب عدم توجيه الدعوة لقائد النادي الإفريقي غيث الزعلوني. نادي حمام الأنف يتعاقد مع الشماخي والعبيدي. علي العابدي يعتذر من الجمهور التونسي الصريح. بطولة تحدثت على بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة، برنامج الدور الثمن النهائي، والمنتخب التونسي تأهل مباشرة لدور الربع النهائي بما أنه فاز في كل مقابلات الدور الأول. تصفيات كان أقل من 23 سنة. برنامج مواجهتي البنين، وفي الطقس هذايا المقابلات الأوروبية تبدأ من نصف النهار ونصف.
6: نصف نهار ونص،
8: هاي بطولة الإنجليزية
6: برشا
8: بطولة الإنجليزية نصف نهار ونصف، بعد بطولة الإسبانية ماضي ساعة، ثم بطولة ألمانيا ماضي ثلاثة، وهيك حتى الثمانية متاع الليل.
6: معناها تحب تقول يا وليد أنت ربطية هكا ولي
8: طقس طقس
6: كهو طقس شتوي حتى هو اليوم. تنجموا تكونوا في متابعة لكل الأخبار، وإذا عندكم مصالح أخرى بيان سيغ على جوهرة فيم قسم رياضة يقوم بالواجب ويمدكم بآخر الأخبار والنتائج. مشكور جدا وليد الجزيري، يعطيك الصحة على الجولة هذه. تتسويت نتعديو بكم لآخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم.
4: ميتيو على جوهرة فيم.
6: طقس السبت 19 سبتمبر 2026 يتميز بالسحب اللي بشكون احيانا كثيفه، والطقس تقريبا مغيم في تونس كامله اليوم. دونك سحب كثيفه مع امطار بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وتكون مؤقتا رعديه واحيانا غزيره خصوصا بعد الظهر. درجات الحراره اليوم في انخفاض طفيف مقارنه بالايام الفارطه، وتتراوح القصوى عموما بين 29 و 33 درجه، وتوصل ل 35 درجه بالجنوب الغربي. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بعد الظهر خصوصا بالجنوب، وسرعتها تمشي كما نقوله وتزيد حتى آخر العشية لتشمل كل المناطق في تونس. يعني فما ريحة قوية باش نسجلوها اليوم إن شاء الله آخر العشية وبداية الليل، اللي باش يكون عندها بطبيعة الريحة هذه تأثير على حالة البحر اللي باش يكون متموج أول النهار في شديد الاضطراب آخر النهار، وهذه يشمل كل المجالات البحرية. إن شاء الله المعلومة تكون وصلتكم في وقتها، وأكثر تفاصيل نجموا تقرأوها على موقعنا www.jawharafm.net. مرحبا بكم.

0: ماتينال ويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: ثمانية و 19 دقيقة في الماتينال ويكاند، رجعنا لكم مستمعينا، وأكيد باش لاحظوا معنا أنه الأجواء تبدلت لهنا عنا في استوديو. الحقيقة منورين ضيوفنا اللي حضروا بحضنا، ويعطيهم الصحة على الحضور حتى في الساعة هذه المبكرة. خليني نقول وهذا خير دليل اللي هما نجوم العلوم إن شاء الله بحول الله في المستقبل، وذيك علاش نجوم تونس في الحساب الذهني ينورونا اليوم في استوديواتنا في جوهر فام، وين نحكيه على عديد المراحل، بطولة وطنية في الحساب الذهني، ثم نحكيه على بطولة عربية في الحساب الذهني. والحقيقة ألقاب تشرف جدا، وهاكم تشوفوا دجا معنا في اللايف اللي تخوفي متاحهم الكؤوس الجوائز اللي تحصلوا عليها. دونك سعيدة جدا باستقبالهم في استوديو مع أولياء الأمور متاحهم. ضيفتنا الأولى اللي بشبدا معها اليوم هي ميوان العجمي، اللي تتحصل على المرتبة الأولى في صنف الأكابر في البطولة العربية للحساب الذهني، والمنافسة كانت قوية جدا بين مصر، الجزائر، ليبيا، المغرب وتونس، والحمد لله اللقب كان من نصيب تونس. ميوان صباح النور، اهلا وسهلا.
3: صباح الخير.
2: شنو حوالك يا ميوان؟
3: الحمد لله
2: لاباس.
3: الحمد لله.
2: انت يظهر لي فيك معناها كالنوع الكالم على الاخر، اما ديما في الحساب امورك سبا هكا ولا. دونك ميوان تتحصل على المرتبه الاولى في صنف الاكابر في الحساب الذهني، احكي لنا كيفاش تحصلت على الجائزه، والتصفيات كيفاش كانت، كيفاش تعديت بالمراحل الكل؟
3: التجربه كانت محلاها على الاخر. ثاني مره ناخذ كوب.
2: يعطيك الصحة.
3: عجبتني على الأخر المرتبة الأولى.
2: وانت قديش عمرك ميوان؟
3: 11 سنة.
2: وين تقرأ؟
3: في أبيسان.
2: مرحبا بيك. دونك تقرأ سنة سيتسة سنة سما سنة سيتسة بي، وبهي الحساب الذهني سهل بالنسبة لك انت ميوان.
3: أي.
2: من وقتيش انت معناها تمارس ولا تتبع في التطور الذهني متاعك في علاقة بالحساب؟ من أين عمر؟
3: عامين وثلاثة شهور تقريبا.
2: من العامين؟ من اللي عمرك عامين؟ عندك عامين وثلاثة شهور.
3: داكور،
2: عندك عامين وثلاثة شهور، حتى انا قلت كيفاش هذا. باهي، عامين وثلاثة شهور كيفين انك تنقز هكايا وتتطور وتتحصل على البطولة العربية صنف اكابر؟ قديش تتمرن؟ قول لي شنو تعمل، كيفاش تمشي للنادي نتاعك؟ قديش من مرة في الجمعة؟
3: مرة في الجمعة، وكيف يبدا عندنا كومبيتيسيون كل نهار.
2: بي، والكوتش متاعك اللي واقفة وراك وتسند فيك، شنو تحب تقولها أنت؟
3: نشكر برشا كوتش فاطمة قلالة، خاطر هي مش كان لي أنا شجعتني، شجعت الكل اللي شاركوا معنا في المسابقة. حتى هي وقت اللي قاعدين نعملوا في وقت اللي قاعدين نعملوا في المسابقة، قالت حتى لو كان مانيش باش نجيبوا الكوبات ماهيش آخر الدنيا.
2: هكا تقول لكم كوتشة؟
3: عادي، قلتنا عادي.
4: ناجحين بالنسبة لي.
2: انتو ما نشحين هكا ولي؟ بيه، وكيفاش كانت المنافسة مع أصدقائك من مصر والجزائر وليبيا والمغرب؟
3: كنت برشا متحمسة، ودجا حسيت لي يعني باش نجي الأولى. أول مرة يعني نجي الأولى ما بين الدول العربية هذية، فرحانة على الله.
2: ألف مبروك يا ميوان، يعطيك الصحة وإن شاء الله موفقة تنشط في المسيرة هذية وفي مسيرتك زادة الدراسية. أنت ما جيتش وحدك ميوان، تو بعد شوية نعطي الكلمة الكوتش فاطمة. ما خلينا نتعرفوا على إسراء وإسر قرمة، ودارين الفريقي اللي يتحصلوا حتى هما على كؤوس التميز. إسراء، ويني إسراء؟ مرحبا يا إسراء، صباح النور. سافا؟ حساب الذهني ماشي مريقل؟ أي. شنو اللقب هذا اللي تحصلت عليه، وكيفاش عشت التجربة أنت نتاع المنافسة العربية هذه؟
5: الحقيقة عجبتني هذه المناسبة السهلة.
2: سهلة حسيتها إسراء؟
5: سهلة ماشي صعيبة.
2: أي؟
5: ومعنتها والحساب الذهني معنتها كان معنتها كان أحسن حاجة في كان أحسن حاجة في حياتي كاملة. وجبت الكاس، عندي 3 كؤوس
2: ما شاء الله.
5: كل مسابقة معناتها نربح.
2: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا إسراء. اللي بحذيك فوق إيسر هكا ولا يشبه لك إيسر على الأخر، وفما منافسة بينك وبين إيسر في الحساب الذهني ولا في الدار مثال تبدأوا تحسبوا هكا ولا خاطركم كمش نفس المستوى مش نفس العمر؟ ظهر هو إيسر أصغر منك. يا إيسر صباح النور.
6: صباح النور.
2: سبا لبيس؟ متحمس؟ متحمس ولا؟
6: متحمس
2: برش. عجبتك التجربة؟ قديش عندك من ميدالية أنت إيسر؟ زوزة؟ ما شاء الله.
6: عندي واحد.
2: واحدة؟ ليه نرى في زوز في رقبتك إيسر؟ ميدالية. وبيه المشاركة ولا في المسابقة هذه العربية؟
6: ميدالية برش.
2: باهية برشا. وأصدقائك اللي من عمرك وشيركوا معاك وليتوا صحاب وإلا حسيتهم ما هم منافسين وكهو؟
6: ولينا صحاب.
2: أي بيه. قديش عمرك آسر أنت؟
6: 7 سنين.
2: 7 سنين تقرأ سنة ثانية؟ بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق. ومتميز في مادة الرياضيات في قسمك ولا؟
6: إيه.
2: تحبها الرياضيات برشا؟
6: نحب برشا
2: برشا الرياضيات. أحسن معلمة هي متاع الرياضيات ها؟ آه. ولا ولا ولا كوتش فاطمة تحبها أكثر من معلمة الرياضيات؟
6: نحب ستي فاطمة.
2: يعطيك الصحة يا آسر، برافو. دارين الفريقي، صباح النور يا دارين.
0: صباح الخير.
2: أحسن مادة عندك هي شني؟
0: ستي فاطمة. نحبها برشا.
2: تحبها برشا. ستي فاطمة عندها شعبية كبيرة برشا. وتحب مادة الرياضيات يا دارين؟
0: نحبها برشا.
2: تحسها سهلة؟ أي شني المتعة اللي تجيك وقت اللي تبدأ تعمل في حساب ذهني؟
0: الدنيا ما عرفش.
2: وصف لي مثالش، وصف لي وقت اللي حد يعطيك عملية حسابية هكا ويعمل معك تحدي وتجيب إجابة صحيحة، شو الإحساس اللي يجيك؟
0: هذني إحساس باهية عند الصفات ما نحبها برشا، هي قررت بالكده وقررت حتى لجيت من المرتبة الأولى.
2: المرتبة الأولى، برافو يا برافو يا دارين، يعطيك الصحة. دونك سجود غنواتي زادة تتحصل على المرتبة الثالثة. سجود صباح النور.
7: صباح الخير.
2: متحمسة للمرتبة الأولى المرة الجاية إن شاء الله؟
7: أي
2: أنت أول مشاركة هذه عندك؟
7: أي
2: دونك أو من أول مشاركة تتحصل على المرتبة الثالثة، راهي حاجة مزيانة على الأخر، راهي في بالك ولا؟
7: أي
2: دونك إن شاء الله المرة الجاية المرتبة الأولى. قديش عمرك يا سجود؟
7: 8 سنين.
2: 8 سنين. وقديش عندك من اللي بديت في الحساب الذهني مع كوتش فاطمة؟
7: عندي شهر تقريبا.
2: ما شاء الله ما شاء الله. ومتحمسة للرياضيات بصفة عامة والحساب الذهني؟ تحس فما تحدي مزيان مع العلوم ومجال العلوم مزيان برشا؟ دونك شنو تحب تولي انت باغ اكزومبل سجود وقت اللي تكبر؟
7: طبيبة.
2: طبيبة ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقكم الكل. ما نعرفش

0: تلتحق بينا هنا بحذاء ميوان اللي بطبيعة حصلت على المرتبة الأولى في صنف الأكابر. ومشكورين لكل الصغيرات الكل على مجهودهم. راو احنا كي نقولوا مرتبة أولى أو مرتبة ثالثة أو مرتبة ثانية راو في إطار التشجيع بطبيعة نقول لهم موافقين إن شاء الله، وإن شاء الله المرة الجاية تتحصلوا على المراتب الأولى. كوتش فاطمة صباح النور.
1: صباح النور.
0: نتعرفوا عليك يا كوتش وعلى المجهود اللي قاعدة تقوم به مع الصغيرات هذوما في أي إطار بالضبط؟
1: والله أولا ساعة نشكركم على الاستضافة.
0: مرحبا يا حاجة
1: يعيشك، وإني فرحانة برشا بالحاجة اللي قاعدة نعمل فيها. فرحانة بصغيراتي خاطر كلهم صغيراتي، أني معتبرتهم الكل صغيراتي ونعمل فيهم عبارة صغاري، ونحبهم ديما ونشجعهم نحفزهم. تحفيز قبل كل شيء.
0: أكيد أكيد الصغيرات تأثروا برشا راهو بالتحفيز وبالتشجيع، وذلك اللي يخليهم يشدوا صحيح ويقدموا.
1: صحيح.
0: دونك كيفاش الصغيرات المجموعة هذه كانت عندك في إطار نشاط نادي للحساب الذهني هكا ولا؟
1: أي نادي للحساب الذهني.
0: أي وملاحظة أنه الأعمار مختلفة، وأنه فما اللي عنده شهرين من اللي بدأ، فما اللي عنده عامين من اللي بدأ. هذية تو مثال يقول قايل شهرين من اللي بدأ معاك، يخليهم يتشجعوا ويأخذوا الخطوة هذه ويشاركوا في بطولة عربية؟
1: بتصبيع. خاطر هو شنو اني مثلا نحطهم اول مره مع الكبار
0: اي
1: ونقيمهم، نعملو كيما نقولوا احنا تقييم،
0: اي
1: ان نشوفهم ونتبعهم،
0: اي
1: ومبعث لي كل صغير نعطيه مثلا المستوى
0: اللي الصنف والمستوى اللي
1: المستوى اللي واتي. كيما مثلا سجود ما شاء الله عليها، خدمنا المره الاولى معاها، معناها عندها شهره خدمنا معاها المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، وكل مرة نعطيهم كيما نقولوا حكي الإكزامات صغيرة، فهمت؟ باش نشوف، خاطر احنا مربوطين بالوقت، الوقت يحكم فينا، لازم معناها ميتنا عملية يلزمهم يكملون في أقل من 10 دقائق، فهمت؟ كيما تنجم أنت تكمل مثلا في 10 دقائق وما عندك حتى غلطة، كيما مثلا سجود ما شاء الله عليها كملت في 9:45، 9:45 وما عندها حتى غلطة 100%، معناها
0: انجزت ميتنا عمليه،
1: ميتنا عمليه بدون اغلاط.
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله. زاد هما الكلهم تبارك الله عليهم،
0: تبارك الله عليهم.
1: ميوان زاد مستوى اكبر للمره الثانيه تكون رابحه المرتبه الاولى، واني فرحانه بها برشا برشا برشا. صغيراتي كل فرحانه بهم. إسراء زادة كيف كيف، سدرة بالحق زادة مفرحتني على الأخر على خاطرها قدمت ماشي وقاعدة نرى فيها قاعدة تقدم
0: كما وآسر زادة الكل مجموعة وآسر الصحة.
1: ودارين زادة ما شاء الله عليها، زادة ما عندهاش برشا، وبالرغم اللي كانت عندها كما نقولوا احنا 3 جمعات ما حضرتش في الحصة، نهارت اللي حضرت في الحصة قالت لي ستي أني باش ناخذ الكوب، افكتيف ما اخذت الكوب.
0: ما شاء الله يعطيهم الصحه والله، محلي الحماس اللي عندهم الصغيرات هذوما. دونك شو المطلوب تو باغ اكزومبل كوتش فاطمه؟ باش ما نعرفش انا اي ولي يسمع فينا يقول لك هي محليها الحكايه، نتمنى ولدي يكون كيفهم، معناها دونك شو المطلوب؟ فما معناها اشارات ولا مؤهلات، والا يلزم فما تلميذ يكون هكا فطن اكثر من غيره باش ينجح في الحساب الذهني، والا كل صغير عنده المؤهلات انه يتميز في الحساب الذهني؟
1: صغار الكل اني ديجا اول ما يدخلوا لي كلهم قادرين، كلهم متميزين، كل صغير عنده حاجة في داخله باش يخرجها، أني نكتشفها فيه.
0: أنت تكتشفها فيه.
1: أني نكتشفها فيه. فمش صغير ما هوش قادر. ما شاء الله عليه.
0: معناها مش مطلوب إنه الولي مثلي يتواصل معكم اللي يحط صغيره في حساب ذهني. يقول لك أنا ولدي والله لاحظت عليه تبان ما شاء الله في العملية الحسابية دي ما يكمل في ساعة في ساعة ويزرب. يعني ما هوش عنديس هذاك هكا ولا؟ الأطفال الكل سواسية في النقطة هذه، لكن فما مؤهلات أنت بتعرفهم وتقنيات أنت تعرفهم تطور بهم. الإمكانيات ولا خدمة.
1: خدمة الخدمة الخدمة وصغير وأنت تخدم معاه. وين يعطيك وين تخدم معاه وين يعطيك، وبالتحفيز وبالكلمة الطيبة وبالمعاملة الباهية هذاك يخلي صغير يقدم معاك.
0: أكيد أكيد هذوما قواعد أساسية في التعامل مع شريحة عمرية الحقيقة حساسة جدا، وعنا أمل فيها كبير وكبير برشا. إن شاء الله بيكونوا هما نجوم العلوم في تونس. أنا عجبني التيتر نجوم العلوم في تونس. العلوم كبيرة جدا راهي، وتنجم تتجاوز حتى الرياضيات، لكن الرياضيات تبقى ركيزة من ركائز العلوم الأساسية بيان سور باش نطوروا في أي مجال. ما نعرفش أنا ما شاء الله جبتوا لي ليكوب، جبتوا لي هكا الجوائز المتحصلين عليها، استوديو كله تبدل، الأمبيونس تبدلت ساعة بربي قبل ما ننسى. تحية لكل الأمهات الداعمات لصغيراتهم.
1: أيوة.
0: نقول الاباء ولا مش لازم؟ خاطر الحضور نسائي اليوم ما شاء الله الكل. تحيه لكل الاولياء الداعمين لصغيراتهم اللي عندهم اي بذره صغيره نتاع ابداع وتميز في اي مجال كان، وهما قاعدين يدزوا معاهم يقولوا

0: لهم احنا معاكم وكملوا واصلوا في الطريق هذية، فما بالك مجال في علاقه مباشره بالعلوم. ما نعرفش اني قدامي هكا، ما نعرفش مثال دارين ويني دارين انا، هي دارين
1: دارين
0: دارين. باش نعطيك تيست نتاع عمليه حسابيه وانت اعطيني نتيجه باهي. واحد مع ثلاثة مع خمسة إلا واحد إلا اثنين. نعود لك، واحد مع ثلاثة مع خمسة إلا واحد إلا اثنين.
1: استناني لحظة ما تتشهش، ما نجم نقولها
0: ميسيش، قولها أنت بطريقتك أنت يا ميسيش، أنا خاطر مانيش متعودة به الأسلوب هذايا.
1: واحد مع ثلاثة مع خمسة إلا ثلاثة إلا واحد إلا واحد مع ثلاثة، أحسنتي، مع خمسة إلا ثلاثة إلا واحد، كم النتيجة؟ أحسنتي، برافو.
0: ولا وأنا مدام ديما مزروبة، أنا ديما نحكي بإيقاع سريع جدا، أنا حتى في الإملاء حتى في الإملاء ما ننجحش أنا مع الصغيرات، راه في بينكم ديما واخدة على الريتم نتاع الراديو، معناها في الديناميكية الراديو. يعطيك الصحة يا دارين، برافو. دونك شنو هي النصيحة اللي تقدمها كوتش فاطمة أنت للصغيرات والصغيرات اللي يسمعوا فينا زيدا؟
1: إني نقول لهم ربي يوفقهم
0: أمين
1: وربي ينجحهم في مسيرتهم الدراسية، وقاعدة ننتظر منهم برشا حاجات باهية، خاطر باش نشاركوا في برشا بطولات عالمية إن شاء الله، باش يكونوا هما مشرفين بقدرة ربي ومشرفين تونس. نقول لهم واصلوا وإني معاكم.
0: المرحلة القادمة إن شاء الله شنو باش تكون؟
1: إن شاء الله تركيا.
0: إن شاء الله تركيا، دونك بطولة عالمية.
1: بطولة عالمية
0: إن شاء الله. موافقين إن شاء الله؟ وقتاش باش تصير هي؟
1: بين آخر فان أكتوبر دبي نوفمبر إن شاء الله.
0: قريبا، دونك نقولوا إن شاء الله وقريبا ترجعوا لنا في استوديو جوهرة فيم وعندكم الألقاب العالمية. شكرا لكم على الحضور الناس الكل، يعطيكم الصحة. تحية مرة أخرى للأمهات والأولياء الكل الداعمين لصغيراتهم. دونك اليوم إسكال صغيرة كانت مع نجوم تونس في الحساب الذهني اللي هما ضيوفنا في الماتينال ويكاند. ميوان العجمي تتحصل على المرتبة الأولى في صنف الأكابر، إسراء وإسر قرمة ودارين الفريقي يتحصلوا على كؤوس التميز، يعطيهم الصحة رغم صغر سنهم بيان سور. سجود القنواتي المرتبة الثالثة في أي صنف سجود القنواتي؟ الصنف الثاني هكا ولا. وسدرة سوغير المرتبة الثالثة في الصنف الثالث. إن شاء الله ألف مبروك، يعطيكم الصحة، إن شاء الله ترجعوا بحذنا قريبا وعندكم الألقاب العالمية بعد المشاركة في تركيا بحول الله. شكرا لكم على الحضور، نورتونا اليوم. احنا مشوارنا يتواصل في المتينة الويكاند، بعد شوية فنستقبلوا الشيف لطفي بن عربية في دبارة جديدة كالعادة على جوهرة فيم. خليكم معنا.

0: ensuite, يلتحق بنا شيف لطفي بن عربية في دبارة جديدة على جوهرة فم.
1: بنا على بنا مع شيف لطفي بن عربية.
0: شيف صباح النور، إن شاء الله نهارك سعيد يا شيف.
2: صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين، كل الاكيب اللي عامله معاك هذا الصباح، مدام سناء في ماتينال ويكاند نهار السبت، وكل يسمع فينا وكل يشاهد فينا من الجاليه العربيه والجاليه التونسيه مقيمه لبرا، تحيه خاصه لك مدام. عندنا مساج قولوا له سي محمد علي الشاهد هاو التوك موجود، قال لي شبيك يا شاب ديما ما غير توك
0: فهمتني.
2: هذا انسان يعني من
0: من الزملاء يظهر لي، من المهنيين في المجال،
2: مش في
0: يقولوا هاني لابس،
2: اما ديما يتبع في جورة فام ويتبع خاصة في فقرتنا بن على بن، مغروم بالكوجينة برشا وهو المدام نتاعو. قال لك مدام سناء يعطيك الصحة،
0: يعيش ويعيش
2: على البرامج اللي تقدم فيها وعلى المنوعات انت وكل اللي عامل معاك في جورة فام سواء في تونس ولا في صفاقس ولا في سوسة،
0: يعيشك. مشكور جدا ومن خلاله تحية زادة للجالية التونسية المقيمة في الخارج. يلا شايف دبارة اليوم كيفاش باش تكون سبيسيال بالويكاند؟ ودنا
2: اكيد اكيد ود البحر ديما حاضر معانا سيرتو نهار السبت، باش نعملوا الفيلي دي لو دي مار، يعني الفيلي نتاع القاروس فارسي والا حتى زادة سوتي مع شوية لقيم. ودي سير متاعنا ما عملناش سلطه اليوم مدام، خاطر البلا متاعنا نقولوا احنا مشارجه مع تاريخ باهي في كل المكونات. ودي سير متاعنا شنو رايك هكا في ترانش جاتو متاع الدرع، تبدا كفارسي بالبتمره
0: جاتو الدرع بن على باسمه متاع شتي بالرسمي متاع طقس اليوم،
2: قول لهم جزات صغيرات فهمني. ترانش الدرع تبدا كفارسي كيما كعبه المقروض، بقينا اخشن شويه كيما اللبناز، اما فارسي بالدقل الملحيه نقولوا احنا
0: تنجح
2: قنع وما غير عظم زاد. شنو رايك
0: هل
2: نقصوا من الكوليسترول
0: حتى هو مش رخيص راهو العظم كان والله مع
2: سيل عظم
0: حتى سيل عظم زاد اخلطوا طش
2: باش ناخذوا عدد كعبات القاروس على عدد الافراد العائله، اذا كان اربعه باش ناخذوا كعبتين قاروس، ناخذوا الفيليات نتاعهم ولا الكركاس هذاك نتاع الحوت من لون حوش بالطبيعه، مش حطوه في كسرونه، نحطوا فيها شويه ماء وريقه رند وراس سكر ثوم وشويه كلابس والا مع عدنوس، خليه يغلي باش نعملوه فون هذاك باش نمرقوا به برشا حاجات ما يتلوحش الكركاس. بالنسبه للفيلي نتاع لو دو مير خذيناه احنا نظفناه من الشوك نتاعو والحاجات الزايده، خذينا شويه قارص وشويه موتارد، قولوا احنا خلطناهم الفيليات بشويه قارص، عصرنا عليهم القارص شويه موتارد، وبعد خليناهم هنا فما اللي يعملوا رولي يعني كامل رولات يحطها في الفورم تاع تشيز كيك والا تاع القالب نقصوا به نعملوا به السابلي، تبدا كحاجه محلوله من اللوطه من فوق تعمل رولات تحط الفيلي نتاعك الفارس هنا، فما اللي يعمل البرغل، فما اللي يعمل الروس، فما اللي يعمل قولوا احنا الفريك مع شويه سلق ومع دنوس شويه حمص، ياخذ كعبات شيفريت والا حتى الديشي نتاع الحوت هذاك بعد ما يصوتيه يخلطوا كل مع بعضه ويفوحوا بغير هريسه عربي ولا شويه كبار ولا شويه زيتون ما غير قلوب، ويعمل كرولي مدام كيما البسكوي رولي سويسرول هذاك، تبدا كرولي نتاع لو دي مير وفيه الفارس يحطهم في معونه وبعد يحطهم في الفور باش يسيبك الجي نتاعو هذاك، بعد نصفيوه اذا كانوا الجي هذاك معناتها نقولوا احنا طري مسيب معناتها مش شاد روحه نعملوا ليزون شويه نقول خليه على النار مغير في الفارينه، ولا اذا كان عندك الرول في الرول اللي هو الزبده والفارينه طري بدو بلاش باش تبدا كخاطر، والا احنا اليوم مش نقلوا نوعا ما في الريسيت ما احناش باش نعملوا الرو، مش ناخذوا القراع العربي نتاعنا مش نصمتوه
0: الاحمر ولا بوشوك عاد؟
2: لا اللحم العربيه
0: الاحمر
2: هذاك مو بوشوك عاد الكورجيت، احنا نقولوا قرعه بوطزينه خاطر كانوا يبيعوا فيه قبل بالطزينه هكا ولا خلطت عليه انت؟
0: لا انا ما خلطتش عليه يا شيف
2: بلا
0: تو هكا شيف كبر بيا هكا ما خلطتش عليه ما نعرفوش انا اللي تحكي عليه
2: قرعه بوشوكه؟
0: لا لا ما نعرفوش
2: تعرف قرعه بوشوكه؟
0: اي نعرفوا بوشوكه
2: اما تمشي تاخذ من عند الخضار تختار بالكعبه بالكعبه هكا ولا لا قبل احنا نبيعوه ناخذوه بالطزينه يقول لك قرعه بوطزينه، احنا ما عرفناش باش ناخذوا قرعه بوطزينه اللي هي الكورجيت يعني القرعه بوشوكه نقولوا احنا باش ناخذوا برج قرعه احمر نتاعنا نقشروه نحط نقصوه تريفات تريفات ونصمتوه، بعد ما يطيب نحيو الماء نتاعو ونرحيوه هذاك باش نزيدوه شويه كريم فريش باش نعملوه الكارنيتير البلا مو البلا نتاعنا ابيض مدام ديما ماذا بيك الماكل نحطها في بلا ابيض علاش يظهر لك البريزونتاسيون
0: الالوان والتكستور نتاعها والكل،
2: حطينا كل الجي نتاع بوتيرون هذاك بعد ما عمل ليزون بطبيعه الحال، وبعد خذيت الفيلي نتاعي انا اليوم الفيلي عملته سوتي وخذينا شويه بطاطا وشويه كاروت شويه بيتي بوا شويه بروكولي جاردونيير دي ليجيم زينا بها البلا كيما تشوف فيها، الديسير نتاعنا اللي هو مش نعملوه لمجه وميم طون للصغيرات، والديسير زاد كيف كيف باش نشرب به التاي ولا نعدوا به حتى القهوه او حليب ولا جي، اما نخيروا نعملوا به الديسير يكون هكا افضل. علاش؟ خاطر يقنع مع حاجتك خفيفه تتشرب كيما الجي كيما القهوه كيما قلنا ولا السيترون. باش ناخذوا ارطل دراع مرحيه ومعاه 200 جرام سكر محور، نخلطوهم كل مع بعضهم وناخذ ساشي خميره نتاع الجاتو وساشي سكر فانيا. واذا كان عندي القشور نتاع البرتقال كيف كيف ما فيها بس ناخذ شويه قشور برتقال مرحي ونخلطوهم كل مع بعضهم باش نبثثهم ب 50 جرام زبده، وبعد ناخذ كعبتين ياغورت طبيعي ونخلطهم كل مع بعضهم، نحل الفون يعني ناخذ السنين بعد ما ندهنها وانا نحط من لوطه بابي كويسون ونمد العجينه نتاعي خليها ترتاح مش ناخذ البات نتاع الدقله المرحيه ولا التمر المرحي، نخلطوه بشويه زيت والا شويه سمن كان فما فيها بس، وحتى الزبده زاده كيف كيف مع شويه جلجلان. هنا مش ناخذوا شويه دوبلاش يعني ورقه، نقولوا احنا اشتر بغرفه نتاع قهوه قرفه مرحيه ومعها كعبتين عود، العود القرنفل زاده مرحيه، نخلطوهم كل معك التمر مع الجلجلان مع السمن والا الزبده ونمدوهم على العجينه مديناها من الاول. مش ناخذ العجينه الثانيه اللي بقات لي باش نحلها على ورقه ولا نحلوها على فورمه، وبعد نهز هكا دوبلاش ونقلبها على لك الفارس نتاع التمر اللي تحته العجينه نتاع الدراع. اذا كان عندي احنا قلنا العجين ما فيهاش عظم هنا مش خلوه طبيعيه، مش ناخذ شويه سينوج ولا حبه حلاوه ولا بسباس ورشوه من فوق يشد ما غير ما تعمل دوري نتاع العظم. احنا عملنا الريسيت نتاعنا ما غير عظم كومبليتمون. بعد ما حليناها حطينا شويه سينوج شويه بسباس ولا حبه حلاوه ودخلناها في الفور على 150 مده 30 دقيقه، خرجناها خليناها لين تبرد. اذا كان حسيت هكا شايح تحب تي حاجه نقولوا هكا هشه شويه ما فيها بس غير فتين عسل والا السيرو الشحور هذاك حتى بالبانسو بالشيطه تدينا باش تبدا كبريون، قصها مربعات مربعات وتقدمها. الرسات نتاعنا كانت اليوم فيلي دي لو دي مير فارسي سوتي مع الليجيم مع الليجيم سوتي، والديسير عملنا كيكه الدخن. اش معناتها الدخن؟ الدخن هو الدرع، الشرقيين وفي الخليج يقولوا الدخن لانه يدخن يعطي طاقه كبيره لاغلبيه الطيور بصراحه كيما الحمام ياكل كان الدرع كعب، عندك البط زاد كيف كيف، انواع الطيور بشكل عام في الخليج وفي الشرق الاوسط يوكلوهم الدرع لانه يعطي طاقه كبيره برشا.
0: هذا ننصحكم احنا نحكيو مع العبيد تو في تونس ناكلوا الدرع على خاطر مصدر للطاقه.
2: بالضبط يعطي طاقه للفولات
0: الشخصيه.
2: صحه وشفاء لكم، التقانا ان شاء الله في دبره اخرى في بن على بن على جوره فام وجوره تي في.
0: شكرا لك شيف، يعطيك الصحه، تنورنا ان شاء الله السبت الجاي كالعاده في الماتينال.
3: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
4: كيوبي اس هوم، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على الطريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيوبي اس هوم واكتشفوا عالم التجديد والرقي. كيوبي اس هوم is your best choice.

0: الشيء. علم الشيء مع الأستاذ ناصر شهلول. يكون ختام موعدنا اليوم في الماتينال ويكاند بالفقرة القانونية علم الشيء. ماتر صباح النور، نورتنا كالعادة. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير سناء، صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين وكذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح.
0: موضوعنا اليوم هو موضوع دكتواليتي مطروح في وسائل الإعلام، مطروح في الصحافة الإلكترونية الورقية، اللي هو المخدرات
1: وآفة المخدرات
0: اللي قاعدة تقصف بشبابنا الحقيقة. دونك شنو فما جديد، خصوصا إذا فما مقترحات ومشاريع قوانين لمراجعة القانون هذا؟
1: هو الحقيقة من هذا المنبر عديد المرات طلبنا مراجعة قانون المخدرات متاع عام 92، لأنه ما صار عام 92 ما هوش توا صالح لعام 2026. تعرف سنة اللي مثلا نعطيك مثال، في 2020 عندنا 5000 قضية متاع مخدرات، في 2025 والحصائد 29 مازالت ما هبطتش عندنا 15000 قضية متاع مخدرات. اليوم مخدرات معناتها بصفة عامة، معناها
0: العدد ضرب 3 من 5000 ل 15000.
1: اليوم وانا جاي نسمع في منال جبلة تحكي في معرض الصحف على الإيريكا، اللي هو في نهاية الأمر هو دواء اسمه البريغابالين. هذا يتباع في الصيدليات ويتباع بوصفات طبية، لكن ما يتم تهريبه كان أساسا إلى الوسط المدرسي. تعرف تم إحباط عملية نوعية كبيرة ياسر في قبل العودة المدرسية، تتمثل في تهريب 12 مليون حبة متاع إيريكا اللي هو البريغابالين، واللي موجه إلى الاستهلاك المدرسي. خليني نحل قوس، المرة اللي فاتت ريت تعليقات متاع عديد السادة المستمعين والمشاهدين يقول لي كيفاش يا سي ناصر أنت تحب تشبهنا بالجزائر، رانا مناش الجزائر. لكن احنا وقت اللي ذكرنا الجزائر اللي راجعت قانون المخدرات عام 2024 بموجب القانون عدد 4 على 18، واللي أقرت الإعدام لكل مروج وموزع للمخدرات في الوسط المدرسي، القانون الجزائري عام 24 تنقح قانون المخدرات وأصبح يقر عقوبة أقصى اللي هي الإعدام لكل من يروج المخدرات في الوسط المدرسي. احنا راهو صحيح بلد ذو سيادة ومجتمعنا عنده خصوصية وكذا، مانيش نطالب انا بتسليط العقاب، بل بمراجعة قانون 92 بتسليط أقصى العقاب على من يروج هالسموم هذه بين التلامذة. تعرف سناء في الإحصائيات الرسمية فما 9.5 تلميذ قاعد يستهلك في المخدرات في الوسط المدرسي. تعرف نسبة العود قديش متاع الناس اللي تستهلك المخدرات وقت اللي يمثلوا أول مرة ويرجعوا بعتلي للحبس؟
0: قديش؟
1: تقريب 54%. قول عليش، لأنه احنا عام 92 كعملنا القانون ما كناش نعتقدوا أنه تونس من بلد عبور ولات سوق متاع مخدرات، وثاني حاجة ما كنا وتفاجئنا الحقيقة بهالآفة هذية اللي اكتسحت البلاد اكتساح كبير، رغم المجهودات الأمنية والديوانية وشرطة الحدود والكل في إحباط عديد العمليات معناتها النوعية من تهريب مخدرات للبلاد التونسية. كما أسلفت القول، حتى ولو كانت بلد عبور إذا احنا توصلنا مليون حبة كبلد عبور راهو فما 100,000 حبة باش تقعد في تونس للاستهلاك المحلي. وضيع علاش توا بدا الحديث؟ هو الحقيقة منذ 2025 فما تقريبا 15 نائب قدموا مشروع قانون متاع مراجعة قانون المخدرات، ووزارة الداخلية كذلك تنكب على إعداد مشروع. واللي يتبع في الأخبار يرى نهار 10 سبتمبر السيد رئيس مصلحة الشعيب يظهلي إذا ما خنتني ذي رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بالشرطة العدلية بالجرجاني قال راهو منكبة الوزارة على مراجعة قانون المخدرات، مش في اتجاه تشديد العقاب على المستهلكين، بل بالعكس 2017 فما قانون هبط أنه يخول القاضي أنه يمتع المستهلك بالمادة المخدرة بظروف التخفيف، لكن للمرة الأولى. أما المرة الثانية راهو لا يتمتعوا بظروف التخفيف ونسبة العود.
0: حكينا فيه هذايا في أكثر من مناسبة معاك في الفقرة هذايا، إنه من باب زلة القدم وإنه
1: بالضبط. لكن أسباب العود يا سناء 54% برشا عباد قاعدة ترجع وراهو يخرج مستهلك يولي مروج يرجع مروج. راهو علاش؟ لأنه الهياكل الصحية اللي باش تأخذ بيدك الإنسان اللي زلت به القدم غير موجودة. بربي خلنا نصارحوا العباد، شو عنا احنا؟ عنا سنتر
0: في صفاقس نورمال
1: في المحرس. كان سنتر أنا مسكر توا، كان سنتر متاع مكافحة المخدرات ولا سنتر متاع منحرفين ويستهلكوا فيه في المخدرات. عندنا السنتر متاع جبال الوسط التراب أكثر من الحفرة، طاقة استيعابه شوية، اللوجيستيك متاعه اللي موجود شوية. وذاك علاش مقترح القانون أنه نغلبوا الجانب الوقائي والجانب العلاجي خاصة بالنسبة للمستهلكين، ونشدوا العقاب عن الناس اللي تروج في المادة المخدرة سواء بين التلاميذ، وهذا يظرف تشديد يكون في الوسط المدرسي، أو بين عموم الناس. ونحاولوا باش ناخذوا بيدك المدمنين، ولو أنه القانون في الحالي قانون 92 يخول لكل من هو مدمن على المخدرات باش يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، لكن يعفى من العقاب لكن قبل اكتشاف السلطة الجريمة. لكن هل أنه هذا معمول به ولا مش معمول به؟ أخي سنتر برك في جبل الوسط باش يكفي بالآلاف المؤلفة اللي موجودة متاع مستهلكي هالمادة المخدرة سواء ليريكا أو القنب الهندي أو مصطلح على تسميته بالزطلة. وتولى عنا الكوكايين، والكوكايين ولا بكثرة، معناتها ولات فما آفة كبيرة. ونعاود ونقول راهو إذا باش نخليه الأمور على ما هي عليه، راهي ستأتي على الأخضر واليابس في البلاد هذية. راهو هيك ترى الشباب تصرفوا في الشارع، تصرفوا في الجرائم، عديد الجرائم البشعة والمرعبة. فما شكون وصل لقتل أمه واغتصب أمه، علاش؟ لأنه كان مستهلكا لمادة مخدرة. فما عديد القضايا اللي موجودة في المحاكم وهي قضايا بشعة وجرائم بشعة كانت بسبب استهلاك المادة المخدرة. كي تمشي تزور السجين تحكي له تقول له علاش، يقول لك الله غالب راني أنا كنت مستهلك والله غالب ارتكبت الجريمة، مانيش في وعي، باعتبار أنه هالبريغابالين هذا ولا هو ليريكا ولا القنب الهندي ولا الكوكايين، راهو إنسان يتلف الجهاز العصبي متاعه ما يخليش قدرة التمييز تمشي. وبالتالي سادتي الكرام، سواء السادة النواب اللي عندهم مشروع القانون أو وزارة الداخلية، معناتها حاولوا باش تغلبوا الجانب الوقائي. صحيح تضربوا بيد من حديد على المروجين وعلى العصابات، وحتى وسائل الإثبات الشعيبي شقال في التلفزة 10 سبتمبر قال راهو باش نوليو حتى نعملوا ما يسمى باعتراض الاتصالات، باعتبار أنه الجريمة دولية واعتراض الاتصالات يكون من وسائل الإثبات. لكن سيد الكريم كل ذلك يتم تحت إشراف النيابة العمومية باش ما يصيرش نوع من التعسف على برش عبادة تجب تكون أبرياء واعترضت الاتصال متاعه وكذا، يكون تحت إشراف قضائي. وخاصة حتى الحقوقيين وحتى الأساتذة الجامعيين والطب والصيادلة اللي وقع الاستماع لهم في مجلس النواب على إثر المبادرة التشريعية اللي قاموا بها 15 نائب، كلهم يطالبوا بضرورة إحداث مراكز للمراكز مكافحة الإدمان ومساعدة المدمنين على الإقلاع من آفة المخدرات، باعتبار أنه المدمن أو المستهلك وقت اللي يدخل السجن ويخرج حتى بضمان مالي ويلقى المجتمع بيدو رافضه، فأنه يرجع لنفس الوضعية. ونسبة العودة ونسبة الرجوع إلى الحبس إلى السجن في مادة المخدرات راهي نسبة مرتفعة، والأرقام راهي أرقام رسمية 54% و50% عود. هو المعدل اللي موجود في الجرائم كل 30% عود، لكن في مادة المخدرات النسبة كبيرة ياسر هي 54%. وبالتالي لابد اليوم قبل الغدوة مراجعة هذا القانون في اتجاه التفريق بين المستهلك اللي هو الحلقة الأضعف واللي هو ضحية المروجين وتجار السموم هذولي، وبين تجار السموم والعصابات المنظمة، باعتبار أنه كما أسلفت القول راهو تونس كانت أرض عبور ولات سوق متاع مخدرات، ورب يستر صغيراتنا. لأنه وكان تحكي مع منظفات اللي موجودين في الليسيات ويدخلوا البيوت الراحة يحكيوا لك العجب، يحكيوا لك العجب. ردوا بالكم على صغيراتكم، ونعرف أنه فما مجهودات أمنية كبيرة ياسر لمقاومة الظاهرة في محيط المدارس. بقى المجهودات الأمنية راهي شوية، لابد من مقاربة علاجية وقائية قبل ما نوصل للأمور هذه، وأخذ بيدك المدمنين بإحداث مراكز جهوية لمكافحة الإقلاع لمكافحة الإدمان على المخدرات والإقلاع عن استهلاك المخدرات، باش ما نراوش هالأرقام هذه المفزعة اللي موجودة في تونس، ونعملوا أسوة بعديد الدول أنه نشدوا العقاب على كل مروج.

0: يستهدف محيط المدارس. لو كان احنا نعمله كما الدول فانه باش نقصوا برشا من الجريمة، سواء كان جريمة منظمة أو جريمة محلية أو جريمة عبر القارات.
1: دونك زوج ركائز مطلوبين في النقطة هذه اللي هي حملة وطنية تكون مدعومة بقانون محين وقانون قوي وصارم في النقطة هذه. مشكور جدا أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة على المساحة هذه مع القانون في علم الشيء، ومعك أنت كي العادة نوصل لختام موعدنا من المتينة الويكاند اللي بديناه من 6 متاع الصباح. شكرا لكم الناس الكل اللي كي بتسلم عليكم، جمال بقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في ديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وليد الجزيري كان معنا في سبور من الجبل الحاضرة تسويت باش ذكرنا بآخر الأخبار والمستجدات في تونس والعالم من خلال موجز 9 متاع الصباح، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. الموعد يتجدد معكم وبيكم بحول الله غدوة كالعادة على نفس التوقيت، بلوتو على نفس الفريكونس وفي نفس التوقيت من 6 حتى 9. إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.
2: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105 على 105.
3: جوهرة FM.
4: Publicité.
5: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
6: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
3: جوهرة
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التجهيز الأسبق محمد صالح العرفاوي مساء أمس الجمعة بعد صراع مع المرض والفقيد من مواليد جانفي 56 و900 وألف ببنزرت، وهو مهندس خريج المدرسة الوطنية للدفاع وتلقى تكوينه في اليابان وكوريا الجنوبية وأشرف على مشاريع وطنية كبرى، كما تولى إدارة البنايات المدنية ورئاسة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وشغل منصب وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بين سنة 2015 و2008 وفق ما جاء في نعي نشرته وزارة التجهيز. وحدات الحماية المدنية التابعة لإدارة الجوية للحماية المدنية بولاية سليانة تنتشل جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه واد الروحية، وتنقذ طفلا آخر مساء الجمعة وفق مسؤول محلي. ويذكر أن ولاية سليانة شهدت تساقط كميات من الأمطار بأغلب المعتمديات مما تسبب في جريان بعض الأودية. دولياً، الجيش اليمني يعلن صد جماعة الحوثي في مأرب واستعادة مواقع غرب تعز، وتخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهة عنيفة مع جماعة الحوثي في جبهات باب المندب والمضاربة والوسعية الواقعة جنوب غربي محافظة تعز ولحج. وشنت جماعة الحوثي هجوماً عنيفاً استهدف مواقع للقوات المسلحة اليمنية على جبهة باب المندب، حيث تمكن الجيش اليمني من صد الهجوم وإفشاله. مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية يكشف اليوم عن قيام حلف شمال الأطلسي الناتو بتعزيز وجوده العسكري وتكثيف تدريباته في منطقة القطب الشمالي في الآونة الأخيرة بشكل سريع ودون مبرر. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تواصل الاتفاق مع الدنمارك لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند مع احترام سيادة الدنمارك وغرينلاند، فيما أعلنت الدنمارك أن الاتفاق سيوقع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. عبر وزيد، عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
7: يعطيكم الصحة، يعطيكم فرصة للمواطن بتعبر على رأيه، يعيشكم فما نقطة هامة نحب نتطرقلها هي الانتدابات. انتدابات ومن انتدابات رانا شبنا وما خدمناش. الحاجة أخرى يعملوا نظرة على المؤسسات العمومية.
3: ربي يحكيو على القرايه ما باهي القرايه.

0: الثقافة باهي والعلم باهي. اي فما ناس تقرا مساكن يفهمني وتبقى تدور في الشارع خاطر ما عندهمش كثير. وفما تفهمني قاري ما يمشي قاري الكل وتوجد كثير تصبح تخدم. انا نعرف شكون فهمت قاري بعد باك 5 6 سنين. والله مسكين يدور في الشارع خاطر ما عندوش كثير.
1: بداية انا عندي اشكال صندوقية. انا عديت برميل وحبيت نقدم في كونكور بتاع بطاقة معنية تاكسي. مشيت قدمت المطلب بتاعي قالوا لي راهو فايت دورة وفيت عاد لازم نقبلوا مطالب. وانا معني عندي كان خدمة ذكرية التاكسي معني وعندي زوج صغار وكذا ومعني نخدم عليهم وحبيت نقدم في المطلب ما لقيت حتى حد بس يسمعني.
2: لا أنا مدرسة في يوم لو بيت تبع وليد دهوية ما تنديد الفحص لا فيها لا صور لا فيها خسام تخسام مكسرة فيها ما عاملين فيها اللي صلحوا فيها لا عندها عام توية هكا معناتها ما تقلقش كان لو تقرأ مثلا مكتب المدير عملوا قاعة متاع قرافير شوفوا لنا حل
3: عسلي جوهرة أسئل تربي على الثقة في الضندور متاع جوهرة أسئل نحب نعمل نيجي للصناع متاع المروجي بالله ما تقصوش علينا الماء الفاتورة اللي بتاعها يوفى لسيز ديسمبر ونحن جاري مقم تعرف وتقبلنا لفانساك في الشهر معناه استنيونا حكاية 10-9 أيام ونجيو نخلصوكم ما تقصوش علينا الماء ونحن شعب مخلص تنخلصوكم.
4: نحن الفوز هذه الدرجة النارية اللي مكوها برش ناس واللي تتكلم غالية برشا فانتسومها فانتسوم كبير. أنا أقول بصراحة الوالدين ما نعرفش كيفاش يشتروا فيه يشتروا فيهم لأولادهم خاصة الأعمار فانتم زالوا شباب في سن المراهقة كيفاش يبدأ يكبروا عليها. يحكي لي واحد يخدم في سبيطار سهلول قال لي الحوادث اللي جينا منهم معناها شيء كبير برشا حوادث.
5: عسلامة جوهرة فهم بالله عندي سؤال ولا خلينا نعملوا فوت احنا جوهرة فهم بالذات ديما إذا من فتحة على الناس الكل نعملوا فوت نجموا نعملوا فوت عن طريقكم لجنة مجابهة الكوارث بالولايات هي لجنة تم فوت يا انعقاد دائم أو ثبات دائم مع العلم أنه المعطيات باش نجموا الفوت يكون صحيح مصداقية فيه ورك الله فيكم جوهرة فهم.

0: تسمعوا ليلى البياء مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام. موجة
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مرحبا بكم الناس الكل. اكيد اليوم نهير شتين، هير شباب برشا متوحشين وياسر. ان شاء الله الغيث النافع وربي يلطف بينا ان شاء الله الناس الكل. ان شاء الله طرقاتنا تكون زاده في صحه جيده. ان شاء الله الناس اللي عندها طريق وقاعده تتحرك بالموين ترانسبور، ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله في ضمانة ربي وان شاء الله في السلامه للناس الكل. خليني نقول لكم توا القهوه تحطوها، اكيد عنا موضوع اليوم مهم نحبو نحكيو فيه. دور الرياضة، دور الفن، دور الثقافة في حياة الصغير، في حياة الكبير، في حياة المجتمعات الكل. شنو الفينومين هذايا؟ شنو التوازن اللي نجم يخلقه؟ شنو النشأة اللي تنجم تتمن بها في وقت آخر؟ هل إحنا مازال عنا الكلوب؟ هل مازلنا إحنا نأمنوا بهذا؟ هل الوقت كلانا؟ هل النتيجة والبرفرمانس يلزم يكون ولدي هو الأول ويلزم يكون بنتي هي الأولى ودونك يلزمهم يكونوا من الأوائل ولا للغيا؟ هل هذا كله مشى على حساب نفسية الصغير وإلا التلميذ ولا الطالب؟ هذا شوية أخرى باش نعرفوه معكم أنتوما اللي تسمعوا فينا على 73 275 800 36 300 ألف. باش تكون معايا بطبيعة الحال الأستاذ الرياضة والفنانة دادا غادة بالقاسم. هي دادا، هي ليلى البيا مرة أخرى معانا لأنه الموضوع مهم جدا ويمس الناس الكل. صباح النور.
2: صباح النور وصباح الفل وصباح النور المستمعين نتاعنا الكل من شتى أنحاء الولايات الجمهورية التونسية الكل.
1: مرحبا بيك. دوك خليني نقول لك أنا غادة دادا، نقول لك أثني على مجهوداتك الحقيقة. شوية أخرى باش نعرفوا مشاركتك في مصر بالقاهرة، نحكي مصر بلد
2: الدنيا
1: وبالدنيا وبلد الفنون. وخذيت المركز الأول معناها
2: مع الفرقة
1: بطبيعة الحال. باش نحكيوا على هذا الكل. علاش باش نحكيوا فيه؟ على خاطر احنا عندنا عودة مدرسية، نحب سمية تهزك البنتوتات ويمشيو يشاركوا في الكلوب، نحب نرجس كيف كيف تهزهم ويشاركوا على خاطر صغيراتنا راهم يدوكم الأمانة متاعنا. خلينا نقول لها سمية صغير معنا في الإخراج التقني، نرجس قليلة في الإخراج الرقمي، أنا معكم أحلام غيلان في الإعداد والتقديم. هي سويعة لكن باش نعديوها برشا محبة. يلا موسيقى ورجعين.

0: مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم مبروك. خليني اقول كي نحكيو صغيرات نحكيو عوده مدرسيه، نحكيو قبل نبداو فرحانين باللي كلوب نتاعنا، نبداو فرحانين باش نشاركوا في مباريات ما بين المعاهد بين المدارس، باش نغنيو باش نرقصوا باش نعملوا رياضه. تبدا نهار بوليفالون عباره لاغورا، في بلاصه تبدا كبيره عبارة تجارة، لكن هي تجارة فنية حلوة برش. تلقى المسرح، تلقى الغناء، تلقى الرقص، تلقى الأنواع الأجواء الرياضية. هذا الكل هل افتقدوا صغيرنا توا أو لا؟ هل الخواص غطات على العموم أو لا؟ هذا مش نحكيه فيه، نسكل مع بعضنا. دونك ماذا بينا تشاركونا على 36 300 ألف، سينو 73 275 800، مش يكون عنا رأي بعد شوية زادا الدكتورة والطبيبة المختصة في الطب النفسي للأطفال ودور الرياضة والفن والحياة الثقافية في حياة الصغير. مع البيا صباح النور مرة أخرى دادا.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، وصباح النور بالمستمعين نتاعنا
0: الكل. مرحبا، خليني نقولها صباح الورد.
2: صباح الخير كامل مستمعين جوهرة فئة.
0: مرحبا بك. اللي جيتنا من القروين، شنو الطريق؟ احكي لنا.
2: والله مطر بارده، الدنيا بردت.
0: اي ما تخوفش اثنين، معناها الحمد لله.
2: الحمد لله، لاباس لاباس الحمد لله.
0: ربي يوصلكم سالمين وربي يرحمنا. خليني نقول عليها الا طبيل، هي بنتنا، هي ملك جمال وسفيره خلينا نقول النوايا الحسنه. معتبره سفيره ما بين الدول بالحق لبنتنا تبارك الله. وتخرجنا،
2: خرجت الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: ماستر ماركتينغ.
0: ماركتينغ هي بلاصتك تستنى فيك لدي بعدنا. مرحبا. دونك حبينا نشوفوا جينيراسيون، حبينا نشوفوا اللقاء هذايا. دونك نبداو في موضوعنا غادة واللي بشاركنا فيه الاء اكيد. موضوعنا حكينا مدام تمارس في الرياضه واستاذه الرياضه ومغرومه، خلينا نقول تخدم في خدمة تحبها
2: برشا،
0: مش تخدم على خاطر باش تخدم شهرية
2: برشا
0: بلا. دونك احكي، اعطيني من جوارحك كيفاش يلزمنا الصغير وشنو هو دور الرياضة معاه.
1: انت قلت لي من جوارحي وانا تنهد تنهيد الاحلام. السبور توا ولا اساسي اكثر من قبل برشا. علاش؟ بحكم انه ضغوطات وقتنا تولت اكثر من قبل، بحكم ان التوقيت الدراسي ربما نوعا ما اتغى على الحياه اليوميه. دونك بالعكس توا نحن في حاجه للنشاطات الرياضيه والنوادي الثقافيه اكثر من قبل فوق ما تتخيل. مع الضغوطات، مع شنو يصير، مع الالتزامات، مع الجري، مع من غادي. وانت تعرف قديش الرياضه والنوادي الثقافيه عندها دور كبير على تركيز الطفل، على تعزيز الثقه بنفسه وبالجسد نتاعو، زاد رؤيته. فما صغيرات بصحتهم، فما صغيرات جيدين، فما صغيرات بصحتها تولي ما تحبش تخرج، ما تحبش السبور يخليها اكسبت سون كور، تتقبله وتنجم تعمل به قدرات في نشاطاتها وكاراتيها وجمباسك، تلقى روحها تمارس في حركات بهلوانيه تزيد تقول لك هاني نجم انا تزيد تكمل. دونك هذا بالاضافه انه يعاونوا على الاندماج. الصغير كي يبدا حشام ينجمش يتكلم باسبور، يديفلوبي الجهاز العصبي نتاعو، يديفلوبي التفاعل بين الافراد، كي يهبط مسابقات، كي يهبط دي كومبا، كي يهبط يقوي له المناعه النفسيه. دونك يولي انسان ينجم يتحمل الصعوبات، تحمل صعوبات في الرياضه او الم تمرين او صعوبه تمرين يخليهم بعد في الحياه العاديه ينجم يواجه صعوبات حياتيه. ما يستسلمش في ساعه، خاطر الانضباط في السبور ما استسلمش في تمرين ولا فك ميداي ولا فك بطوله، يخليه حتى في الحياه ما يستسلمش كي تجيه صعوبات. وحنا نعرفوا قداش الحياه البرة صعيبه برشا، بعد استناه باش يكبر باش ياخذ بكالوريا باش يمشي الفاكولتي، بعد شي يتخرج، بعد عنده صعوبات لازم يلقى خدمه، بعد يكون اسره الى غير ذلك. وهذا لو تران تران دو لا في، لازم يستعد له الرياضه وسيله من وسائل تقويه الهشاشه. واني لاحظت مع اطفال تو فما هشاشه نفسيه كبيره برشا يا احلام، والاسباب تعود الى برشا حاجات مش حاجه واحده.
0: اللي مثلا اعطيني من الاسباب.
1: من الأسباب ربما الأولياء عندهم الإفراط في الحماية والإفراط في تلبية الطلبات، ما فماش توازن، واخذين عليهم مسؤولياتهم الكل ليجنبوهم الألم والمعاناة. كي نقول ألم معاناة أنا ما قلتش رميه في واد وخليه، لا، بفما حد أدنى من المسؤوليات اللي تناسب عمره هو
0: أي.
1: لازم ياخوه كرتابتوس بيدريه كذا، تلقى الولي هو يعمل في كل شيء في عوضه، وبالتالي الصغير ما هوش ويخذ مسؤوليات وما هوش ما يعرفش معناها مثابرة ومعاناة. المعاناة راي تعمل جهازة مناعة نفسية تقوي، إذا كان ما يعيشش التجربة راهو ما يقويش بالكلام، مش سهل الإنسان يقوى بالكلام، رانا نقويه بالتجربة والإحساس ونعيشوها ريالمون. دونك هذايا سبب من الأسباب، فما دونك ياخذوا عليهم في المسؤوليات الكل الصغير، ولا أن بوتي برانس على ميزون
0: أي.
1: نوعا ما تعبير مجازي، ولا طفل برانس، خاطر ما يحب ما يحبش يراه يبكي، ما يحبش العادي البكاء او الضعف في المحن راي صافي من الحياه، والعكس يبكي وعمل له تعطير باش يقبل العكس، لازم يعيش الضعف والحياه فوق لوطه، ماهيش ديما في امن وامان والطفل ماهوش ديما رابح، راهو فما خساره وفما ربح. هذا على المستوى الرياضي مثلا
0: تعلمه.
1: الامتحانات مره جاب معدل بالباهي مره ما جابش، هذيك الحياه فوق لوطه ولازم يمر بها، هما يتجنبوهم الالم، مازموش يتعب، مازموش راه يتعذب، اخو صافي بارتي دو لا في.
0: Très bien. خليني نمر للآلاء، خلينا نسمع رايها. آلاء شنو رايك انت؟ هل مارست انت رياضه ودخلت في نوادي بالمعاهد ولا بالمدرسه؟
2: ولا لهنا نحن نحكي على تجربه شخصيه. انا فيدي ملي كنت صغيره ما وبا مدخلينا ناتاسيون في سبور ومدخلينا موسيقى كونسرفاتوار، ديجا نعزف جيتار وفيولون.
0: اي شنو ما جبتش كل مره تقول لي واش نجيب كل مره.
2: دونك الحكايه هذيا ديجا يقولوا هنا ديما ما وبا اللي مع القرايه وحدها ما تكفيش، سي حاجه اساسيه انه باش تقرا وتاخذ الشهاده نتاعك وتنجح والكل، مي ديما القرايه وحدها ما تكفيش، ديما مع القرايه لازم عندك اكتيفيتي تمارس فيها تفرغ فيها طاقتك، تفرغ فيها النشاط نتاعك. يمكن انت خاطر القرايه وحدها ينجم الانسان يكون مش القرايه هي

0: ضغط تخليه مريض ويولي حاجة بوزيتيف معاش حاجة سلبية ترجع عليك بسلبي على المردودية بتاعك سواء في الرياضة أو في التعليم أو غير ذلك.
1: حتى الوقت تعرف كيفاش تجري وقتك.
0: قول لك الواحد وقتك
1: ولا يقول لك الواحد قراية كها وليه بمشي ضيع وقتك كيفش يعمل أكتيفيتي وقت اللي هي لي
2: برشا وقت اللي هي العكس
1: وقت اللي هي لي بالعكس الواحد كيفش يعرف يجري الوقت متاعه ويعرف كيفش يتحكم في الوقت متاعه حاجة أصلا يستحقها نهار آخر زيادة هذيك هي معناتها تلقى وقت للتفرهيد وتلقى وقت للقرايه زاد
0: دونك بالنسبه لكم انتم توا خليني نقول الام توا ولات عندها والاب خلينا نقول ام واب دونك لي بارون تفكيرهم في وقتك انت مش في وقتهم هما ثم في وقتك انت لازمك تقرا القرايه قرايه تونس الكل دونك تقرا لي زيتود فماش مساحة متاع وقت شنو تقترحوا على مثلا وزارة التربية هل تجبر تولي كمادة أساسية أنه في استغلال الوقت بخلاف الرياضة النشاط الثقافي ويولي عليه عدد باش نولي ونمشيه وإلا من غير ما يكون فيها عدد ومن غير ما تكون فيها حاجة كما تجي ولي البارون يجيبوا وحده كنت نوادي الموسيقى كنا نتعلموا العود نتعلموا
2: نوادي الرسم زادة أنا قبل في المنظومة متاعي إحنا في منطقة قرية صغيرة قبل ما نكون في سوسة
0: دونك مستاش قلنا القرية
2: نفيذة لا تسبيل جدا أنا سين بوتيت فيلو
0: ما شاء الله ليه ما شاء الله نحكي لك خطر بالحق فما برشا قرى كانوا وتلقى فيهم الوسائل هذية وتلقى فيهم برشا فنانين
2: نفيذة رغم الإمكانيات والمرافق الثقافية ما كانتش برشا يعني جوز دار شباب شوية نوادي في اللي سكنوا لسذا بالرغم قلت لك رانا نفتقروا لكل الوسائل اللوجستيكية والمادية وتخيل في بالك يعني حتى المسرح في الكلاس في النادي نهار جمعة عشية كنا نعملوه في الكوليج الياسمين وقتها الأستاذ يجيب أدواته هو وإحنا نجيبه متاع الدار الكلاس كافي كان جوست الكلاس نعملوا بها كمسرحية أو حاجة أو غير ذلك باللي مويان جيبوغ نتاعنا وكنا نمشيو بالنسبة انها 20 نوت انت قلت كلمه انا ضد تماما خاطر توا ولا فما سباق على الكميه والرتبه قبل الجوده لان الطفل ولا مركز على انه جيلول مهما كانت الوسيله باهيه سليمه او لا نحفظ نصب اسكو نفهم اسكو نفكر اسكو دونك انا ضد انه الفنون والرياضه تكون فيها اعداد او ماتير اما شنو لازم فما اوبتيميزاسيون نتاع الجدول مثلا كيما احنا قبل الجمعه عشيه ما كانش فيها مثلا كان ديما فارغه معظم الوقت عندنا يحطوا لنا نوادي في فصل الليسي العشي هانك منك تخرج انت من الوقت خاطر احنا عندنا اشكاليه كي تقول لي الصغير مثلا تفرغ له انا بخيميدي عندنا الاولياء اون كونتر بارتي يخدموا دونك شكون مشيت لها بي صغير هذاك كي يروح ماضي ساعه من ساعتين فهمت يا حبذا انا بخيميدي يبدا خفيف هاونا يا ويلو يستنى الستة ها وستة كيكا الباغون نجم يروح بهم الخدمه وكل وقت هذاك عشويه ما فيها بس ساعتين قوم بها باي نشاط يحب عليه رياضه مره في الجمعه كافي راهو لو ما حشناش كل يوم مع الحياه مع الالتزامات مع الجري توا اللي حافظ على حصه في الاسبوع للترفيه ما قلناش رياضه كومبيتيتيف للمنافسه ديجا سي تري تري بيان ماكش الطفل مش ملازم باش يمشي كل يوم وكذا ما ينجمش اصلا ما ينجمش احنا في قاعه الرياضه توا بحستين في الاسبوع ويغيبوا لنا برشا تدخل السنه الدراسيه ما نحكي لكش معناها يتراجعوا برشا
0: الضغط هذا
2: ما كانش ما كانش ما
0: كانش هذا كله الضغط هذا كله وكان الصغير شبع باللعب
2: اي
0: يلعب
2: وفما ريبركسيون احلام اي جان نقول لك راهو الطفل هو ثمره غدوه
0: اي
2: إذا كان الطفل إحنا عنا تو مرهق وتفكيره مشتت وإفراط نشاط أي شخص باش يتعامل معه مدرب منشط باش طلع أبطال باش تلقى ديفيكولتي أنا تو الصغيرات هني تو في بيريود كومبيتيتيف نحافظ في ليزونشينمون البارح إش قلت لك تليفون قلت لك أحلام العشرة ونص خارجة من الصال
0: خارجة من الصال
2: نضرب نص ساعة باش نحافظ زوج خطوات ومشوا معايا مش تركيز ما نلومهمش يجوني مراهقين يجوني تركي مساكنات هكا يسون تخي فاتيغي ما يلقاوش وقت باش يلعبوا ما غير اوامر مهم الطفل يلقى ساعتين لا مدرب وتحت راسه لا معلم مهم انه يكون ليبر سا سي تري امبورطون عنده شويه ليبر لا تقول له اش يعمل اش ما يعملش انا نمن بها برشا دونك احنا توا لقينا اشكاليه تي دي اش فرات نشاط التركيز متشتت شوية، مشاكل متروسيتي، أحلام التليفون وفيسبوك. روى أنا يجوني 10-11 سنة مشاكل متروسيتي بسيكو متروسيتي متاع نسان في الخمسة سنوات، يعني من المدوفي متاع القعاد مامي خافوا قبل كنا نلعبوا في الحوم معذورين، مانيش نقول عليش
0: توا
2: ما عاد تخرجوش ما يقرأ إتيود لا يخرج لا يلعب في الحومة لا يحرك ساقيه لا، فهمت هيك الكل مهم. هذا بخلافني ساعات ما عندوش وقت حتى للرياضة معناه دونك

0: لازمنا في الليسيات يا حبذا ويكون بسعر يعني مقبول محلاه. انا قبل كنت بسعر يعني رمزي في الليسي الحقيقه.
1: اكيد اكيد جوست نحضر الليسانس نتاعنا
0: ونخليوها في وسط الليسي ما دام هو يجي 8 سوايع ما تزيدش التعب البارون تشتوا ببلايص اخرين منه فيه. انا بخي ميدي سويعتين من زمان بوندون لا سمان سي فوزابل سي فوزابل ساعتين من زمان يعمل فيها نشاط محلاه.
1: صح مدام مامي ليلى عباس سلم عليكم الكل وتقول لكم محليها الموضوع وإن شاء الله عودة مدرسية مباركة وميمونة على كل التلاميذ. دونك أنا باش ننتقل قبل ما نمشي معاك ننتقل خليني نسألك شنو اللي خلاك وخلاك يحفزك باش تكون موجودة باش تحكي لنا على ليفينمون اليوم؟
2: هو الحقيقة اليوم مش نحكيه على خدمة جي سي اون جينيرال. دونك خلينا نعرفكم بروحي ان تانك بريزيدون جي سي قروان. جي سي هي منظمة عالمية موجودة في العالم الكل تخدم على الشباب الأعمار نتاعهم بين 18 عام ولا 40 عام. شباب هذوما كما كنا نحكيو
1: المهم مش جينزي معناها داخلين انت على 40 سنة.
2: الحقيقة اللي عندنا كلوب جينيور
1: ما نعرف
2: عندنا الكلوب جينيور اللي أقل من 18 عام خاطر نحبوا نحاضروهم باش يكونوا قادة. هي الجي سي انه لوبجيكتيف برينسيبال نتاعها تخدم على الشباب باش يوليو يعملوا على رواحهم باش ياخذوا الانيسياتيف ويكونوا دي ليدر في المجتمع نتاعهم. كما قلنا انه صحيح القرايه وحدها ما تكفيش كيف كيف الدبلوم وحدها ما تكفيش لازم على الدبلوم حاجات المهارات
1: السوفت
2: سكيلز هذوك ما فوالا اللي باش يعطيهم الثقه في روحه باش يعرف كيفاش يحكي كوميونيكاسيون بابليك سبيكينغ كما قلنا بكري جيستيون تاع ستريس وطون كيفاش يخدم ترافاي اون جروب. دونك هذا الكل يتعلمهم مش جوست فورماسيون اقرا كور واسمع بروف يحكي كهو لي يتعلمهم عن طريق دي زكتيفيتي دي وركشوب وان ميم طون يبراتيكي في لي زاكسيون في لي زيفينمون اللي قاعدين نخدموا فيها.
1: تري بيان تري بيان معناها انا بالنسبه لي انا كي ربنا في عمرك انت هكا مازلت اون جون محليك الكل وماشيه في المجال هذايا نطمن الحقيقه على جينيراسيون تاعكم والحقيقه فروي ما شاء الله ثماره هذوما باين برشا. دونك من الي نرجع
0: ما تخافش عليه
1: اي الحمد لله
0: انسان عامل سبور ما تخافش عليه
1: لي باغون مهمين برشا
0: ما شاء الله
1: عقليه الاولياء راهي
0: عقليه الرياضي راهي حاجه اخرى.
1: وتحيه كبيره لسي محمد الحقيقه نقول له يعطيك الف صحه برافو ولميمتك زاده خليني نقولها ماما خليني اسمها
2: امنا
1: وامنا نقولها يعطيك الصحه زاده. نرجع في ساعه معاك مرورا على المشاركه في مهرجان الدولي للمسرح التجريبي دونك بالقاهره واللي انت والفريق
0: المسرح نتاعنا
1: مسرحي اسمها لمودة
0: خرجتها رئيسة بالعربي ونحييك كامل الفريق وتحصلنا على جائزتين جائزه احسن اخراج ما شاء الله عليه طاهر رئيسة بالعربي نحيي عليه
1: اي طاهر
0: جمجوم كبير برشا
1: عنده مستقبل
0: عنده وامير دي معنا في الفريق تحصل على جائزة أحسن ممثل وذي تعتبر سابقة معناها حاجة مهمة
1: بلوك
0: لتونس خاطر مهرجان ذيك عنده وزن
1: وفي مصر
0: أي وفي مصر
1: في مصر معناها المسرح والفن وكل ركيزة
0: وحي أعضاء المسرح الكل خاطر اللي عملوا طار فيس المسرحية حاجة من وراء العقل خاطر وظف العديد من النشاطات وظف السيرك وظف الراب وظف الرقص وظف التمثيل. دونك كانت عملية معقدة حتى على المستوى التقنية اللي اليوم دونك سي انورم وحنا فرحانين نحيي كامل الفريق خاطر كلهم بدون استثناء وحاجه روحت اسيلو فرحانه على الاقل تعبناش.
1: انا عجبتني برشا انا غيان كل لي فوتو ما تتصور اللي شفتهم كل فما برشا فما روح نتاع تخليك تعيش مش فاهمين اللموذه الاسطوره
0: الجو مهم هو حكي على اللموذه وعالم الفاشن واللبسه والراس ماليه كيفاش سلعه الانسان وردته سلعه وعالم
1: سام برودوي
0: سام برودوي. دونك المسرحيه تعالجت الموضوع هذاك كيفاش نحن ولينا نتسلعوا بطريقه تباع وتشترى في عالم الموضه يعني بطريقه سهله وضغط التراند وضغط
1: التراند ونحب نمشي معك للتراند ان شاء الله باش يكون موضوعنا ان شاء الله السبت الجاي تريندينغ تراند. انا يلزمني نكون ملي ميور انا يلزمني نكون وصانعي وصانعات المحتوى هل عندهم من الباجاج ومن الزيت المعرفي واللغوي لايصال كل ما هي مساج حلوه ولا ليه هذايا لازم مبارش حديث هذايا باش يكون ان شاء الله موضوعنا السبت الجاي. دونك انا خليني نقول لك زاده الحقيقه لازمنا راي المختص دونك شويه اخرى ومش برشا زاده باش نكونوا مع الدكتوره منال دردور تقول لنا دور الرياضه في عالم نفسيه الطفل وشنو تنجم تستنى منه خاصه احنا قاعدين توا على وقع الحقيقة جرائم صعيبة برشا وتكون من أكفاء. يلا شوية وراجعين.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. كيف كيف إحنا قلنا اليوم موضوعنا أهمية ممارسة الرياضة للكلوب اللي موجودين والثقافة والفن على حياة الطفل وحتى الكبير زادة. أما تو باش تكون معنا الدكتورة منال دردور، طبيبة مختصة في الطب النفسي للأطفال، باش نشوفوا معها شنو النتائج اللي تنجم تكون على الطفل. صباح الورد.
1: صباح الفل والياسمين، مرحبا بك أحلام، مرحبا بمستمعينا على جوهر أفام.
0: مرحبا بك. تفضل دكتورة، أعطينا شنية النتائج الإيجابية اللي تكون على الصغير.
1: النتائج هذه راهو ما نجموش نعدوها لا تحصى ولا تعد. من أهمها باش نحاول نذكر أهمها، وهنا نحكيه على الأنشطة بصفة عامة، رياضية، ثقافية، الفنية. تأثيرها أولا على ثقة في النفس، راهو برشا أولياء يقول لك أنا نشجع صغيري ونقول له تي محليك وتبارك الله عليك. الثقة في النفس ما تجيش بالكلام فقط، راهو عندها علاقة كبيرة بالقدرات. قد ما صغير يندمج ويكون عنده قدرات مثلا في رياضة معينة هو يحبها أو في نشاط آخر، قد ما تكون ثقته في النفس مرتفعة. لأني الثقة في النفس مرتبطة بالقدرة على الإنجاز. يتعلم زادة صغير الاعتماد على النفس. لهنا هذاك علاش مهم الصغير ندخلوه في الأنشطة من اللي عمره 5-6 سنين. مثلا لو كان هو يترين السباحة يتعلم يحضر تاكو، يتعلم يغسل يمسمس يشل روحه وحده بعد ما يدوش بشوية بشوية، ينظم دبشه. الكشافة نعرفه معناها اللي هي يتعلم برشا الاعتماد على النفس. كيف الأنشطة هذه تعلم اكتشاف المواهب والمهارات، خاطر توا ساعات يجونا مراهقين ساعات وتقول له شنو هوايتك يقول لك ما عنديش، أو ليه يقول لك ولدي ما عندوش هواية. يا أخي كيفاش نقول الصغير ما عندوش هواية كان هو ما جرب شيء؟ يا أخي مثلا كيفاش الصغير يعرف اللي هو يعرف يعوم كان ما ترنيش سباحة؟ كيفاش يعرف اللي هو موهوب في الموسيقى كان أصلا عمره ما دخل ساعة موسيقى؟ مهم اللي صغار نعطيهم برشا أنشطة ينجموا خلوه يجرب، حتى ما أولياء يقول لك والله ولدي عمره 6-7 سنين دخلته أنشطة كل مرة شهر شهرين ويقص، مش مشكل يدور يعمل 5-6-7 أنشطة لين يلقى روحه في نشاط معين. مهم على الأخر زادة تنمية المهارات الاجتماعية والتواصل. برشا أنشطة كما الكشافة، المسرح، بالذات الأنشطة الاجتماعية حتى الرياضات الجماعية تنمي المهارات الاجتماعية، التواصل، حل المشكلات، التخطيط والإنجاز. عرفت كلي مثلا في الكورة نبدأ نتكتك وشنو نعمل وشي الخطة متاعنا. تعلم الصغير التحكم في الانفعالات، التعبير على المشاعر، وهنا نحكي بالخاص على المسرح كونك تعبر على مشاعرك كونك تنحي الحشمة، وهذا بالخاص للصغار الحشامين كي تطلع على المسرح وتقف تغزر للجمهور في عينيه. تعلم الاستمرار والاستمرارية والوقوف بعد الفشل، وهذا به للصغار القرائين. علاش نفتح قوس؟ ثم صغار يحب روحه ديما متميز، وإذا كان ما جاش أول متاع القسم جي صدمة نفسية يولي يبكي يولي عنده رهاب الامتحانات. صغار هذوما مهم على الآخر يعملوا أنشطة اجتماعية وجماعية، مثلا كي نترينيو كورة نتعلموا اللي مرة نربحوا مرة نخسروا وهذيك هي الدنيا. كيف زادة بالنسبة للصغار اللي عندهم صعوبات في التعلم، خاطر الصغير اللي عنده صعوبة في التعلم شي يحس روحه طفل فاشل في القراية للأسف، خاطر ديما يحس بالإحباط، بينما كي يمشي لنشاط مثلا رياضي ويحس روحه متميز هذاك باش يخليه عنده ثقة في روحه ويحس اللي هو شخص عنده قيمة. كيف بالنسبة للأولياء اللي يخموا في المهارات الذكية والمهارات الفكرية عند الصغير، راهو برشا رياضات وبرشا أنشطة تعلمك التركيز، المرونة الفكرية، المثابرة والإبداع. وبالنسبة لمهارات التركيز راهو برشا أنشطة تعلم التركيز، وراهو زادة قد ما الصغير يعمل أنشطة قد ما يبعد على الشاشة هذيك، خاصة ما أولياء يقول في الصيف باش يقعد يعمل باش يشد التليفون والتمزه، فلهنا بتبيع الانشطه هذه تبعد الصغير عليه ادمان الشاشات.
0: يعطيك الصحة يا دكتورة الحقيقة. دونك احنا من خلالك انت دكتورة ومن خلال أستاذة الرياضة اللي معنا، من خلال خياتنا الكل ألا زادة كيف طالبة المتخرجة زادة كيف نجمو نتوجه احنا بنداء إلى وزارة التربية وزارة الشباب والرياضة كيف أنه نجم يكون ثم برمجة خاصة وثم رؤية خاصة بالنسبة للنوادي هذه اللي كي تكون موجودة في رحاب المدرسة أو المعهد باش تكون بالنسبة للولي ضمان.
1: أكيد خاطر برشا أولياء يقول لك أنا نحب ولدي نهزه للأنشطة، أما ما عنديش وقت، في يقلب صباح وعشية وقتاش باش نهز.
0: أي دونك هوني يولي تخصيص وقت معين، ثم هكاك ينجم يكون يطمن عليه، موجود في رحاب المدرسة ما يخافش عليه، ونجم تكون إن فيزيون هذية من سيادتكم أنتم الأطباء المختصين في الطب النفسي مع الأساتذة المعلمين، مع معلمي الرياضة أساتذة الرياضة. دونك سي أنتو، هو مجتمع كامل، دونك ينجم يخرج لنا برؤية مزيانة برشا كيفكم أنتم. ميرسي بوكو دكتورة. دونك كانت معنا دكتورة منال دردور، أخصائية في الطب النفسي للأطفال. دونك في دقيقة قل لي، في دقيقة شنو رأيك؟ معناتها الكلام اللي قالته الدكتورة مع اللي فهمت انت وياه فيه،
2: توفيت بسم الله ما شاء الله،
0: اي فهمتوا فيه،
2: خاطر احنا في سبور نقروا البسيكولوجي سبورتيف،
0: دونك
2: هذاك الكل نحن الرياضيين نعرفوه، نعرفوا الامباكت تاثيره على الصغير. واحنا هاني قلت لك خاطر ساعات نتاسف كي نسمع يقولها لا القرايه قبل او لا، هما على فرد كفه.
0: أيوة.
2: القرايه مهمه هذا لا شك فيه، لكن الرياضه زي ما تكون في نفس الليني معها باراليل، يعني ماهيش من تالي، فهمت؟
0: داكوغ، مهمه جدا، خاطر مش
2: ثانويه، صحيح
0: مش حاجه ثانويه،
2: راهي حاجه مهمه. كي نسمعها يقول لي راهي ثاني، ونسمعها برشا وحتى من اطارات احيانا من اطارات تربويه،
0: اي صعيبه برشا.
2: وعلى فكره نحكي معك لولا نتاع الليسير، يعني ما جانا تاع برومو منظومتي قبل وكنت نعمل مسرح وموسيقى وسبور، يعني
0: هما كانوا ابرز الحقيقه ومن انجب النجباء قبل اللي كانوا داخلين في العديد من النوادي، كانوا شاطرين في الغناء، في الموسيقى،
2: كنا
0: في الرياضه،
2: في الجدول،
0: اي
2: كما حكيت هي في الجيستيون تاع الجدول،
0: وقت
2: نقرا قبل ما نمشي نترينا، باش انا نجم نقرا كالساعتين،
0: اي باش
2: ما نخليش روحي اخر ليل صلاه نعاود دوفوار، نبدا عامنا بلانينغ، عندي نهار لحد اونترينمون الست لازم نعدي نقرا باش ما نغيبش سيونس لونترينمون لحد الجدول اللي حكيت عليها هي مساله تنظيم
0: ثم تربية ثم ثقافة أبوية قبل كل شيء، وتربية من اللور بالكل في الدار، كيفاش باش يتصرف معك الولي وكيفاش ينجم يكون. دونك اتجاهنا اليوم باش نحكيو مع الأم والبو، هكا ولا لا؟ لا، دونك الأم والبو هما الأولانيين، بعدين الصغار. تجربتك انت،
3: الوالدين عندهم اهميه كبيره في خاطر هما اللي اثروا على الصغير فينا الماما عندها والكل.
0: كلمتك اللي باش تتوجه بها للاب والام،
3: ما تخليوش القراية وحدها هي اللي لازمها تكون موجودة، خاطر القراية وحدها مهمة ما تكفيش، لازم ديما حاجة للنوادي والسبور تكمل القراية ذيك، الزوز يكملوا بعضهم باش الطفل يطلع إنسان ناجح في مستقبله،
0: الطفل يطلع متوازن نفسيا. دونك ماذا بينا هالمشاهد اللي ريناها واللي قاعدين نسمعوا فيها توا، الحقيقة والله لا نجم نقولها أنا صباح توا، هاي الناس على الفيسبوك يرا ويدخلوا على صفحة متاعنا توا يشوفوا، معناها الجريمة القلب يوجعك على صغيرة، هما وهما ضحية، معناها في الحالتين ضحايا، في الحالتين معناها شيء يوجع القلب بالحق، وشيء ما هوش متاعنا، مش متاع بلادنا، مش متاع تربيتنا، مش متاع ناسنا. يلا شوية أخرى باش بدلكم الجو، شوية أخرى نمشيو. ملا أنت معالي ما شكرا.

0: ملا انت مع ريما.
1: ملا انت مع ريما.
2: مرحبا بكم من جديد. هلا وسهلا, صباح الخير باللي التحقوا بينا توا. دونك حكينا اليوم على موضوع مهم برشا, تنجموا تخليونا لي كومونتير نتاعكم على صفحتنا الرسميه فيسبوك سينون جوهر اف ام لايف على الفيديو نتاعنا, تعطيونا ارائكم, تنجموا تقترحوا علينا زادة كيف تقترحوا على ابعادنا الاولياء كيفاش صغيراتنا هاو التجربه نتاعنا. كل واحد ينجم يقول لنا على التجربه نتاعو, ميساج نتشاركوا مع بعضنا للاصلاح وباش نوصلوا اللي بر الامان بصغيراتنا. دونك ريما الشقرة في الموعد. ملا انت مع ريما الشقرة. يا ريما خلينا بربي نفرحوا
3: ان شاء الله ديما بالفرحة اخي,
2: خلينا نفرحوا,
3: نسمعوا ديما كلمة الحلوة
2: وكلمة فرحة
3: وكلمة والنية الطيبة.
2: والنية الطيبة خاصة. تفضل ديما.
3: نبداو برج الحمل. ورقة برج الحمل خط احمر لقرايته وخدمته والناس اللي دايرين به بالطاقة السلبية. خلينا بالطاقة الايجابية وفما فرحة لقدام وعندك نجاحات قوية. اما تخاف شكون مش يمرض, هو كيف بتربي والمرض هذيك كل شيء عند ربي, أما لبس متخافش. برج الثور وطاقة برج الثور فما طموح, والطموح هذا مش توصله برج الثور وعلى قريب إن شاء الله وبإذن الله. أما من طرف شكون ما تحكيش بسرك, والسر هذا موجود, السر هذا تخاف عليه وما نقولك حتى شيء عادي على الأخر. أما إن شاء الله فما خير القدام من العائلة من الفاميليا, حاجة مش تدخل لها ومش تتوسط لها وحاجة تحب. برج الجوزاء. برج الجوزاء امشي مع الهواية متاعك, معناها برشا تحطوا على الهواية. الإنسان فما ممشتش معك الخدمة, ممشتش معك القراية, امشي في الحاجة لأني نحبها بصنعة اليدين زادة متموتش, وخطر كل واحد والطاقة متاعه, كل واحد وشنو كيفاش عايش. إن شاء الله فما خير القدام, فما طاقة إيجابية. أمر بالك من غدر العبيد الدايرين فيك, ما تعطيش ياسر من سرك, ما تعطيش ياسر من ثقة. برج السرطان. متغشش روحك وما تخليش شكون يتغش عليك, خاطر نعرفك محليك يا برج السرطان, وعندك طاقة إيجابية وعندك فرحة وعندك فلوس جيتك وعندك خلاص ديون. أما الروتين قاتلك, شعلنا فيه الروتين, خلينا في الشهر الجديد وفي الحياة الجديدة وعندك بشارة خير. برج الأسد. بشارة برج الأسد على قريب بعد وقت النجم يكون في سفرة, في تفاعل مع الناس اللي هما حاجتهم به إن شاء الله وبإذن الله. برج الأسد فما حاجة لأنت بتحب توصل لها على قريب.
2: على قريب. خليني من برج مع برج الأسد دينا توا, نحب نقول حاجة باهية برشا اللي يسمعوا فينا توا. نحكيوا على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26, دونك باش تكون تحية السهرة نهار 21 سبتمبر بالمسرح الأثري بخرطاج الثمانية متاع الليل. دونك باش تكون مع رحمة رياض ومع نصيف زيتون. دونك خمسة تذاكر للربح ومازالنا الدرج بالضبط, ونقولوا شكونهم لي غانيون. مرحبا, تفضل. بعد الاسد
3: برج العذراء. وان شاء الله ديما رابحين برج العذراء, وان شاء الله ديما في تالق, وان شاء الله تربح التيكي وتتفرط وتنحي الطاقه السلبيه يا برج العذراء.
2: وامشي الرحمه.
3: علاش ليه برج العذراء عندك امنيه مش تتحققك على قريب, اما تتفاعل وتتوافق برج العذراء مع برج الاسد وبرج الميزان. برج الميزان صحيح تمشي بقلبك, والإنسان برج الميزان يزم يحب يمشي بقلبه, أما الطيبة مش في كل وقت ومش مع برش عبيد. أما عندكم مولود جديد, عندكم صغير مش يفرحكم إن شاء الله وبإذن الله, أما إن شاء الله فما خير وموجودة الشعلة من طرف ثالث. أما رد بالك منها يا برج الميزان, الشعلة هذه ما هيش في وقت. برج العقرب. برج العقرب وحب محبتك في الناس والفلوس, وهي مش كل شيء فلوس يا برج العقرب, صحيح ولا احلام بيه فلوس
2: اكيد
3: ماهيش فلوس. اما ان شاء الله فما خير وفما جمعيه, فما قرض عندك, فما حاجه مش تحلك البيبان, هو ربي سبحانه اللي يحلك البيبان, حتى حد ما يحل البيبان, وكي كل شيء بوقته وبالقدر ولا كاتبه العيب
2: يعني كاتبه ربي نروه ان شاء الله.
3: برج القوس. برشا مشاكل تعمل فيها برج القوس المدة هذه. فك علينا من المشاكل وخلينا في الفرحة وخلينا في اللمة. مشاكل ما تجيب حتى شيء, تكون غدروني يعملوني يديروني لي ما عندهم ما يعملوا لك إن شاء الله فما خير القدام, والمشاكل هذه الكل مش تتفض. عندك بلاد عربية, عندك سفرة على قريب إن شاء الله يا برج القوس. أما رد بالك من الحاكم يا برج القوس. برج الجدي. برج الجدي ومحبتك في برج الجدي في والديك وفي الناس الأقرب لك. صحيح راهي دعوة الوالدين خير من كل شيء، وكي ترضيهم وكي الدعوة هذيك ومش تتحلك البيبان وعندك زواج قريب. هلا انت تقول معطل برشا برج الجدي، التعطيل كل شيء بقدرته، وكلمة ليه نحاها من فمك يا برج الجدي. برج الدلو، برج الدلو تتوافق مع برج الثور وبرج الحمل. عندك أمنية مش تتحقق لك، أما منحبكش تتغبن برشا برج الدلو، والفترة هذه تحس روحك لأنت تعب برشا وطاقة سلبية، نحاها من بالك وتقول عندي وجيعة. صحيح موجود، أما خلينا في الواقع منعيشوش في وهم الأوهام القريب. برج الحوت، وان شاء الله برج الحوت وعندك عتبة جديدة، خدمة جديدة، عندك فورماسيون مش تقرا، عندك حاجة مش تزيدة، اما الحالة اللي حتحب عليها الاولى اللي مش تمشي في الحاجة الثانية. فما برشا حاجة ديزكم تكون واعي يا برج الحوت، وعندك حاجة مش تحبها وعندك قصيم، اما دب دب مكش مش تطلع طول، درجة درجة وكل شيء في وقته، وبرشا حاجات مش توصل لهم، وإن شاء الله ربي سهل لك وربي يعطيك القبول ومحط الرسول برج الحوت.
2: يعطيك الصحة ربروما كيف العادة، الحقيقة ديما
3: متفائلة وديما بالطاقة الإيجابية. واللي يحب يسمعني يكلمني على الواتساب على النمر متاعي 94 423 260، على الانستغرام ريما الشقرة، تيك توك ريما الشقرة، ومرحبا بالناس الكل.
2: يعطيك الصحة ريما. دونك خليني نذكر أنا بالموعد يوم 21 سبتمبر هو الحقيقة حفلة شبابة برشا، رحمة رياض ونصيف زيتون بمناسبة المهرجان المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون في دورة 26 بمسرح قرطاج الأثري 8 متاع الليل. دونك اللي ربحوا معنا توا حاليا عندنا أحمد موسى من حي الزهور وريمال أتبولبي من الفحص، مازال في الانتظار ثلاثة أخرين ينجموا يكملوا يبعثوا الرسائل متاعهم ويلقاو مع جمال بوقديدة يرجع لهم للتذاكر. دونك خليني نقول لكم شكرا لكم الكل كيب كاملة، شكرا مرحبا بك غادة ودادا ديما منورتنا، الي ان شاء الله فتنيت الخير للقيروان. ريما شقره ميرسي بوكو كالعاده، كنت معكم انا احلام غيلان، شكرا لكم الناس الكل على المتابعه، يلا الى اللقاء.

0: على تبحيره ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
1: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية، 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدا المستقبل.
2: Business News. Business News.
3: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. السجل الوطني للمؤسسات انضم إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات بصفة عضو كامل، يصبح طبعا لذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية. وتجمع الجمعية الأوروبية سجلات التجارة والمؤسسات والمستفيدين الحقيقيين إلى جانب الهيئات المتخصصة في تسجيل المؤسسات وإدارة المعلومات القانونية المتعلقة بها ونشرها. وفي هذا الإطار سيمكن هذا الانضمام السجل الوطني للمؤسسات من تعزيز التبادل المؤسساتي والمهني مع مختلف السجلات الأعضاء ومشاركة التجربة التونسية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال سجلات المؤسسات على المستوى الدولي. كما سيوفر هذا الانضمام للسجل فرصة للمساهمة بصفة فعلة في النقاشات الجماعية المتعلقة بمستقبل سجلات المؤسسات، ولاسيما في مجالات التحول الرقمي وجودة البيانات استغلالها وشفافية والتشغيل البيني وتحديد المستفيدين الحقيقيين والابتكار في مجال الخدمات العمومية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت شاركت على رأس وفد من الشركات التونسية في فعالية اليوم الأول لأشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني المنتظم بمدينة إسن الألمانية، بمشاركة ممثلين عن الهيكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين من تونس وألمانيا. وينتظم هذا المنتدى لأول مرة في هذه المدينة بهدف البحث في فرص الشراكة والاستثمار والتعاون بين الجانبين من خلال التطرق إلى عدد من المجالات، من بينها الابتكار الرقمي والصناعة والتحول الأخضر والصحة والرعاية والكفاءات. المدير الجهوي للتجهيز بالمهدية ماهر قاسم أفاد بأن نسب تقدم أشغال مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية والطرقات بمعتمديتي الشابة وملولش تصل إلى 65%. وبين قاسم خلال زيارة ميدانية إلى عدد من هذه المشاريع أن قيمة الأشغال اللي شملتها زيارة تعادل 17 مليون دينار، وهي مهمة لفك عزلة المتساكنين وتسهيل تنقل الأفراد والعربات. وشملت الزيارة الميدانية أشغال تهيئة عدة مسالك بمعتمديتي الشابة وملولش. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 17 سبتمبر الحالي ارتفع إلى حدود 1570 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 16 سبتمبر في حدود 1542 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 18 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 24747 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 17 سبتمبر في حدود 24785 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 97 يوما. دوليا أسعار النفط تراجعت عند التسوية وسجلت خسارة أسبوعية يوم الجمعة في الوقت اللي تقيم فيه الأسواق الإمدادات السعودية، إلى جانب المساعي لمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. وهبطت العقود الأجلة لخام برنت 95 سنت أو 0.91% عند التسوية يوم الجمعة إلى حدود 103.87 دولار للبرميل. مسجل النفط أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع. الذهب ارتفع يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته في أسبوع بدعم من تراجع أسعار النفط اللي هدأ المخاوف المرتبطة باستمرار الضغوط التضخمية، رغم أن قوة الدولار قلصت من حجم الارتفاع. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى حدود 4352.39 دولار للأوقية. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و369 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و937 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و194 مليم.
2: بزنس نيوز جوهرة FM. تندنس
4: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وكرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هيك الكل ب 149 دينار اكاهو
5: أريدو طور عالمك
6: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة هذا هو الموعد اللي يجمعنا بكم يوميا في فقرة تندانس اليوم باش نحكي على شركة الجوجل واللي بدأت تطبق في نظام جديد بور لي ميزاجور متاع الكروم متصفح الكروم بتبيع لو فامو جوجل كروم الهدف هو تسريع وصول الميزات الجديدة وخاصة الإصلاحات الأمنية لكافة المستخدمين قبل كانت الإصدارات تخرج مرة في الشهر توا الإصدارات المستقرة من المتصفح باش تولي موجودة كل أسبوعين بدلا كما قلنا من التحديث الشهري واللي كان متبع خلال السنوات الماضية ابتداء من الكروم 153 المتاح لأجهزة الكمبيوتر وأنظمة الأندرويد والآي أو إس باش تولي التحديثات الجديدة تجي بوتيرة أسرع شيء اللي باش يسمح للمستخدمين باش يتحصلوا على تحسينات الأداء وإصلاحات الأخطاء والثغرات الأمنية في وقت أقصر يعني من اللي كنا نستناه مرة في الشهر لميزاجور باش تولي كل 15 يوم فريق كروم يعتمد على أدوات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي جيميناي للمساعدة في اكتشاف بعض الثغرات الأمنية وسيرتو الإصلاح متاعها وهي خطوة تهدف إلى تسريع عملية التعامل مع المشاكل واللي كانت تطلب وقت أطول في السابق هذا إلى جانب وصول الميزات والإصلاحات بصورة أسرع ومن المتوقع اللي كانوا باش تأدي هالميزاجور الجديدة هذه إلى جعل كل تحديث أصغر حجما أسهل وأسرع أن داونلود بدلا من تجميع عدد كبير من التغييرات أن أن سول داونلود ولا أن أن سول ميزاجور اللي تكون منسوال هذا شو اللي عنا اليوم غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
7: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام تربح برشا كادوات شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة
8: ادري

0: Consomag. Consomag مع أسماء الشيخ.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بيكم. مش باش نقول في حلقة جديدة المرة هذه، ولكن الحلقة الأولى من ماجازين دو كونسوماتور تونيزيان كونسوماغ، البرنامج الجديد اللي باش يرافقكم تيلة الموسم الجديد لبرمجة الشتوية لجوهرة اف ام. علاش كونسوماغ؟ شنو هو الاسم هذايا؟ منين جبناه؟ نمشيو للاستهلاك، الاستهلاك وجيب التونسي اللي ولا جزء أساسي من حياتنا اليومية. الأسعار قاعدة تتبدل، نمط الاستهلاك قاعد يتبدل، المنتوجات والخدمات كيف قاعدة تتبدل. دونك لهنا ما عادش السؤال شنو نشري، ولكن السؤال علاش نشري، شنو نختار، وقديش نخلص، وهل اختيار اللي خذيته أنا هل فعلا في مصلحتي وإلا لا. من هنا يجي الكونسيب دو كونسوماغ، برنامج يحث المستهلك ويحطه في قلب الحدث، قلب التقلبات متاع الأسعار، التقلبات متاع السلع، وأكيد باش نكتشفوا مع بعضنا آخر الأخبار لي بيان سور لي برودوي، وشنو اللي ساعدنا وشنو اللي ما يساعدناش. الفقرات متاعنا باش تكون متنوعة، دونك باش تكون الفقرة الأولى باش تكون كالعادة كونسو أكتواليتي، دونك ليز أكتواليتي دو كونسوماسيون، لهنا نجيبوا أهم الأخبار والتطورات اللي تهم المستهلك ونفسروها بصفة مبسطة، شنو اللي صار وشنو تأثيره على السوق العالمية والسوق التونسية. لهنا كيما نقولوا لي تراند دو كونسوماسيون اللي صغارنا يتبعوا فيها والعالم الكل يتبع فيها، بالأخص مع العولة ما خلينا نقول، ومع التيك توك والإنستغرام والكل. دونك لهنا ليز أكتواليتي دو كونسوماسيون قاعدة تتجدد مش كل جمعة فقط، ولكن تقريبا كل يوم. لو كونسو كونساي كالعادة، دونك نسألوا الخبراء، نسألوا المؤسسات على أسئلة تهم حياتنا، ولهنا كونسو كونساي باش يكون مؤثث بسؤال ممتاز جدا، كيفاش نجم ربحك في جيبك بأقل دفعان للضرائب. دونك فما ديزاستيوز خلينا نقولوا دو بروفيسيونيل اللي نجموا يعاونوكم أكيد أنكم تدخلوا أكثر فلوس في جيوبكم. كيف كونسومي تونسي، ما ننساوش الكونسوماسيون تونيزيان والبرودوي تونيزيان، دونك اللي باش نلقاوه دو كاليتي واللي باش نلقاو اسوام مزاده في متناول كل تونسي. زوم سور برودوي، كل مره باش ناخذوا برودوي معين ونعملوا عليه زوم ونشوفوا البرودوي هذا هل يساعدنا في حياتنا اليوميه الان تيرم او كور تيرم، والا نشريه والا ما نشريهوش، كيفاش نقرا ليزيتيكيت نتاعو اكسيتيرا. لو دوسي كونسوماغ لهنا باش ناخذوا كيما نقولوا السؤال بروبليماتيك باش نحاولوا نجاوب عليها زاده كيف في البرنامج نتاعنا. واكيد لهنا الاكسبيريمونتاسيون عندها دور، باش نمشيو على عين المكان وباش نمشيو للميدان، واليوم باش نمشيو لان سونتر سبا سونتر دو بوتي اللي بيان سور اليوم ركزوا معنا، فما برشا حاجات للربح. اصرف ما في الجيب، دونك لهنا باش نصرفوا بحذاقه، باش ناخذوا ان مونطون بيان بارتيكولي، باش نشوفوا اسكو ال 10000 ال 100000 ال 150 دينار هذيك شنو تنجم تعمل لي، واسكو نجم نصرف بها والا لا. لهنا دونك في كونسوماغ عملت لكم الديباج هذه غيان كو باش نقول لكم اللي باش تلقاو كالعاده النصيحه موجوده، باش تلقاو المقارنه زاده موجوده، المعلومه الصحيحه، وخاصه انه الاختيار حق لكل كونسوماتور تونيزيان. على ذاك لهنا رانا باش ننوروا الراي العام التونسي وباش ننوروا المستهلك التونسي باش يعرف يختار بذكاء، واللي يساعده هو واللي يساعد اكيد نمط الحياه نتاعو. معاكم كالعاده اسماء جربي، كالعاده سور لي زون دو جوهره اف ام، تلقاونا في زياركم في كرهبكم سور جوهره اف ام بوان نت، واكيد على الصفحه الرسميه لجوهره اف ام تلقاونا لايف. اغنيه ونرجعوا لكم تسويت، ولكن سامحوني فما حاجه مهمه برشا نسيت ما قلتهاش، الربح في كونسوماك ديما موجود. دونك اليوم باش تربحوا معنا خمسة ساكر، اي نعم خمسة ساكر لحضور حفل نصيف زيتون ورحمة رياض نهار 21 ديسمبر بالمسرح الأثري بقرطاج في إطار المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة 26. والمدام اللي تسمع فينا زادة كيف باش تربح معنا ان سوا ايدغا فاسيال من سيليا ميزون دو بوتي، دونك لهنا في الزون توريستيك بحضة جوهرة اف ام. ما عليكم كان تدخلوا للأكيد لي فيديو اللي بتلقاوهم سور لا باج اوفيسيال دو جوهرة اف ام، تاجيو خمسة من صحابكم تبارتاجيو لو ماكسيموم، عندكم اقل من ساعة. يلا نرجعوا لكم شوية اخر كل مرة نذكروكم، ولكن نبداو كالعادة بالغناء وليزون بوزيتيف.

في العشرة و 18 دقيقة على موجة جورا فام. انتم ما تسمعوا في كونسو ماغ وتوتسويت نحكيوا على الاكتواليتي كونسو. الاكتواليتي كونسو في العالم الكل متجهة إلى أربع اتجاهات خلينا نقولوا اللي هما قاعدين يأثروا بصفة مباشرة وغير مباشرة على السوق التونسية. أولا التوجهات الاستهلاكية في العالم اللي قاعدة تتبدل ماشية بروميرمون نحو الصحة والديمومة. دونك المستهلك ولا ذكي ولا يلوج على حاجة دو كاليتي اللي تنجم تدوم معاه مع الوقت. دونك الكاليتي ولات قبل الاستهلاك السريع. بالنسبة للاستهلاك الثاني ونوع الاستهلاك الثاني هو اقتصاد الجو والراحة النفسية. اش معناها؟ معناتها لو كونفور متاع التجربة ولا أهم من لو برودوي في حد ذاته. عنا كيف كيف في التخوازيام بلاس نلقاو ثورة الصحة والذكاء التكنولوجي اللي هو ولا من أهم أكيد الحاجات اللي يستهلك ويحط فيها فلوسه المواطن في العالم. ونلقاو زادا بيان سور الانتليجنس ارتيفيسيال والسوشيال ميديا وياسر يصرفوا قاعدين على السوشيال ميديا. نعطيكم شوية أرقام. مثلا عندنا حجم سوق إعادة البيع والمنتجات المستعملة المجددة اللي هو لو ريكوميرس عالميا في 2026 وصل 236 مليار دولار. 68% من الشباب نحكيوا على جينيراسيون زاد يشريوا ملابس وإلا منتجات مستعملة ومجددة بصفة منتظمة باش يوفروا أكيد الفلوس أكثر وأكثر. 54% من المستهلكين يلوجوا على بدائل مستعملة ويلوجوا على حاجات جديدة. ولهنا عندنا أكيد البديل متاعه في تونس تو شوية آخر نحكي عليه. اقتصاد الجو والتجارب اللي هي ما يسمى بالإكسبرينس إيكونومي دونك تمثل 810 مليار دولار حجم الإنفاق العالمي على اقتصاد التجارب. كي نقولوا اقتصاد التجارب إش معناها؟ يعني السفر، المطاعم المبتكرة، الأنشطة، وهذا أكيد مقارنة بشراء السلع هي بيدها. يعني الإكسبرينس كما قلنا هي أهم، ونسبة النمو متاع الإكسبرينس هذه في الاستهلاك في العالم 10.3% كل سنة. حجم سوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، يعني نحكيو سمارت ووتش، نحكيو البانز، دونك لي كاسكيت انتيليجونت، لي لونيت انتيليجونت، 115 مليار دولار، وعندها زيادة ب 8.1% كل سنة. المصروف والشراء عبر المنصات التواصل الاجتماعي تيك توك انستغرام وفيسبوك 2.2 مليار دولار، ولهنا حاجة قوية برشا وكبير برشا حجم التبادلات. لهنا كي نرجع للمستهلك التونسي نلقاو الفريب أكيد في نسميه لسبور ناسيونال، دونك اللي هو من الأولويات كما قولوا متاع الشراء متاع الملابس والحاجات المستعملة اللي هو ولا ستايل متاع حياة. دونك ستايل دو في بارتيكولير خاصة العائلات التونسية وعدد من الشباب. إعادة البيع والتصليح زاد الأب سايكلينج مهم جدا وعنده زاد القيمة متاعه. إذا كان نحكيو على الإكسبرينس دونك ولينا بار إكزومبل برانش ولا من لي توندونس داكتواليتي إي دو كونسوماسيون بالنسبة للتونسي، ما عادش ياخذ البتيداج في الدار ولا على الأقل مرة في الجمعة يخرج يعمل برانش ويقعد ويتمتع بالقعدة هذيك. كيف كيف السياحة الداخلية سورتو ولي ميزون دوت باش يبعدوا على ستريس، دونك فضاء محلول من قمة لي كونسوماسيون توريستيك بالنسبة للتوانسة. وزاد كيف كيف بالنسبة للصحة نلقاو الماتشا، المنتوجات المحلية والهاي بروتيين، دونك من أكثر الانتشارات بالنسبة للكونسوماسيون تونيزيان. الشراء عبر الانستغرام والتيك توك هو أكثر المبيعات، والتسوق عبر الانستغرام والتيك توك أكثر كاريمون، دونك من الشراء عبر منصات جاهزة وإلا عبر دي سيت انترنت. والريفيو ياسر مهم ولا ويصرفوا برشا على الماركتينغ والريفيو، دونك وبيان سور وكما قلنا دونك الريفيو ولا ياسر مهم على ذاك الانبوكسينغ ولا الانبوكسينغ، دونك مهم برشا بالنسبه للمستهلك التونسي. شويه دي شيفر نسكروا بهم. 90% من التوانسة يشريوا من الفريب، اي نعم 90%. التجاره الالكترونيه حجم المعاملات الشراء الالكتروني 1.375 مليار دينار تونسي. اجمالي عدد العمليات الشراء والدفع الالكتروني المنجزه 19.3 مليون معامله، و80% هي نسبه النمو في عمليات الدفع عبر الهاتف والتطبيقات الرقميه. كيف كيف بالنسبه لتاثيرات التواصل الاجتماعي، دونك عندنا في تونس 10.4 مليون مستخدم للانترنت و7.8 مليون مستخدم نشط فقط، ونلقاو العمليات ناتجة عن 65% من المستهلكين هذوما.
المطعم دونك اجمالي ما ينفقه التونسي ولهنا بربي الشيف خذايا ركزوا فيه مليح قداش يصرف التونسي على القهاوي وعلى الغاستوران 2.5 مليون دينار يوميا تعرفش معناها يوميا يوميا دونك لهنا خليني نختم بالكلمة هذية دونك سكيل باري دونك لي ريستوران لي كافي ما عادش قاعدة بوكاهو دونك سي اون اكسبيريونس ا فيفر كل ما تولي ليكسبيريونس انتريسونت كل ما تولي الفضاء مزيان كل ما يولي يكونسومي اكثر والاكسبيريونس هذيك يدفع عليها اكثر 2.5 مليون دينار يوميا يستهلكوا التونسي في المقاهي ولهنا نقطة استفهام حطونا لي كومنتير متاعكم مازلنا مكملين معاكم في كونسوماغ وباش تربحوا معنا كيما قلنا 5 تذاكر لحضور حفل نصيف زيتون ورحمة رياض كالعادة تحطوا لي كومنتير تاقيو صحابكم وان سوا إدغا فاسيال من عند سيليا ميزون دو بوتي بحضينا في الزون توريستيك شارع 14 جان في فيسوسا دونك سي اون اكسبيريونس ا فيفر وتستاهل بيان سور انكم تعيشوها وتستاهلوا زادة انكم تحطوا فلوسكم في الميز دو بوتي يلا غنية ونرجعوا تسويت

0: مكن أي شخص طبيعي كسواء أجير وإلا منتصب الحساب الخاص في إطار مثال مهنة حرة أنه كي يعمل كونترا متاع أسيرونس في تاع تأمين الحياة يطرح بصفة آلية المبالغ اللي هو انفستها في الأسيرونس في وبالطريقة دي الباز امبوزابل اللي احنا نحسب عليها اللامبو اللي يزمنا خلصوه كل عام باش تطيح وبالتالي باش تخلص أقل لامبو دونك سي ان كان ديريكت هنا الطريقة دي باش تسمح لك أنك تربح ديريكتومون فلوس في جيبك. لهنا لي ليميت هما عندنا دو ليميت. ليميت الأولى أنك أنت ما تجمش تنفستي أكثر من 100,000 دينار في السنة اللي هو مبلغ كبير، لكن تجم تنفستي أقل، تجم تنفستي 5,000 دينار، 1,000 دينار، 100,000 دينار، 40,000 دينار، من المهم ما تفوتش 100,000 دينار في السنة. الحاجة الثانية الطرح الإضافي اللي باش يصير سويت الانفستيسمون اللي باش تعمله في الكونترا هذايا نتاع لاسيونس في ما يزموش يؤدي أنك تدفع أقل من 45% من الامبو اللي كنت تدفعه من الأول. باش نحكيو كونكريتمون لهنا زاد فما كونديسيون أخرى. الانفستيسمون هذا الكونترا داسيونس في اللي تنجم تعملو عن طريق ان اسيغور ما يزموش الكونترا اللي تعملو يكون على مدة أقل من 8 سنوات، دونك تنجمش تعملو أقل. كان أنت تعمل ان كونترا ومن بعد عامين ثلاثة تنوليه لهنا يصير لك ديشيونس فيسكال تولي اللي ربحتو في الامبو اليوم تخلصو افيك دي بيناليتي. كونكريتمون شنو تربح؟ باش ناخذو دي زيكزامبل. انت عندك ان ريفينو نيت انوال ب 20,000 دينار، عملت خلصت اترافير ان كونترا داسيونس في، عملت تامين على الحياه نتاعك ولا حياه نتاع زوجتك ولا اولادك ولا بوك ولا امك، دونك خلصت انوالمون 5,000 دينار. طبعا تنجم تخلص على قداش شهر، احنا خدينا ليكزامبل نتاع انوالمون. لهنا ال 20,000 دينار نيت كنت قبل تخلص عليها بما قيمته 3,900 دينار حسب التقريب امبو في العام. كي تخلص 5,000 دينار لهنا الامبو باش يطيح من 3,900 ل 2,550 حسب التقريب، يعني عندك ربح ديريكت في جيبك العام 1,350 دينار، معناتها حسب التقريب 110 دينارات في الشهر. دونك هذه حاجه به. اذا انت عندك اكثر مويا تنجم مثال تحب تنفستي اكثر، سوبوزون انت عندك ان ريفينو نيت نتاع 50,000 دينار في السنه، الامبو اللي تخلصوا بالسيتواسيون الاولى هي حسب تقريب 20 مليون و500. كيفاش تنفستي 20 مليون في الكونترا اسيورونس في هذا راك باش تربح باش تخلص بليتو 12,800 في عوض 20,500، وهذا الجان ديريكت هو حسب تقريب 7,700,000 في العام، يعني 640 دينار اضافيه في الشهر. لهنا يزمك بيان سور كانك اجير تعطي لاتاسيون اللي تاخذها من عند لاسيورونس العرف باش ينقص عليك الغوتنو على سورس كل شهر، وباش ترى بالطريقه هذه كل شهر الشهرين تاعك قاعده تزيد. ويزمك بيان ايفيدامون ناكدو نعاودو ما يزمكش تنولي الكونترا تاعك بل ما يوفوا 8 سنوات. دونك هذا الربح الاول اللي هو مهم جدا. ما ننساوش انه الفلوس هذوك مش يقعدوا ديما فلوسك، باش يجيبوا لك ديزانتيغي، باش يجيبوا لك ايرادات خاطر ما هو الا ادخار، باش يضمن لك انه نهار اخر تنجم تاخو ان كابيتال دي سي انت معناتها والا الاقارب نتاعك، والا تنجم زاد تاخو معناتها دي مونسواليتي. دونك فلوسكم يقعدوا فلوسك ويزيدوا يجيبوا لك ديزانتيغي اون باراليل مع الربح اللي احنا نحكيو عليه اللي هو كما شفتوا مهم برشا. وكل عام عندك الحق في ان بلافون 100,000 دينار.
1: تابعوا لي كونساي كونسو كالعادة معنا كل نهار سبت من 10 ل 11، كو دو بون كونساي في كونسو ماك.
2: كونسو كونساي. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: برعاية
4: QBS Home، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي. QBS Home is your best choice.

بعد التعب نتاع الصيف والشمس والغونتري سكولير قعدوا لي كان 150 دينار. زعما حسب رايكم 150 دينار نجم تخليني نحس روحي اون بونيتا، ترجعني للبيانات نتاعي؟ خلينا نشوفوا تشيسيليا ميزون دو بوتي.

0: ابتسام، شو احوالك؟
1: مرحبا،
0: صباحك
1: عايشك الحمد لله. مرحبا بك، مرحبا انا
0: عايشك. ميرسي. احنا اليوم في كونسوماغ عملنا تحدي، دونك جبت معايا 150 دينار. زعما نجم نبيعهم دي سوان والا لا؟
1: بيان سور نجم تعمل بيهم برشا حاجات بحذانا. جوستومون اسما لهنا تنجم ب 150 دينار نجم تعمل حمام قماش، وتعمل زادا معاهم 30 مينوت مساج، وتعمل انفلوبمون نيلة زرقاء والا الصابون نوار، وتاخذ زادا تيزان وكل شيء، وبطبيعه عندك بروشينغ من عندنا، وزادا نجم نربحوك معانا ادرا فاسيال بنفس السم الباك اللي انت باش تعملها.
0: الربح نتاع الادرا فاسيال باش نخليه لكم انتوما اللي تتفرجوا فينا في كونسوماك. دونك اليوم تاغي وتبارتاجيو الماكسيموم الفيديو هذايا باش تربحوا معانا ان سوا ادرا فاسيال. دونك ما اكثرش مدلل هذايا مع سيليا ميزون دو بوتي، اما خلينا نشوفوا لي سيرفيس تقدمهم سيليا ميزون دو بوتي بيان سور، وباش نجرب على روحي قبل. يلا

0: فارتيليا ميزون دو بوتي صحيح جديد في سوسه، اما رحنا عندنا اكسبيريونس 9 سنين في مستير. جيتكم حبيت نبارطاجي معكم اي حاجه تعلمتها، اي حاجه ثبت عليها باش نقدمها لكم في احسن حله ليكم، وان شاء الله يعجبكم الخدمه نتاعنا واللي تجي ناكد لها اللي هي بشخص كان فرحانه. في السنتر نتاعنا تلقاو لي سوان اوميد وسوان سيك وسوان ميديكو كيما ليدرافاسيال الاكسجينيو والهايفيو. الهايفيو اللي هو باش تخدم مع الميدسان معروفه بالباهي في مزارع سوسة، ونستخدمها لكم توسكي للعباد اللي ما تحبش تعمل انجكسيون، ما تحبش تدخل حتى برودوي في وجهها وتلقى ريزلتا ميم ريزلتا للحاجات اللي تعملوهم عند شيريجو ولا اي كابيني ميديكال. صحكم باش تجيو وتجربوا اي حاجه عندنا في السنتر نتاعنا. السنتر نتاعنا يشمل برشا حاجات من غير ما تقعد تلوش في بلايص اخرى. كان دخلت لهنا باش تلقى السبا، باش تلقى زاده كوان استيتيك اللي نعملو فيه الكوافر، نعملو شوافر ومكياج، وعندنا زاده ان كوان كوافور نعملو فيه التنتور بالياج، وبالطبيعه زاده نصلحو فيه الشعر، واي واحد عنده اي مشكله نجمو نقاولو الحل.
1: مدام ابتسام الباك ايفازيون اللي عملته يعمل 66 كيف، دونك شنو فما لي باك الاخرين؟ يعطيك الصحه.
0: انا الباك ديكوفير وعنا باك غين، وزاد عنا باك للعروسه. اي عروسه تحب تعمل حمام نتاعها بيان سور تنجم تجي بحلينا.
1: تري بيان، للامانه خليني بالحق نشكرك على ليدين ليديات اللي خدمت ياسر محلاها، وعندك تري بروفيسيونيل اي سورتو البنات اللي هنا ومدام ابتسام بالضحكه نتاعها.
0: مرحبا بكم كل الناس اللي متابعينك واللي مش متابعينك بيان سور.
1: يعيشك. وحاجه اخرى تري امبورطون لي برودوي، دونك لي برودوي سون دو كاليتي، دونك وده اللي عندكم اون فرانشيز خلينا نقولوا دي برودوي بيان سبيسيفيك اللي تلقاهم كامل.
0: اي عندنا الكون ديجا اول برودوي هذاك انسيستيت عليه باش يجي بحلينا، خاطر غني على التعريف ومعروف في تونس الكل. نخدموا باللي برودوي كوزميتيك معروفين زاد على الاخر، وعندنا الفارماسيوتيك زاد باش نخدموا فيهم توسكي سوانات فيزاج، وكما قلت لك عندنا الهايفيو ما نجموش نخدموا باي برودوي.
1: تري بيان، شنو تقول لاي امراه تونسيه تتفرج فينا اليوم؟
0: نحب نقول لأي مرة تونسية تحب روحها وتجيب حذانا، على خاطر شنو عندكم اللي انتم باش تخرجوا فرحانين وتنساو التعب اللي تعديوه نهار كامل، وبطبيعة ممكن حتى أشهر وأعوام ما تليتش بروحك، ماذا بيا تجيب حذانا في أقرب وقت ونفرحوا بيك. تلقاو كل جديدنا إن شاء الله على الباج نتاعنا تيليا ميزون بوتي، انستغرام، فيسبوك وتيك توك زادا، ونوعدوكم باش نهبطولكم برشا حاجات جديدة وبرشا كادوات يستناو فيكم.

0: تسمعوا في كونسوماغ للربح اليوم مازالوا أقل من 10 دقائق، دونك 5 تذاكر لحضور حفل نصيف زيتون ورحمة رياض نهار 21 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج في إطار المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون دورة 26. ما عليكم يا إما تبعثوا سي كيما كونسوماغ على 85 990، وإلا تدخلوا ديركتومون لللايف متاعنا جوهرة فام تاقيو صحابكم وبيان سور تبارتاجيو لو ماكسيموم باش تربحوا معنا. كيف كيف عنا ان سوان ايدغافاسيال من سيليا ميزون دو بوتي لا زون توريستيك في سوسه لهنا بحذانا في جوهرة فام. كيف كيف شويه خلنا نعلنوا على اسامي الفائزين توت سويت. دونك فقرتنا لو شيفر كونسو لو شيفر دو كونسوماغ اليوم. الشيفر اليوم والا لي شيفر عنا 300 دينار. 300 دينار هو الحد الادنى لفاتوره العوده المدرسيه بالنسبه لتلميذ ابتدائي، و500 دينار التلميذ الثانوي بيان سور باش ينجم يدخل يقرا. الاهم من لي شيفر هذوما بيان سور نحكيو على دي بورسنتاج. دونك فما لي بورسنتاج الاخيرين من المعهد الوطني للاحصاء لياناس تحكي على تضخم في تكلفه العوده المدرسيه ب 5.4% تضخم عام مجموعه التعليم. دونك 5.4% على السنه. اللوازم المدرسيه طلعت ب 4.1% في اوت فقط، وخدمة التعليم قبل الابتدائي ونحكي والتعليم دونك 0.9%، والملابس والأحذية 9%. لهنا دونك نحكي على أرقام تنجم تكون مفزعة بالنسبة لشهرية التونسي اللي ماهيش قاعدة تزيد. قراءة في الأقامة هذية رغم أن الوقت ماهوش شوية، ولكن نحكي بأكثر تفاصيل مع ليزيكسبير وخاصة مع ليكسبير دو كونسوماسيون سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سي لطفي أهلا وسهلا بك في جوهرة فام.
1: صباح الورد صباح الفل، تحية ليك وتحية لمشاهديك ومستمعيك فريق العمل معك. إن شاء الله نهاركم زين ونبركولك برشا على هالبرنامج هذا، إن شاء الله ياخذ صدى طيب لدى المستهلك.
0: شكرا لك سي لطفي. نرجع نعملوا قراءة صغيرة وشنو رأيك في الأرقام هذه، وإذا كان أكيد منظمة التونسية لإرشاد المستهلك عندها أرقام أخرى ماذا بينا نسمعها؟
1: بالضبط الأرقام هذه هي صحيحة موجودة بين 5.7-8، لكن نحن في تقديرنا كونه التضخم في العودة المدرسية من سنة إلى أخرى تقريبا في 8%. علاش قلنا 8% مش 5؟ نحن كمعدل حطينا في حسابنا الدروس الخصوصية اللي زادت على عمي، حطينا في حسابنا زادة كيف كيف العودة وزي الرياضي وزي معناتها الحذاء الرياضي والحذاء معناتها زي الرياضي والحذاء الرياضي اللي زاد فهمتني، حطينا كمعدل فهمتني نلقاو تقريبا 8% بالنسبه التكلفة بين العوده المدرسيه بين عمنا وسناء. وهذا كما اشرت سيدتي كون التضخم من 5 حتى الفوق حتى الـ 8 حتى الاكثر، وهذا كمعدل 8%. وهنا القراءه اخرى نشوفوها كونه هالتضخم هذا وهالزياده هذه النجم نتحكموا فيها، بمعنى كونه نحددوا ونحن اقتراحنا كمنظمة تونسية لإرشاد المستهلك هو بتوحيد القائمات اللي ناخذوها من عند السادة المربين، بمعنى كونه ما نشريوش زيت. وهنا نحن عملنا حملة وطنية لعودة مدرسية بمنتوجات تونسية 100%. علاش؟ على خاطر باش نحددوا هيكلة السعر، وهذا مهم ومهم جدا. علاش؟ خاطر نحن تعرف اللي منتوجات المعروضة تقريبا جلها ولا نسبة كبيرة منها هي موردة أساسا، وبالتالي ما نجموش نتحكموا في هيكلة السعر نتاعو نظرا للسوق حر ونظرا لعدم تنجم تقول معرفة الكلفة الحقيقية نتاع التوريد. هذا كيبدأ منتوج تونسي 100% نجم نعرف هيكلة السعر، نعرف المعمل قداش عنده هامش ربح، نعرف التاجر الجملة قداش عنده هامش ربح، وتاجر التفصيل قداش عنده هامش ربح. وبالتالي كي نحددوا أقصى هوامش الربح ونحددوا المنتوج التونسي، أول حاجة آلية محترمة لحماية المنتوج التونسي، وثاني حاجة الضغط على الكلفة النهائية بتاع العودة المدرسية. وهنا حسب تقديرات نوصل نربحوا 30% حتى 35% من الكلفة الإجمالية للعودة المدرسية. وهنا نعطيه بعض الأمثلة اللي نشوفوا فيها. أنت المحفظة اللي نشوفوا فيها موردة تبدأ من 300 وانتهاب، معناتها لكن هنا شنية هيكلة السعر متاعها، قديش الكلفة الحقيقية متاعها. احنا ما نجم نعرفوه كان يبدأ منتوج تونسي 100%، نعرفوا اللي منتوج التونسي 100%، وهنا نرجع الرقم نتاع 300,000. كيبدا منتوج التونسي 100% نجموا ناخذوا محفظه في 30 35 دينار، نجموا ناخذوا 100 عزاده كيف كيف، اقل برشا من هنا. وهنا مستلزمات العوده المدرسيه مع التاكيد كونه الكتاب المدرسي والكراس المدعم حافظ على نفس السعر نتاعو ثلاث سنوات، لكن مستلزمات الاخرى شهدت ارتفاع. وهنا كيبدا المنتوج التونسي نعرفوا هيكلة السعر، نعرفوا الانتاج قداش. وهنا نفتح قوس صغير كونه مع منا راهي قادرة وأكثر باش تأمن مستلزمات المدرسية الكل بمنتوجات تونسية.
0: نعم.
1: نجم نصدر خاطر قاعدة الطاقة الانتاج نتاعنا قاعدين ننجو في أقل الطاقة الانتاجية نتاعنا، على هي علاش؟ على خاطر السوق مستحوذين عليه عقود الاستغلال تحت العلم الأصلية، وبالتالي ما نخليوش نفس للصناعة التونسية باش تتواجد. وهذا مشكل على خاطر إذا كان احنا من يزينا من توريد البطالة، كان احنا ما نحميوش منتوجنا في موسم واحد هو موسم العودة المدرسية يكون بمنتوجات تونسية، نحققوا عدة أهداف منها الانتماء، منها كراسة شروط تكون واضحة وجلية في الجودة وغيره، باش يكون العودة المدرسية معناتها 100% تونسية في المنتوجات. عندنا كل شيء
0: واضح. سي لطفي، سؤال بديهي توا يسأل التونسي بالنسبة للأرقام اللي عطيناها اليوم، هل فما فرق ما بين تكلفة العودة المدرسية بالنسبة للتعليم العمومي والتعليم الخاص؟
1: أكيد الفرق كبير، خاطر في التعليم الخاص يفرض، وهنا علاش قلنا نحن راهي تقريبا 8% من سنة إلى أخرى، يفرض أدوات خاصة معناتها موردة، يفرض كتب جايه من برا، يفرض ترسيم جديد، يفرض لمجه وغيرها معناتها في الفطور وكل شيء باسعار غاليه. هذا كله معناتها فرق كبير ما بين الخاص وما بين العمومي. في العمومي يعني الاشكال الكبير هو في الدروس الخصوصيه.
0: نعم.
1: وهنا لاحظنا كان ثم زياده في الدروس الخصوصيه بين سنه من عمناو للسناء، حتى تسكروا الدروس الخصوصيه، بمعنى كونه كل استاذ عنده ليكيب عنده تلامذته عنده الواحد. وهنا من قبل العوده المدرسيه الاولياء تجري وتحاول كيفاش تقيد ولادها في الدروس الخصوصيه وغيره. ما دامك المشكل تاع الدروس الخصوصيه قائم، وهنا راي منظمه مثير شغل المستهلك هو ثم القانون موجود لكن بتطبيقه. الدروس الخصوصيه ما تجيش برامج تعليمية يلزمها تتعمل في المكتب، والدروس الخصوصية يلزمها تتعمل في الفضاء المدرسي.
0: واضح.
1: وبالتالي وجوبية الفضاء المدرسي لاحتضان الدروس الخصوصية.
0: واضح. مع مصاريف العودة المدرسية نحكي وزادة على مصاريف النقل المدرسي، تقريبا قديش السنة هل طلعت مصاريف النقل المدرسي؟ قعدت كما هي؟ شو المعطيات؟
1: النقل المدرسي معناتها نحكيو على المدرسة، ديما تلقى في النقل المدرسي تلقى المدرسة في الحومة، معناتها تقريبا أولاد الحومة معناتها تقريبا تلقاش نقل، لكن تلقى العديد العائلات اللي يتنقل سواء الأولياء تمشي وصلوا ولاداتهم للمكتب ولا تعرف الزحمة نتاع، لكن إجماليا حافظت على نفس المصروف ولا على نفس معناتها الإشكال نتاع السنة الفارطة. وهنا نرجع نقولوا راهو في تقريب، وهنا تعمل وزارة التربية على هذا، تقارب يحب ينقل ولده كان نقل الدار ولا نقل واحد نقل ولده في أقرب مدرسة موجودة، فهمتي؟ هذا نربحوا برشا حاجات، نربحوا الزمن المدرسي، نربحوا صغيرات ما يقعدوش وهنا إشكالية الزمن المدرسي كيفاش الساعات اللي ما يقراوش فيها كيفاش نقعد تنقيس منها، فهمتي؟ وخاصة في الفضاءات اللي محيطة بالمدرسة ولا بالمعهد، فهمتي؟ نلقاو برشا قاوي، نلقاو عديد الإشكاليات هذيك. وهنا وزارة التربية واقفة، وزارة الداخلية واقفة للحد من التجاوزات والمخاطر اللي تحيط بالتلامذة.
0: سي لطفي، بما أنك رئيس منظمة تونسية لإرشاد المستهلك، نحبك تكلم المستهلك التونسي توا، ولكن ليس من سبيل الوقاية. احنا توا سيء الفلوس وصرفناهم، وفما شكون الداين، فما شكون زاد خارج من المصاريف متاع الصيف وليزونديتمون متاع الصيف. لهنا فماشي فكرة تنجم تعطيها للعائلة المتوسطة، نقولوا تقريبا الدخل للراجل 1000 دينار، المرأة 800 دينار، تقريبا دخل زوز أفراد 1800 دينار، كيفاش ينجم نجم إجابه الفراغ اللي صار وإلا النقص اللي صار في الميزانية بالنسبة للشهرين اللي جايين تقريبا؟ شنو ينجم؟
1: سؤالك مفصلي وسؤالك يعطيك الصحة عليه. خلنا نبداو نحن كما قلت أنت توا كل شيء كل يد خدات أختها، لكن تعرف أنت السنة الدراسية راهي بدات لكن مصروفها باش يقعد على مدار السنة كاملة. وهنا نبداو باللمجة. اللمجة الصحية وجوبية، بمعنى كونه نحاول نعرف المرأة تخدم والراجل يخدم واحد، لكن نحاول كيفاش تكون صحية في أبعد حد، بمعنى كونه نحاول كيفاش نبعد عليك، خاصة المشروب بعصير هذاك فهمت، نحاول نبعد عليه. ونحن من اقتراحاتنا وكتبنا فيها عديد معناتها اللي لاهين بالقطاع هذا كونه يبعدوا كل البعد على الباكو جو الصغير اللي مشروب بعصير، وبالتالي ماء وسكر هذاك نبعدوا عليه على خاطر عنده اشكالات صحيه، هذه نبعدوا عليه بقدر الامكان على خاطر ساهله صحيح بتقوم تاخذ له زوز وحدات جو، ولكن المضار نتاعه كبيره. بعد اللمجه نلقاو على مدار
0: البيدجي نتاع اللمجه سيبا
1: اي، بعد اللمجه الزمن المدرسي نحاولوا كيفاش فهمتني يكون نقصوا من الوقت اللي يعديه التلميذ خارج الدار وخارج المدرسه. راه هنا شكل كبير بالنسبة للعائلة التونسية نعرفوها، نحن نضحي ولما تخرج وتجيب صغيراتها والبوزة دي كيف خمزي، نحاولوا نقصوا من الزمن هذا الضايع اللي في فضاء العام نقصوا منه. وبالتالي وهنا زاد كيف فما حاجة تحفونا برشا، نحن في حومنا العربي كونه كل مرة ولية تجيب صغيرات بتاع الحومة
0: صحيح
1: وهذا مفصل علاش خاطر نقصوا الضغط عليه، مش كل واحد يجيب ولده هكا في الحومه، واحد يسكن جيران احباب هكا تمشي تجيب الصغيرات الكل وتغدو مره اخرى وهكذا الدوالات، مش نقصوا الضغط. هذه آلية نعتمدوها ونكثفوا منها. زاد كيف حتى في الاولياء الدنيا مخر ولا شتاء تصب ولا حاجه، يكفي الواحد باش يجيب مثلا عنده سياره ولا على فقيه ولا حاجه باش يجيب الصغيرات الكل
0: وحده. شكرا لك سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. مازلنا أكيد يكون عندنا لقاءات أكثر مع سي لطفي في كونسوماك، خاطر لهنا نحكيه على المستهلك التونسي، الاستهلاك بالتونسي، ولذلك نحكيه أكيد على ترشيد الاستهلاك في مجالاته الكل. إن شاء الله عجبتكم الحلقة الأولى أكيد من كونسوماك. خلينا نعملوا طلة بيان سور وشكون الفايزين معانا. دونك كما قلنا عندنا دونك اللي باش يربح معانا 5 تيكي لحضور نصيف زيتون. تشوف لنا شكون الرابحين، تشوف لنا كانت نجم دونك في الاخراج. وخلينا نشوفوا اونتر تون زاد بيان سور لي كومونتير اللي جاونا. دونك يلا نعملوا سي في الوقت في الوقت خلينا نشوفوا مع بعضنا اسامي الفائزين. خمسة أسامي دونك بيان سور لهنا باش يربحوا معنا. قلنا خمسة تذاكر لحضور حفل نصيف زيتون ورحمة رياض نهار 21 ديسمبر، وعنا زيد كيف أن سوا إدغا فاسيال من سيليا ميزون دو بوتي. نستناو شوية ناخذ شوية من وقت الأخبار ولا نعملوا أمتي تيزينغ ونرجعوا تو سويت.

0: الجوهرة اف ام. كونسوماي
1: أسماء الفائزين تسويت معنا عن رياض المثناني من المروج 5، هيفا الربعي من سوسة سيدي عبد الحميد، دونك معنا زادة كيف كيف سندا الزبيدي دونك من سوسة، نسرين السعدي من نابل، ونورز السعدي من تونس. ألف ألف مبروك، اربحتوا معنا دونك الجوائز متاعنا وتلقاهم موجودين في جوهرة فام. تكلمونا وديو تاخذوا الجوائز متاعكم. يلا أتخي بيانتو غدو أخشي ماغ السبت الجاي كونسوماك، خليكم معنا.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
4: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وحدات الأمن الوطني بسوسة تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة والقبض على طرفين من هذه الشبكة، وهما رجل مصنف خطير ومحل 14 منشورة تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة من أجل ترويج المواد المخدرة، وامرأة محل تفتيش ومن ذوي السوابق العدلية ومسرحة حديثا من السجن من أجل ترويج المخدرات. وتم حجز قطع يشتبه في كونها ثرية، وحجز حوالي كيلوغرام من مادة الكوكايين وغيرها من المحجوزات. اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية القسرين تقرر تعليق دروس بكافة المؤسسات التربوية بجميع المعتمديات اليوم انطلاقا من الساعة 1 بعد الظهر، تحسبا لهطول كميات كبيرة من الأمطار في الجهة. الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية تعلن عن تحين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقنية المشتركة الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. لافتة الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية في بلاغ لها إلى أن هذا التحين جاء في إطار متابعة تطبيق الصيغة الإلكترونية ومرافقة طالبي تراخيص الترويج للأدوية وضمان مطابقة الملفات للمقتضيات الفنية المعمول بها، بعد تسجيل بعض المخابر لصعوبات في الانتقال إلى الصيغ الإلكترونية حسب تقديرها. تونس تخطط في أفقي سنة 30 و2000 إلى اعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، مما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. ويوجد بتونس أكثر من 4 ملايين مكيف هوائي أسهم تشغيلها في وقت وجيز في الضغط على الشبكة الكهربائية، مما دفع مسؤولي الشركة التونسية الكهرباء والغاز إلى إطلاق دعوات لترشيد استعمال مكيفات التبريد خلال موجة الحر التي اجتاحت تونس في الصائفة الأخيرة. ختاماً، السلطات السورية تعلن اليوم انتشال 6 جثامين والبحث عن مفقودين وإصابة 9 آخرين في مخزن للأسلحة بأحد مواقع الجيش بمنطقة عياش غربي محافظة دير الزور.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تحب تشارك انت شكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
1: برعاية نوفيلير. Be there.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نتي كويز ترجع معكم من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. على 11:07 رافقكم حتى النص النهار مع برنامج المسابقات والمعلومات والتحدي. وبطبيعة الحال أنتم مشتركي نتي تقبلوا التحدي وإن شاء الله تكونوا حاضرين معنا وتربحوا الكادوات. طبعا شريكنا نتي اللي إن شاء الله يرافقنا في سيزون الجديدة وسيزون سنة كل سبت واحد من 11 النص النهار على جوهر FM الدنيا وما فيها كالعادة. أمينة الميلادي معكم من قدام الميكرو. معلوماتنا وأسئلتنا باش تكون متنوعة في الثقافة العامة وباش تكون في المتناول. هذه حاجة نوعدكم بها. طبعا تلقاو كل المعلومات وكل الزفر متاع نتي على الموقع نتي.تن. وبالطبيعة ما ننساوش الحدث البوكس 5G نتي اللي معاه تستمتع بالانترنت من غير كابل. سريعة وقوية, سهلة في التركيب خاصة, والسرعة توصل حتى لل 100 ميجا بقوة تخليك تتمتع بالفيبر من غير فيبر. دونك مع البوكس 5G تاع نتي تنجم زادة تدخل من تو على الموقع نتي.تن كما قلت لكم, تسجلوا وتعديوا الطلب متاعكم على البوكس 5G نتي اللي معاه خليك سابق عصرك. وبتبيعة في طقس كيف ما هكا وفي أمبيانس وفي ويكاند كيف هكا, الواحد ماذا به انترنت سريعة سريعة وخاصة تخليه يوصل وين ما يحب. مع نتي ومع جوهر FM ربحكم زاد الكادوات. بعد شوي نستقبلوا أول المشاركين. مرحبا بالإكيب الكل. سمي صغير في الإخراج, نرجس قليلة في ديجيتال, جمال بقديدة في ستاندر, وأمين الميلادي مقدم ميكرو. الدنيا وفيها الانتلاقة بالموسيقى تكون مع راغب عالمة.

0: نرجع معكم من جديد في نيتي كويز. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نبدأ مع أول زوز مشاركين معنا لليوم من مشتركي نيتي، هما سهام وخونا منصف. مرحبا يا سهام، أهلا وسهلا، مرحبا على جوهر اف ام يا سهام.
1: وبيك عايشك، عايش خوي.
0: صحة بخير يا سهام.
1: الحمد لله عايشك.
0: مين تكلم فينا؟
1: من ولاد بزار من ماطر.
0: أهلا وسهلا. وماطرة في ماطر ولا؟
1: هكيك شوي شوي
0: إن شاء الله ربي يرحمنا. أي سهام،
1: أسئلة
0: في الثقافة العامة، وأنت من مشتركي.

0: فهم؟
1: باهي اوكي.
0: واضح منصف؟
2: واضح.
0: ماكسيموم نجموا نوصلوا لثلاثة أسئلة لكل واحد فيكم. ها؟
1: باهي اوكي.
0: هاي شباب شكون اللي يحب يبدأ؟
1: براسك خويا خويا منصف نبدا أنا ولا تبدا أنت كيف كيف؟
0: هاي منصف.
2: يبدي ما يسالش يبدي أنت.
1: هاي ما يسالش نبدا أنا. ما يسالش على مربوح إن شاء الله.
0: إن شاء الله. زين سهام السؤال الأول يقول كم عدد القلوب التي يمتلكها الأخطبوط؟ الأخطبوط قديش عنده من قلب؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ الأخطبوط قديش عنده من قلب؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟
1: اثنين.
0: نقول اثنين. الإجابة اثنين. إجابة الإجابة ماهيش في محلها. ثلاثة قلوب، زوز قلوب يضخان الدم نحو الخياشيم وقلب ثالث يضخ الدم إلى باقي الجسم. إجابة مش في محلها سهام. خليك معنا.
1: أوكي.
0: يلا نمشيو مع أخونا منصف. يا منصف كان جاوب صحيح ترشح مباشرة للفينالة
2: إن شاء الله.
0: أي حضارة كانت أول من استخدم الكتابة المسمارية؟ حضارة أول من استخدم الكتابة المسمارية؟ الفراعنة وإلا السومريون وإلا الفينيقيون؟ حضارة أول من استخدم الكتابة المسمارية، الفراعنة وإلا السومريون وإلا الفينيقيون؟ منصف.
2: السومريون.
0: السومريون. والإجابة إجابة في محلها. يعطيك الصحة. ظهرت الكتابة المسمارية في بلاد الرافدين ويرجع أقدم استخدامها إلى السومريين في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد تقريبا. شكرا يا سهام. منصف ترشح معنا الفينال وحنا نرجع لك بعد شوية في الدور النهائي، ولكن قبلها باش يكون عنا إن شاء الله دور نصف نهائي ثاني بطبيعة الحال مع جوهرة اف ام ومع نتي. ما تنساوش انه مع البوكس 5 جي نتي تنجم تستمتع بالانترنت اول حاجة من غير كابل، ثاني حاجة سريعة وقوية، ثالث حاجة سهلة في التركيب، ورابع واهم حاجة ان السرعة فيها توصل حتى للصوم ميجا في الثانية. دونك تتمتع بقوة الفيبر من غير فيبر جوست بالبوكس 5 جي تي تي. اكثر تفاصيل تقواها على الموقع neti.tn. دونك من تاو تنجم تسجل وتعدي الطلب متاعك للبوكس 5 جي نتي، وخليك سابق عصرك. بعد شوية معلومات جديدة بعد الموسيقى في نتي كويز.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: برعاية
2: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي. QBS Home is your best choice.
3: Alongside Mr. Lover.

0: نرجع معكم من جديد كالعادة في ناتي كويز على دنيا وفيها الجوهر الثامن. نستقبل زوز مشاركين آخرين، هما خونا حبيب وعواطف. مرحبا سي الحبيب.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. سافا سي الحبيب؟
1: والله الحمد لله.
0: من مشتركي ناتي للانترنت هكا ولا؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سي الحبيب، هذه مسابقة اللي فيها الربح، فيها الكادوات، وباش تربح معليك كان تجاوبنا على أسئلة في الثقافة العامة، والتحدي هذا يجمعك أنت وأختنا عواطف دور نصف النهائي الثاني. مرحبا يا عواطف.
2: وبيك يا عايش.
0: سافا عواطف؟
2: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. عواطف كيف ديك؟ سؤال، ثلاثة اقتراحات، سؤال بسؤال أنت وخونا حبيب، اللي باش يجاوب الصحيح وإذا كان المنافس جاوب الغلط هو اللي ترشح للفينال. واضح حبيب؟
1: واضح.
0: واضح عواطف؟
2: واضح.
0: عايش، كل يحب يبدأ؟
2: نبدأ.
0: يا عواطف، الكرة عندك، وسؤالك الأول يقول، ركز مليح، هما أسئلة في الثقافة العامة، بظهرك السؤال الأول متاع شوية تركيز. سؤالك يقول يا عواطف، إذا كان عندك ثلاثة تفاحات وخذيت منهم أنت تفاحتين، قداش من تفاحة ولا عندك؟ ثلاثة اقتراحات، واحدة، اثنين، ولا ثلاثة؟ كانوا عندك، إذا كان عندك ثلاثة تفاحات وخذيت منهم تفاحتين، قداش ولا عندك من تفاحة؟ واحد، اثنين، ولا ثلاثة؟ عواطف. أي عواطف؟
2: كنت
0: أني
2: واحدة.
0: يلا عواطف.
2: أنا كنت تعاون فيي زعما.
0: باه حبيب.
1: واحد.
0: سمعت سؤال.
1: إي سمعت.
0: كان جاوب عليه بصحيح ترشح ديريكت الفينال.
1: زوز تفاحات.
0: زوز تفاحات، أحسنت يا حبيب. عواطف مخر شوية يا عواطف. دونك نركز شوية في نص السؤال، زوز تفاحات هي الإجابة الصحيحة. حبيبي ترشح معنا الفينال، خليك معنا حبيبي ما تعلقش، نرجع لك بعد شوية. فينال يجمعك مع أخونا منصف. تحياتنا العواطف اللي بطبيعة الحال نتمنى لها حظ موفق في قادم الحلقات. راجعين معكم في الفينال بعد شوية.

0: علينا وائل الزغبي راجعين معكم من جديد في فينال نيتي كويز.
1: نيتي كويز نيتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين ميلادي.
0: نرجع معكم كالعادة الفينال اليوم يجمع أخونا منصف أخونا حبيب. مرحبا يا منصف من جديد.
2: مرحبا بك.
0: هاي منصف حاضر؟
2: حاضر.
0: حبوب
3: أخوي.
0: هاي سيدي مين تكلم فيه؟
3: يهنيكم الرواد يهنيكم الرواد. نطر صبت عندكم
0: والله. احنا ما شاء الله نطر صب من
3: والله ما شاء الله. ان شاء الله يهنيكم الرواد يهنيكم الخير. مرحبا في أخويا منصف.
0: يعيشك يفضلك
2: يعيشك.
0: حبيب انت مين تكلم فينا زيدا؟
3: من جبنيان.
0: جبنيان صفيق. سهلة وسهلة. تحياتنا جبنيان كلها. بالتوفيق شباب. احنا في الفينال عنا بعد شوية زوز كادوات. انتم اللي باش تختاروا بطبيعة. الفايز هو اللي باش يختار. باش نمشي سؤال بسؤال كالعادة. كل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات. بالتوفيق يا منصف ويا حبيب. شكون اللي يحب يبدأ؟ خلي يبدأ
2: حبيب. مش مشكلة.
3: والله سي منصف كان تحب ميسارة سرى.
0: هاي حبوب نبدأ معك خوي.
3: برا على ربي.
0: سؤال في الثقافة العامة. سؤال كلاول يقول شنية عاصمة أستراليا؟ ما هي عاصمة أستراليا يا حبيب؟ هي سيدني وإلا ميلبورن وإلا كامبيرا؟ ما هي عاصمة أستراليا؟ سيدني ميلبورن أو كامبيرا؟
3: بلات عودي الاقتراحة.
0: سيدني ميلبورن كامبيرا. عاصمة
3: كامبيرا.
0: الإجابة صحيحة في محلها. برافو ليك يا حبيب. برشا يعتقدوا أنه سيدني هي العاصمة ولكن كامبيرا هي العاصمة الأسترالية. شو معك يا منصف؟
2: أخوي.
0: هاي سؤالك يقول أي دولة باعت ألاسكا للولايات المتحدة الأمريكية عام 1867؟ دولة باعت ألاسكا للولايات المتحدة الأمريكية عام 1867. شكوني؟ بريطانيا وإلا روسيا وإلا كندا؟ بريطانيا أو روسيا أو كندا. ألاسكا كانت على ملك دولة أخرى قبل ما تتباع للولايات المتحدة الأمريكية عام 1867. منصف.
2: بريطانيا.
0: بريطانيا وليست بريطانيا. الإجابة الصحيحة هي روسيا. 7.2 مليون دولار هذه قيمة الصفقة أي حوالي 2 سنت لكل فدان في الوقت هذاك. شكرا لك يا منصف الحبيب. هو الفايز معنا لليوم في أول حلقاتنا من نيتي كويز. ألف مبروك يا حبيب.
3: ويرحم والديك.
0: حبيبش نعطيك زوز اختيارات. احنا عنا زوز كادوات وانت باش تختار منهم. شو قول لك؟ اختار لي بين حرف التي وحرف البي. تي ولا بي؟
3: نختار حرف تي ولا بي.
0: صحيت. يلا
3: برا على ربي. تي. اي
0: تي. تي كيما طوندوز. طوندوز ايتال 3 ان 1 باهية. تحجم اللحية تبدا نهايرك في فورم اخويا حتى للشعر. دونك باسبارتو. شكرا ليك يا حبيب. الف مبروك. فايز معنا اليوم من جبنيانة اخونا الحبيب. طبعا اول الفايزين في نيتي كويز. كما تشوفوا في الريورتوان الناس اللي تشاهد فينا على جوهرة اف ام تي في وعلى الفيسبوك كالبوكس 5 جي نيتي بتبيعة اللي خليك تستمتع باسرع انترنت من غير كابل. سريعة وقوية بتبيعة سهلة في التركيب. توصل حتى ل 100 ميجا في الثانية. حاجة خارقة للعادة. دونك تتمتع انت بمزايا الفيبر اما من غير فيبر. جوست مع البوكس 5 جي تي تي اللي يبدا راكب في دارك بارتو وين ما تحب انت. دونك انت وتنجم تاخو اكثر فكره واكثر معلومات على الموقع neti.tn. تسجل ومن غادي تعدي الطلب نتاعك على البوكس 5 جي نيتي. شكرا لكل اللي تابعونا. شكرا لك بالكل. غدا الموعد يتجدد معكم من 11 حتى النص نهار في نيتي كويز. منال جبل في الاخبار كالعاده على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. هاكم زينس كل. تشاو تشاو باي باي.
1: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات وحجز قطع أثرية بسوسة، وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة اليوم بأغلب الجهات. وفي تفاصيل أخبارنا، وحدات الأمن الوطني بسوسة تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة والقبض على طرفين من هذه الشبكة، وهما رجل مصنف خطير ومحل 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة من أجل ترويج المواد المخدرة، وامرأة محل تفتيش ومن ذوي السوابق العدلية ومسرحة حديثا من السجن من أجل ترويج المخدرات. وبالتنسيق مع النيابة العمومية بسوسة واحد، تم التنقل ضمن فريق أمني مشترك من وحدات إقليم الأمن الوطني بسوسة إلى أحدى العمارات الكائنة بالجهة، حيث يعمد أطراف الشبكة إلى تسوغ عدة شقق لاستعمالها في عمليات التخزين والترويج. وبتفتيشها تم العثور على قطعين يشتبه في كونها أثرية، وحجز حوالي كيلوغرام من مادة الكوكايين الصلبة، وثلاث قطع متوسطة الحجم من مخدر القنب الهندي، ومبلغ مالي مهم من عائدات الترويج، وسيارتين فاخرتين. ولا تزال الأبحاث متواصلة للقبض على بقية أفراد الشبكة، وفق ما أفاد به مصدر مطلع للجوهرة أف أم. وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، يتواصل الوضع الجوي خلال اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، خاصة بولاية قفصة والقسرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهات الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت. هذا وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا، وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن نزول الأمطار سيتواصل بأغلب الجهات يوم غد، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الغربية. لحقت الأمطار الغزيرة المسجلة مساء الجمعة خاصة بتيبار وتبرسق ومدينة بيجا أضرارا مهمة بالبنية التحتية للطرقات، واستوجبت تدخلات مكثفة من الحماية المدنية وعدد من مكونات لجان مجابهة الكوارث لإزاحة الأشجار وشفط المياه وتسهيل حركة المرور. وذكر مصدر مطلع من الحماية المدنية بأنه تم التدخل لشفط المياه من أحد المؤسسات الصحية، كما تم التدخل لإزاحة الأشجار من الطرقات والأنهار. بمقر عمادة المهندسين انتظمت اليوم ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية، من التشخيص إلى الحلول المستدامة، من تنظيم جمعية المهندسين المدنيين بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين. وفي تصريح لمراسلتنا نسرين علوش، أكد المهندس الرئيس يامن بي الشطي رئيس أقليم الوسط الشرقي بالمرصد الوطني لسلامة المرور، أن البنية التحتية تمثل أحد المحاور الأساسية في منظومة السلامة المرورية، باعتبار أن مدى مطابقتها للمعايير الدولية والوطنية يمكن أن يساهم بشكل مباشر في الحد من حوادث المرور والتقليص من خطورتها.
2: خلال السنة الجارية معناها سجلنا بقي ارتفاع في العديد من المؤشرات، مثال حوادث السرعة زادت ب 30%، حوادث المجاوزة الممنوعة زادت 30%، حوادث السياقة تحت تأثير حالة كحولية زادت 32%، وهذا الكل دليل على أن المعالجة أحادية الجانب معناها غير ناجعة، ويلزم معناها نتعداو إلى معالجة تشاركية بين مختلف القطاعات. هو راهو الهدف من اليوم الدراسي هذا هو إبراز دور البنية التحتية في ملف السلامة المرورية. الإشكال شنو الموجود تو في تونس؟ أن الإحصائيات اللي موجودة عنا ما الظاهر كان مساهمة السلوكيات مستعمل الطريق، وبالتالي باش نبينوا هالإشكاليات هذه تم عقد اليوم الدراسي هذا باش نظهروا عنا ديز إكزامبل، عنا أمثلة باشرناها احنا كمصد وطني لسلامة المرور من خلال فروع الجهوية اللي موجودة في كامل تراب الجمهورية، ومش نبرزوا معناها دور البنية التحتية الغير مطابقة للمواصفات مواصفات السلامة المرورية اللي قاعدة تساهم في هالسلوكيات في إظهار السلوكيات اللي هي المحفوفة بالمخاطر، وبالتالي المساهمة في وجود حوادث مرور قاعدة تهدد معناها حياة مستعمل الطريق. مثال الطريق السياحية بالمنستير اللي هو يعتبر من أحسن الطرقات الموجودة على مستوى وطني من ناحية معناها كاليتي متاع لون روبي وكل شيء، ولكن كيف نشوفوا الإحصائيات نلقاوه من أكثر الطرقات تسجيل لحوادث وحوادث قاتلة في ولاية المنستير وحتى على مستوى وطني. السبب هو أن المفترقات الدورانية اللي موجودة في الطريق هذايا غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي لا تساهم في التخفيض من سرعة مستعمل الطريق، ونسجل العديد من الحوادث لعدم احترام الأولوية.
1: العربية والدولية، استشهدوا 3 فلسطينيين، أحدهم النجل ومدير عام وزارة الصحة منير البرش اليوم في هجمات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. على صعيد آخر، عاد اليوم نحو 700,000 طالب وطالبة في قطاع غزة إلى التعليم مع انطلاق العام الدراسي 26/2027 بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية. وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن العودة تأتي في ظل تضرر أو تدمير غالبية المباني التعليمية، فيما تحولت مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين، مما جعل استئناف الدراسة مختلفا عن الأعوام السابقة بعدما لم تعد العملية التعليمية مرتبطة بالضرورة بالفصول والمقاعد المدرسية التقليدية. ختاما، بعد التقارير المتضاربة حول كلفة الحرب الأمريكية على إيران ونقص المخزون في الأسلحة والذخيرة، تفيد معلومات مسربة لصحيفة واشنطن بوست بأن عدد الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب يفوق ما أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبينما تشير حصيلة الوفيات المدرجة في قاعدة البيانات الحكومية إلى 18 حالة وفاة بجانب 820 مصابا منذ بدء النزاع، كشف 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون لصحيفة واشنطن بوست عن وفاة ما لا يقل عن 22 جنديا في الصراع، بينما أشار مسؤول سادس إلى 23 قتيلا.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.
3: حابب تشارك أنت شكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة إف إم؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفيلير. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة إف إم.
4: برعاية نوفيلير. Be there.

0: يا فتاح يا رزاق.
1: ما مات في مكان ممتاز تعتبر يعني نجم من بيها مشرك.
2: عندي عمارة صغيرة كيلو له من
3: الحرب.
4: ومحدش يكسب حتى في البلد
2: تطلع 256,000 دينار.
4: شد عندك السوق.
5: شد عندك السوق.
4: قلبي قلبي شو سكت
5: راسي تطلع في دورة التسعة 9,000.
6: تسعة مليارات وسيسراف.
7: مليون
8: ميتين
7: ألف.
8: معناه
9: انتصار لهنا
10: 3,280 في 9 مليار دوت وشوي. اسري تربح. رعاية. QBS Home عالم كامل من الديكور والكانكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك للأكسسوار واللوتياج اللي تعاملك باش تكمل مشروعك على أكمل وجه. زورونا في الشاوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home. QBS Home is your best choice.
11: نصنا روح ديشن دقيقة. مرحبا بكم ما كنتوا تتبعوا فينا. سبت 9 من ربيع 2026 بالنسبة للتقويم الميلادي، 2448 بالنسبة للتقويم الهجري. من توا حتى الماضي ساعتين بالطبيعة نحكيوا معكم انتوما، نحكيوا على العقارات، نحكيوا على الأراضي، نحكيوا على الديار. إذا كان عندك ما تبيع ما تشري ما تكري، هذا هو المجال المفتوح اللي كنتي تتصل بنا 73-275-800-33-300-1000 ولا تنجم تبعث على 85-990. والجديد بالنسبة للأسبوع هذا إن شاء الله في قادم المواعيد في اشري تربح، بارتنر جديد يكون موجود معنا QBS كان كيري بن صالح. دونك مرحبا بهم. مدي ساعة بعد اخبار مدي ساعة بالطبيعة تكون خولة موجودة بحثنا، نعرفوا شو اللي فما في الاسباس هذا مزيان برشا. اسباس QBS الرابع اسباس يفتتحوا QBS في تونس. دونك تنعرفوا كل التفاصيل شنو اللي تلقاو في QBS مع خولة جوست بعد اخبار الماضي الساعة. سينو خليني نرحب بالفريق اللي موجود معنا من توا حتى الماضي ساعتين. ياسمين كالعادة في الديجيتال والاخراج التلفزي. جيان رحومة مش كيما العادة مش مشاغبة اليوم، ساكتة ما فهمتش اش فما. جعانة مع الطقس. ساعة طقس طقس موساد يسميوه مش الموساد الاخر. وسيف رجلح
12: مرحبا سي خالد، مرحبا جيهان، مرحبا ياسمين، مرحبا الناس كلها الدنيا ما فيها. والطقس اللي قلت عليه جميل جدا،
11: احسن طقس يسميوه موساد.
12: لا
11: طقس هكاك يبدا طقس كيما هكا يقولوا طقس موساد، مش الموساد نتاع اللي ما يتسموش.
12: وش معناتها موساد؟
11: لا حول ولا قوة الا بالله. معناتها
12: موساد معناتها تفسيرها بالعربي يعني شنو تتسمى مثلا؟
11: مغيم. اي ما فماش مغيم مع امطار خفيفه والرؤيه تمتد من ميلين الى 300 ضباب محلي.
12: لا بالحق الطقس تحفون
11: هذا هو الطقس نتاع
12: سورتو بعد الخروج من السخانه اللي كنا فيها وكله نلقاو طقس كيما هكا.
11: هي مكروجات تدريجيا
12: هو تدريجيا لشنو تو؟
11: لا شيء قلبة واحدة
12: باهي
11: سيرتو نهار الخميس.
12: لا باهي يا خويا باهي.
11: اونتوكا وقت اللي تصب تنفع ان شاء الله غير نافع.
12: ان شاء الله يا رب.
11: دونك مرحبا بالناس الكل. اي سيتي طريقة مشاركة تفضل.
13: باش تشارك اشري تربح تي على 85-990
11: هذه طريقة المشاركة.
12: يوسف كستي على 85-990.
11: شنو هي كستي؟
12: الكستي

0: 24 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في شريط ربع. نعم،
1: عيط الرجل انت حسيت عليه
0: كيف مش عيط
2: مع البحر
0: مش نعمل لوين وانتو كفنان كامل ومتكامل.
2: انا وانت قلت نص نهار
0: باهي. مادام نحكيو على الموسيقى نحكيو على نسيف زيتون ورحمة رياض. عندنا خمسة دعوات للي يحب يمشيو نهار 21 سبتمبر يعني بعد غدوة في المسرح الأثري بقرطاج، الثامنة مساء في دار المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الدورة 26. نحطوا على ذمتكم اليوم خمسة تذاكر وغدوة خمسة تذاكر زادة كيف كيف. تبعثونا SMS على 85 990، مع العلم اللي كانوا دعوات رأي مجانية ولا تباع، معناها اللي بيش يحب يختم مخه وبيش يبيعهم راهم
2: ايش يكتب
0: يبعث يبعث SMS او عادي
2: هكا يكتب في حد شيء
0: يحب يكتب اسمه يكتب اسمه
2: ما يكتبش تي ولا حكينا احنا
0: لا تي هذاك بشي عندهم يجري ولا دونك يكتب اسمه في الورق ولا اف فيستيفال ولا ان كيما نصيف زيتون. عندنا برمج نصيف زيتون بعد برمج نصيف زيتون باهي. مشي التليفونات سي فرجه
2: سي مختار
0: يلا
2: مرحبا.
3: وي مرحبا بك خويا.
2: السلامة سي مختار.
3: السلامة خويا يرحم والديك.
0: هاي سي مختار شعنا خويا؟
3: لا عندي انا ديجا جي في لانونس يقول الحمد لله يا ربي غراس ا فو غراس ا ربي بعد الحمامات
2: ما شاء الله
3: مازالت لي دويرت فرنسا.
0: هذه نتاع البسبسيه؟
3: لا نتاع ارجنتي لي كوتو.
0: لا البسبسيه ماهيش في ارجنتي،
2: هذه بحث السكه وين البوليسيه
3: يرحم والديك بالضبط
0: ذاكره
2: 230 حاجه كيما هكا.
3: لا اقل ياسر
2: بعتها اقل برشا. لا وقتها طلبت 230
3: اي وقتها يا حسره.
2: اي قد بعتها 180
3: 170
2: الله يربح
3: الله يربحك. هو هو هذاك جاب ربي.
2: لا ان شاء الله اللي خذاها يربح ان شاء الله انت تربح بفلوسك
3: ان شاء الله عيشك يا
2: رحمه. في فرنسا
3: هو عندي دار في دويره صغيره نتاع 80 متر مربع
2: اي
3: وانتي ستوديو اكوتي والتيرا 530 متر مربع.
2: وين جات هذه؟
0: في ارجنتي.
3: جات في ارجنتي لي كوتو.
0: باهي.
3: في 95.
2: وين جات ارجنتي؟
0: 95.
3: 95. 11 كيلومتر على لا ديفونس.
0: في شمال باريس.
3: شمال باريس بالضبط.
0: انا والروير هذا اللي هبط غادي الأ.
3: الأ وي.
0: على الروير أ.
3: على الروير أ. مي قريبة 11 كيلومتر على اللي عنده كهرباء معناها حكاية دي مينيت ان كاردور.
0: اللي عنده كهرباء مش عارف تبيع الوسط باريس مختار كيف عملها في روحه.
2: بالعكس يضرب ساعتين حتى اللي روير تولي خير روبال.
0: اي ما بشي عارف تحت باريس.
3: اي يسوق
2: هذه شتعرف فيها هذه؟ احنا ما عندناش فكرة لما حلم خلنا نسمعه مثال.
3: نعم
2: قديش تعرف فيها تقريبا؟
3: والله تو الواحد يقول انا قلت 200 170 ما ابردي قال الواحد السومه اللي يجي نبيع.
0: الله
2: يربح بيان سور سورت الممريك لا مش نقولوا على ورقه خاطر
3: ورقه تمت الشروط
0: الاوراق غادي راهي مختلفه على الاوراق. هوني نغتنم الفرصه جست باش نعمل امتي كومباراتيف ما بين فرنسا وتونس. في فرنسا ما فماش لا كونسيرفاسيون دو لا بروبريتي فونسيير، ما فماش دفتر خانه تمشي تستخرج منه شهاده الملكيه ولا غيره. عندك عقود البيع
2: سند الملكيه
0: اللي هما تستحفظ بهم مع لو تيتر اوريجينال نتاع العقار. وجينيرالمون العمليات البيع تتم عن طريق دي ويسي نوتير والا عن طريق دي زافوكا، واللي هما يمد لك الوثيقه نتاعك ويقول لك استحفظ بها. جينيرالمون الناس الكل تخلي عند المحامي وسائل اثبات الملكيه نتاعها، يقول لك كان ضيعتها كان كذا، على الاقل المحامي عنده ان كوفر يخبي فيه بعد في لي سوكسيسيون وغيرهم في الارث وغيره. دونك المحامي هو اللي يقوم بالاجراءات نتاع نتاع السوكسيسيون، مع العلم اللي كانوا لي دروا دو سوكسيسيون في فرنسا اغلب برشا من لي دروا دو سوكسيسيون اللي موجودين في
2: كي يخذ كوفر في البنك اغلى
3: مينيموم دو موا.
0: كيفاش قلت لي سي مختار؟
3: مينيموم دو موا معناها يبقى النوتير باش يحضر كل شيء.
2: اه داكا
0: اكزاكتومون. مش كيف ما احنا لهنا الكونتراكت يحضر في نهارو. بعد دراسة الملف وانتقال الملكية في دفتر خانة 10 أيام 15 يوم أنت والكونتراكتو
2: اخذنا في
0: دونك كل واحد والسيستم نتاعو. يظهر لي التيتر في فرنسا إلي بلو
3: تيتر بلو
0: لا لا كولور إلي بلو
3: لا ثم ثم سبتة في الوسط سبتة هذاك علاش يقولوا تيتر بلو
0: فوالا هذاك منين جات في تونس نقولوا تيتر بلو
2: اي احنا
0: الوركي خضره شهاده الملكيه
2: مونسمات الاولاني نتاع فرنسا كان
3: كيكا مونسمات

0: في الغد.
1: شو عامله فيك المطر؟
0: ما شاء الله والله البارح صبت شويه لنا في قرنبيليا واليوم طقس مغيم وان شاء الله ربي ينوب عليه.
2: ربي يرحمه ان شاء الله. ربي
1: ان شاء الله. امين. هاي سيدي علي، ايش عندنا في قرنبيليا؟
0: عندنا طريق بلي بالرابطه ما بين قرنبيليا ونابل.
1: طريق بلي
0: واللافاج بالضبط مقابل اللافاج.
1: اي
0: على اليمين وانت ماشي النابل.
1: اي
0: عندي 200 متر مربع.
1: 200
0: شهاده ملكيه، هاي شهاده ملكيه فرديه. سموني بأربعين دينار. المترو سفر عظيم، سموني بأربعين مليون.
1: أي؟
0: أنا طالب وما حبيتش نبيع، أنا طالب 250 في المترو.
1: 250 دينار المترو.
0: آه.
1: على الكيس، كيس هذاك.
2: على الكيس وين؟
0: على الكيس.
2: هي بلي إيش فيها؟ فما كدودان وفما السوق على الكليسار والكيوسك وبعد لي جامع. هذوما هما هذه بلي.
0: باهي بلي تقدم قدام وأنا قلت صلي على النبي.
2: تطلع القنت ولا قبل؟
0: لا بعد القنطرة وين الحبس حشيت.
2: اي
0: فهمتني في الحبس.
1: واضح جدا
0: بعد الحبس، يعني انت بعد الحبس تراسك 4 كيلومتر كيك.
2: اي اي
1: في اتجاه نابل ديما،
0: في اتجاه نابل.
2: دونك انت لهنا معناتها طالب 50 مليون بخيت 40.
0: 50 مليون 42.
2: واضح. عطينا تليفونك علي.
0: 52.
2: قداش؟
1: 52 923 553. شكرا على الاتصال سيد علي، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. به نرجع للموسيقى او جاء نصيف زيتون ورحمه رياض. يلا

0: نص نهار وتسعه وثلاثين دقيقه. مرحبا بكم معنا من جديد في شريط ربح. تبعثونا تي على 85 990. تتعداو معنا في المباشر, تعديو لي زانونس نتاعكم, شو تحبوا تبيعوا تشريوا وتكريوا, واذا كان فما زاده كيف كيف اي اسئله حول تقييمات عقار ولا بعض الاسئله القانونيه زاده كيف كيف, مرحبا نحاولوا نجاوبوكم على الاسئله نتاعكم.
1: يعني عندي سؤال
0: قبل ما تمشي للسؤال. عطينا الارض نتاع سيد علي طريق بلي بحث اللافاج على 50,000 دينار.
1: والله السوم اللي عطوه له باهي برشا. معلومة قال لي عرفتها من اللي خاطر ديما نتعدى منها من هذيك الثنيه هذيك. الحقيقه السوم اللي عطوه له باهي برشا, 40 دينار 40 مليون. اي ماهي برشا, ما نتصورش كان يلقى اكثر من كذا, ممكن يزودوش 1 مليون ولا زوز. يعني معناتها ننصحهم كله بيع وكهو. هذا منطقه مش عامره للدرجه اللي تتصورها في بالك, اللي انت تقول على الكياس وكوميرسيال مشي ينصب قدام دارك خضر كهو. كان عملتها باش ينقصوا قدامك, خاطر غاديك براتيكمون يجيو ينصبوا ويبيعوا كل الفريز, يبيعوا الدلاعي, يبيعوا الغله الموسميه, فهمت؟ العنب, فهمت؟ يعني ماهيش حاجه كل كوميرسيال درجة اللي انت فما اكتيفيتي ومشي وجاي وعباد ديجا معناتها 40 مليون خارقه العاده الحقيقه.
0: مانيش باش نسالك على ال 170
1: مليون. انا باش نسالك على هذاك, علاش قلت لك عندي سؤال؟ انا وقت تونسي نحب نشريها في فرنسا.
0: تنجمش؟
1: جست ما نجمش نجيب الدوفيز. هذا سؤالي. لا كيفاش ما نجمش؟ معناتها كي نحب مثلا عندي مثلا نخدم بالدوفيز, مثلا عندي شركه نخدم بالدوفيز.
0: لا اذا كان عندك ان كونت بروفيسيونيل اون دوفيز ما يمشي كان للحاجات اللي عندهم علاقه بالاكتيفيتي نتاعك, وما يتعبى كان بالاكتيفيتي اكسبور نتاعك.
1: يعني ما يعني الاستحاله
0: ما تنجمش.
1: هذا في القانون.
0: ما عندكش الحق باش تملك في الخارج. اموان كو باش يعملوا لك هيبه, ما نعرفش القانون شو يقول في حكايه الهيبه. مثلا سي مختار ينجم يعمل هيبه لاي حد, معناها يعطيها له على وجه الفضل باغ اكزومبل. ما نعرفش القانون شو يقول, اما اي مواطن تونسي عنده ممتلكات خارج تونس لا بد من التصريح بها, سينو تعتبر مخالفه.
1: علاش
0: ما بين ظفرين اختيرها شويه زاد.
1: علاش كمواطن فرنساوي نجم يشري في تونس, واني كتونسي ما نجمش يشري في فرنسا؟
0: لا, حتى المواطن الفرنساوي عنده زاد شروط باش يشري في تونس. يلزمه ياخذ ترخيص من الولايه باش يشري. يظهر لي كان اللي فوق ال 500,000 دينار ولا 300,000 دينار, بور نو با دير دو بيتيز, معناها فما سقف معين اللي
1: يتعداه باش يشري
0: ديريكتوم تشري. ما يظهر لي تقعد ديما الترخيص لازم, ما نحبش نفتي في حاجه.
1: هذا الترخيص
0: الفرق هي في الدوفيز يفرش. هو عنده الروات ينجم يجي يحولهم لهنا ويردهم دينارات,
1: ولا
0: وانت عندك دينارات ما تنجمش تحولهم كيما تحب انت.
1: معناتها القانون الداخلي هو اللي يمنعك.
0: بيان سور
1: هما القانون الداخلي نتاعهم اسهل اللي يخليك.
0: هما ما عندهمش مشكله, ولو انه اوروبا الكل قاعده تصعب في حكايه لي ترانسفير نتاع الفلوس من اوروبا الى دول.
1: يقول لك لا اعطيني
0: المنشا.
1: يقول لك
0: ولاو يصعبوا فيها شويه. تجي انت باش تبعث مثلا 70,000 يورو باش تبعث من تونس, يقول لك لا وانت عايش وش بيك تاخذ الكريدي في فرنسا باش تمشي تصرفوا في تونس, مع على الاقل تستثمروا في فرنسا ولا تدور بيه الدولاب في فرنسا ولا ايطاليا ولا المانيا.
1: جيت خاطر جاني السؤال هذا, معناتها نتاع انسان يحب يشري تونسي عنده فلوس يحب يشري في فرنسا.
0: حسب علمي ما عندكش امكانيه باش تشري. فما بعض الدول اللي هي رخيصه شوي في بعض العقارات اللي هو نجم بطريقة ما هي اللي كانوا تخرج لوكاسيون توريستيك نتاعك مثلا على عامين, تخرجوا خمسة من الناس بار اكزومبل, أو كتخرج 6 ملايين نتاعك تخلطش تجيب حق الحاجة اللي باش تشريها. ما نعرفش اسكو قانوني ماهوش قانوني, شنو اللي يلزمك تعمل؟ يلزمك تتصل بمحامي وتتصل بالقبضة المالية.
1: هذوما
0: الاثنين.
1: نزيد نمدد لك أكثر في السؤال, نستغلوا الفرصة خاطر هذوما السؤال تو جاني في المحي اللحظة هذه. عندي ولدي يقرأ.
0: اي
1: واني عندي الفلوس في تونس لكن بالدينار التونسي.
0: ممنوع, هذيك تتسمى عمليه تهريب عمله نتاع اللي يعطيه صاحبك غادي وانت تعطيه.
1: لا ما يعطيش. اسكو انا نجم هنا نمشي للبنك سنترال باغ اكزومبل نقول له نحب نشري لولدي في فرنسا؟
0: لا
1: ما نجمش.
0: لا هو المواطن بالخارج ما عندوش الحق باش يتمتع باللوكاسيون توريستيك نتاعو بالمنح السياحي.
1: لا مش
0: كان الطلب
1: السياحي. اي
0: الطلب اللي يقرا لبرا عنده الحق يهزك 6 ملايين نتاعو المنح السياحي, هذاك عنده الحق فيها. اما المقيم بالخارج والعامل بالخارج ما عندوش الحق يكون عنده يهزك لوكاسيون توريستيك نتاعو.
1: واضح. دونك معناتها اذا كان انا عندي ولدي يقرا لبرا
0: والاشكاليه تطرح اكثر وقت اللي يحب يمشي يصرف. هو كان مواطن بالخارج وعمل الروتور ديفينيتيف نتاعو والباسبور نتاعو مازال فيه عامل بالخارج, دونك ما يرفضوا باش يعملوا له عمليه شانج هذيك التصريف، يلزم يمشي يبدل الباسبور نتاعو، يرد شنو خدمته في تونس مثلا ولا حاجه باش ينجم يبدل. مع العلم اللي راهو فما زاد اجراء اخر برشا مواطنين مقيمين بالخارج ماهمش قاعدين يعملوا فيه، والتسجيل بالقنصليات وياخذ الكارت كونسولير. دونك فما برشا من التوانسه اللي يطلعوا لبرا ما يعملوش الكارت كونسولير، راهي عندها اهميه الكارت
1: كونسولير.
0: لا قدر الله في صوره حادث، في صوره اي حاجه تبدا مسجل في القنصليه، يعرفوك اللي انت موجود في المكان الفلاني، مش ما يعرفوش عليك انت وين وين موجود.
1: اي معناتها بياس جيتيفيكاتيف باهي تصلح.
0: فوالا خلينا نمشيو لسي محمد. مرحبا سي محمد.
2: اهلا بيك سي شعول.
0: الحمد لله تفرد. شعنا سي محمد اي؟
2: والله عندي 176 متر في القلعة الصغيرة.
0: باهي، وين في القلعة الصغيرة؟
2: القلعة الصغيرة وراء الجامعة الأولانية، أول ما تدخل القلعة وراها في القفاية بالضبط، بعيد عليها يمكن 200 متر ولا 150 متر.
1: تدخل مع الزنقة اللي بعده على اليسار.
2: تفوت باب الجامعة، اسمعني.
1: أي نسمع.
2: تفوت باب الجامعة تمشي شوية تدور على اليسار، تطلع فيها تمام ميكانيسيان غادي.
1: اي فما غادي فما قهوه والكتريسيان وكوموتوليب
2: مع القهوه الدور الفوق الفوق طلع فوق تطلع فوق فما ميكانيسيان غادي ثم هي غادي بالضبط هي هذا مع قريب قبل معمل الرخام ثم معمل الرخام غادي قبل قبل شويه
1: اي فما معمل الرخام
2: قبل شويه هذا ميكانيسيان في الطلعه بالضبط
1: اي
2: هوني وراء بحذاها بالضبط هو غادي
0: اي الفساد على الكياسه
2: لا داخل شويه هي تقريبا حكي بعيده 30 متر واحد
1: في الصعده
2: بعيده ممكن الكياس ممكن 30 متر
1: في الصعده ولا قبل ما نوصل للصعده
2: لا في الهبطه في الهبطه شويه
1: هذيك في الوسط بالضبط هذيك
2: جاي في الوسط هي
1: اي سي بون
0: نمشيو نثبتوا اسكو صعده ولا
1: ممكن
2: لا مش صعده مش صعده
1: واضح يا محمد باهي فيها شهاده ملكيه ولا
2: فيها شهاده ملكيه فيها تقسيم مهندس فيها كل شيء
1: واش تعرف فيها هاي
2: والله يعطيهم 3.5 350
1: عاطين 350 دينار في المتر وهو ما باعش ولا شنو؟
2: ما زالت تزود على اقل اكثر شوي
0: 400
2: هكاك من 400
0: اقل شوي هكاك باهي حطوا احنا 400 وانت بيع واشري وبر
2: باهي ملك سيدي وعندي قطع اخرى في ودلايا
0: ودلايا اي
1: قداش فيها؟
2: هذه ارض صالحه للزراعه فيها هكتار ونص
0: اي فيها هكتار ونص ولا زرع فيها زيتون
2: والله حرصتها حرصتها العام اللي فات قمح مش نزعوا اي بتاع قمح زريعه قمح
1: معناتها الكل ما فيها زيتون معناتها
2: لا لا ما فيهاش ارض بيضاء كنت تاع قمح تاع زريعه
1: في ودلايه فين في ودلايه من شيره النقر ولا من شيره
2: من جهه النقر يمشي طول
1: من جهه النقر تدخل طول طول بعد دول على اليسار
2: تمشي طول فوت المدرسه وتمشي ديما ديما ديما طول ديما طول
1: أي أي
2: ديما طول اللي هو في الكياس اللي عاملين وكياس بعيد بعد عكايس ممكن حكاية نص كيلو متر ولا أقل شوية من عكايس
1: بحذر بدارشة تحية لهم سلام عليهم الكل
0: باي شهادة الملكية موجودة
2: والله تو شهادة الملكية نتاعها مازلت في دار التخانة مازلت ما نرقع فيها
1: تعرف فيها هذه يا سي محمد اي
2: والله بالهكتار هما غادي يمشيو الهكتار هنا ثم ب 30 الهكتار 35 انت ولا
1: معناتها انت ماركه 45 50 تبيع
2: هكاك في الزون هذيك
0: باي نمرو التليفون سي محمد اي
2: 51
0: ايوه
2: 70
0: ايوه
2: 813
0: شكرا على الاتصال ربي يجيب لك القسم سيدي المنصف
3: هيا مرحبا يا شيخ خالد
0: نهارك زين
3: الله يعينك انت وشي فرج زاد
1: مرحبا يا سي المنصف
0: وجيهان وياسمين لا ما يعينهمش
1: لا مسيش خليهم دبي احنا
3: والله عين كافه الاطارات نتاع جوهره
0: هاي بي هاي بي
3: انا كان فيك من حمام الشط
0: مرحبا
3: عندي بورتمان شي خالد
0: اي وين ما في حمام الشط
3: في حمام الشط بحر الفويه نتاع البنات
0: بحر الفويه البنات باهي
3: اي طالب فيه الكراه 600 دينار
0: للكراب 600,000
1: اه للكراب
0: باهي شو وفرت فيه الابارتمون فارغ مبلي
3: شو فيه فيه اس فيه تروا بيس بلس صالون فيه غاز فيل فيه كليماتيزور
1: اي مؤسس ولا فارغ سي المنصف
3: فاكون ابارتير دو برومي اكتوبر
1: باهي قلت لكم مؤسس ولا فارغ مبلي ولا فارغ
3: لا لا لا لا سومي سومي سي فريش
1: يعني حد فيه شويه هك
3: فيه صالون فيه زوز فروشات فيه طاولة فيه
1: يعني مش مبلي مش مبلي مي شوي شوي
0: كوفرمون
3: مش
0: مبلي
3: لو نيسيسير معناها
1: نتاع اي نمشي زيد في شي فريجيدير او موا
3: فريجيدير
0: نعم وغاز بيان سور في فريجيدير وغاز موجودين
3: فريجيدير وغاز دوفير موجودين
1: دوفير قال غاز دوفير دو غاز موجود
3: وفيها كويزينير زاد فيها كويزينير
0: فيها الكويزينير
1: باهي 600 دينار باهي 600
3: دينار برك في
1: تقطع سكه
3: وعندي في دار في بورصة الصدرية عندي دار صغيرة هي مساحة نتاعها 135 البطيء المبني الكوفير 68 متر
0: 68 كوفير
3: فيها زوز بيوت وفيها صالة وبيت كبيرة وبيت ظريف
1: للبيع ولا للكراسي؟
3: فيها جرون جاردان وفيها ابريد دو فواتور
1: للبيع ولا للكراسي منصف؟
3: جردة فيها غرس وكذا هذه أفوندر سي خالد
1: أفوندر فيها شهادة ملكية ولا؟
3: هذه فيها عقد جديد ما زلت كي خرجت 2023 عند عاد اللي شهد
1: باهي طالفة
3: هذه طالفة 90
1: 90 مليون
0: باهي على اليمين ولا على اليسار من السكة في اتجاه برج الصدرية؟
3: على اليمين
0: معناها مش من جهه البحر من جهه الاخرى وين
3: بعيد على جي بي ا كي سوسه 200 متر
1: كي سوسه
3: بعد المحطه نتاع المترو نتاع التران نتاع الصدريه
0: اي برج الصدريه
1: التران شكل كل
3: اي الصدريه اي
0: باهي واضح جدا سي المنصف نمرو تليفون خويا
3: 21 623 477
0: شكرا على الاتصال سي
3: بارك الله فيكم
0: عايش مرحبا
1: مرحبا
0: حمام الشطرة وفيها معهد نسيت بالضبط شنو الاسم الصحيح نتاعو معهد الطفولة دونك فيها غابة مزيانة برشا حمام الشط فما ترانات نتاع فوتبول غادي في المعهد هذاك في وسط الغابة ترانات نتاع تنس باسكيت دونك يقراو غادي التنشيط برج الصدرية زادة كيف كيف كبرت
1: لسقين بعضهم
0: ولات معناها بول نجم نقوله كبير بالكدا همزة توصل ما بين نابل وسليمان وبقية
1: حمام الأنف الكل
0: وحمام الأنف بالطبيعة والعاصمة فما برشا من اللي يخدموا في تونس ولا ياخذوا في برج الصدرية ويفون لنافات كل يوم
1: حمام الشط البارتيل على البحر وصلت تو المترو بثلاث ملايين
0: اي بحرها مازال نظيف
1: مازال نظيف
0: عكس بحر حمام الانف والزهره ورادس اللي
1: لا مازالت كالمه بلوس كالمه شوي لا حمام الشط
0: اي حمام الشط كالمه
1: اي حمام الشط ونشد كالمه اما حمام الشط العكس الشيره اللي على اليمين ولاصقه برج الصدريه شعبيه شويه بوبيلار كيما هكا كيما نتاع برج الصدريه اللي ديجا تلقى الاراضي نتاع 100 متر و150 متر حمام الشط اللي على البحر لا لا تلقاه من كل
0: ليفيلا بالنسبه لابارتمون للكري قلت لي خارق العاده
1: سمعت هاي لا هاي لا الحقيقه
0: دار 90
1: مليون والله باهي لا حتى الدار برج الصدريه مع 90 مليون باهي برشا باهي يعني مهما كان ما فما تنجم تستغلها في اللي تحب انت لو مهما كان نحكي على برج الصدريه راه مش نحكي على اي منطقه راه يعني كي يقولوا 90 مليون على 135 متر تيران يعني بالحق ممتازه برشا باللي باش تحسبها قداش المترو باللي باش تحسب يعني المترو ما يقلش على 500 دينار في المنطقه هذيك يعني كي تحسبها التيران برك اوزر قداش شوف البتي انت معاهم بلوس
0: باهي
1: الحقيقه باهي
0: سي محمد قلعه صغيره بحث الجامع قبل ما اعمل الرخام على 400 دينار المتر 176 متر
1: هو الحقيقه شوف
0: عطاوه 350
1: هو
0: نبيع
1: لا ريت الحاجه الباهيه فيها هي 176 اللي هي صغيره على بورتي يعني لهنا باش نبداو متهنين مع بعضنا المنطقه اللي فيها زاد كيف كيف حاضره للبني ديريكت بدي يبني على روحك يعني جاي محصوره بين الاراضي والديار غاديك وفما الميكانيسيانات وهذا الكل بقينا 350 دينار اللي هو قلعه تاهلو في المنطقه ذيك مازالت ما وصلتش اللي يشفع له اللي يشفع له
0: فيها علاش قلت لك انا كان عطاوني 350
1: اي يمشي نكمل لك هنا اللي يشفع له هي 176 متر كما قلت لك صغيره واذا كان بالحق لقى 350 دينار ما عادش يلقاها مرا
0: اقصد ربي
1: ما يراتيش
0: اي قلت لك اقصد ربي
1: بالحق ما يراتيش علاش قلت لك مازالت ما وصلتش السوم هذاك علشان نحب نكمل لك مازالت ما وصلتش دونك اذا كان لقى سي خالد عطاها 350 اقصد ربي بالك سي خالد حاشو بها
0: باهي الهكتار ونص في واد لاي
1: اي انا نعطيك هذاك هو
0: 50
1: لا ما قالش لا 30 دينار 30 مليون هكتار هذاك هو معناتها خاطر ريت المنطقه نتاع ولاي هذيك
0: هذا سؤالي فاسي
1: زيتو
0: قمح لا هو خدمها
1: قمح ما تخدملكش برشا ما تخرجلكش خاطر ماهيش فاست القمح يلزمو مساحه كبيره
0: اكثر من هكتار ونص
1: تعطيك شيء تخرجلكش قمح هكتار ونص راه ما تتعب فيها برشا وتعدي عام كامل باش تستنى الصابه اللي بعدها في كتار ونص ما تخرج لك حتى شيء.
0: حتى الزيتون كيف كيف شو يولد مرتين هو.
1: لا لا الزيتون ما شاء الله.
0: اي ولد مره.
1: اي لكن تخرج
0: تقعد تستنى عام كيف كيف.
1: لا مش على استنى عام، الانتاج تاع الزيتون اوفر من القمح. يعني الزيتون اون بلوس اغلى من القمح، يعني الزيتون فما تخرج منه زيت، الزيت عمال يغلى، زيتك تشوف الديكة بقداش وصلت ل 200 دينار 180
0: طاح
1: كمان، معناتها ديما الزيتون فيه ربح اكثر يعني فهمت؟ يعني الزيتون فيه استثمارات اكثر يعني حتى كي تزبره.
0: ما هي اللي تستحق لهوة اكثر، الزيتون ولا القمح؟
1: الزيتون ما فيش لهوة، الزيتون فيه
0: حرفين وحرفين
1: ما شاء الله
0: صغيره
1: فما تو يمشي لك على البعلي تقريبا، منطقه يقول لك تصب مطر، منطقه سقويه تصب فيها المطر ونسد شويه وكذا. القمح يعني مره في سيزون تستنى تزرع وتعيش وتحصد في جوان هكا، هذيك هي الحكايه الكل
0: واضح.
1: لكن ديما الانتاج نتاع الزيتون اوفر
0: واضح. باهي نص نهار و55 دقيقة، خليكم مع الموسيقى موجز الواحدة بعد الزوال وراجعين في ساعتنا الثانية من اشري تربح.

2-14 سبتمبر 2026 موعد الرونفري. بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهاي رجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاط.

0: تتفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش، بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت. من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بودسكو. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، وين نجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9:30 الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للـ10 مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من 2 للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية يوم 17 من سبتمبر الجاري تسفر عن 100 عملية حجز وإزالة فورية ل 445 نقطة انتصاب عشوائي، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن تحرير 44 محضرا عدليا وتقديم 18 شخصا مفتش عنهم لإفادة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، فضلا عن حجز 46 آلة وزن و 11 دراجة نارية وسيارتين غير مستوفيتي الوثائق القانونية. وفي المجال الصحي تم تحرير 182 محضرا اقتصاديا و 223 مخالفة صحية. المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة يفيد بأن التغطية الصحية بأجهزة التصوير المقطعي سكانير ستتطور بولاية نابل إلى 4 أجهزة قبل موفى هذه السنة أو بداية سنة 27 و2000، بعد تركيز جهازين جديدين بالمستشفى الجهوي 3 لبنابل وبمستشفى غرومبليا، وذلك بعد أن كانت التغطية بجهاز واحد سنة 24 و2000 وجهازين منذ سبتمبر 25 و2000 بعد تركيز آلة سكانير بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم. رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار أمال سمود الخميري تدعو إلى ضرورة تعزيز المساواة الفعلية في الأجور والمسارات المهنية، معتبرة أن المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية تمثل حقا أساسيا وعنصرا من عناصر العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة. وأكدت صمود في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجر الموافق ل18 من سبتمبر من كل سنة، أكدت أن تونس انخرطت منذ عقود في المسار الدولي للمساواة في الأجر، إذ صادقت سنة 68 و900 وألفة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر بين العمال والعاملات عن عمل ذي قيمة متساوية، وهي اتفاقية ما تزال تونس تعتمدها. وأوضحت أن التحدي اليوم يتمثل في الانتقال من المساواة التي تكرسها النصوص إلى مساواة فعلية في الأجر وفي كامل المسار المهني بما يشمل الانتداب والترقية والتكوين وتحمل المسؤوليات والوصول إلى مواقع القرار. دوليا، وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع، كما شدد على ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لما ذلك من أثر على سلاسل الإمداد العالمية. وختاما، الخارجية الكورية الجنوبية تعلن اليوم أن سيول جددت التأكيد على استعدادها للمساهمة بفاعلية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي في الشرق الأوسط. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
0: تحب تشارك أنت شكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة إف إم؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفيلير. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين.

0: ماذي ساعة 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. شري تربح التكشي الماضي ساعتين، وإذا كان تحب تشري وتحب تربح عليك بكيو بي اس هوم بمناسبة افتتاح الشروم الجديدة في طريق الحزامية حمام سوسة. جيست تفوتوا شوية جامع الصحابة في اتجاه أكودا ولا في اتجاه تونس كما تحبوا أنتوما،
1: تقرى
0: على يدك اليمين بعد جامع الصحابة. دونك لوكال مزيان يعمل 66 كيف. عنا فيديو بعد نشوفوها معاك ياسمين، الفيديو هذية. دونك نقولوا كيو بي اس، نقولوا كان كيري بن صالح، نقولوا خاوله هذا كيف كيف لاسيستانت ماركتينغ اللي جات بحذانا. مرحبا خاوله،
2: وشكرا
0: على الثقه اللي حطيتوها في برنامجنا وفي جوهر اف.
2: ميرسي عايشك، الله يخليك.
0: مرحبا، عرفنا شويه بكيو بي اس. كيو بي اس حلت البارح يذر،
2: يعني صافي 19 عام.
0: اللهم صل على النبي،
2: بارك الله.
0: خذينا البيرمي
2: ما شاء الله. دونك بيس بدات اون 2007 في صياده،
0: اي
2: ومن بعد بدات بشويه بشويه دونك تتوسع، لقات نجاح كبير. دونك الشيء اللي خلاها تتوسع وتحل اليوم بابها الرابع، دونك دو نوفو شوروم موجوده في صياده مستير كما قلت لك اول ما حلت. بعد توسعت المهديه قصور سيف، بعد زاوية سوسة، وتوا لو غران شوروم. دونك اكبر شوروم هذايا في الروت سانتور حمام سوسة،
0: اللي نلقاو فيه فوالا اللي نلقاو فيه تو لي برودوي اوفير بار كيو بي اس. كي نقولوا كيو بي اس دونك نقولوا كانكايوري. دونك الكانكايوري تو لي برودوي دو كانكايوري نلقاوهم موجودين، من الفيسوز، من التورنوفيس،
2: من
3: كل شيء، لوتياج
0: لوتياج
3: لوتياج موجود،
2: كل شيء موجود.
3: لو بوادور
2: عندنا كوان كامل ديجا نتاع اوتياج،
3: داكور،
2: فيه كل شيء دو ا جوسكا زد.
3: فوالا هذا المطلوب.
0: اما اللي تتميز به الكيو بي اس، عملت شويه ريشيرش راهو معناها
3: بالطبيعه
0: ماشي كاكا وبرا
2: لازم.
0: اللي تتميز به الكيو بي اس هو البي في سي وال
2: تو سكي ديكوراسيون انتيريور.
3: تبيعوا بي في سي زاد
2: لي بروفيل بي في سي او بما يعرف عنه ببديل الخشب،
3: بديل الرخام الخشب،
2: لي بانو شي بورد بديل الرخام. قدما طوندونس على الاخر ديجا طالعين برشا البريود هذيا، عندنا بديل الحجر، عندنا لي مولور ديكوراتيف.
0: خلينا نفسر شويه بالنسبه للناس اللي ما تعرفش شنو معناها
3: تحكي معنا التيرم تكنيك حتى نفهموا فيه.
0: بديل الرخام مثلا تجي انت باش تحب، ولا بديل الحجر، خلينا ناخذ بديل الحجر خاطر اللي ريتو مزيان على الاخر اللي موجود في الشوروم روت سانتور جوست بعد جمع الصحابه على يدك اليمين قبل الردى. شيش تفوت الردى؟
3: لا لا
0: ديجا شدك الردى كي تتعدى طول صحيت باش تقف على اليمين باش تلقى الشوروم تاع الكيو بي اس. هذا يا سيدي عندك مثلا ديكوراسيون تحب تعمل شيمينيه مثلا داير موجوده،
2: فوالا عندنا الابوزي وعندنا لونكاستري،
0: فوالا. دونك تحب انت تقول نعمل لها ديكوراسيون رخام هكا بحذاها على اليمين فوق منها منا، هذا الكل تلقاه موجود، يتشرى حاضر، يتقص بالطبيعه، تاخذ لي ديمونسيون اللي انت حاجتك بيهم
2: افيكتيفمون.
0: اون كولابوراسيون مع الارشيتكت انتيريور نتاعك، مع لي بروفيسيونيل اللي موجودين محلاهم، البيرسونيل اللي موجود في
2: تركيبهم تري فاسيل.
3: السؤال جوستومون لهنا، اسكو انتم عندكم شكون يركبوا ولا اني مثلا ككليون نشري من عندك ونجيب شكون يركب؟
2: انت كليون جيب شكون يقص لك حسب لي ديمونسيون اللي تحب عليهم انت، خاطر احنا ديجا مثلا لي بانو يتباعوا الديمونسيون نتاعهم 2 متر و80 على متر و22
3: بالضبط كي وقت كلينا،
2: قص انت حسب الديمونسيون اللي تحب عليه وتجيب شكون يركب لك وتركيبهم فاسيل.
3: لهنا انت تفرض عليه باش يشري من عندك ورقه كامله ولا باش تبيع لي بالترونش كيما نحب انا؟
2: احنا البانو يتباع كامل.
3: فوالا دونك لهنا انا نشري من عندك بانو كامل في 280 على 225
0: اي مو لما تعمل بلاكو بلاتر مثلا كيف كيف
3: اي لا مو مو انا نسهل توا على الناس اللي تتسائل السؤالات هذوما بينهم، نفس السؤالات اللي يسالوهم قاعدين نقول لك فيها
2: كيما لي موليور اللي يحب يعمل كادر بلي موليور ديكوراتيف. دونك ياخذ كعبه الموليور طولها 2 متر و90 عندنا بلوزيور ديمونسيون
3: على 15 على 20
2: اللي على 4 فما اللي على 2.5 وفما اللي على 2 سنتيمتر بتبيع فيهم بلوزيور كولور وكل واحد يقص حسب.
3: سيبوزون كو اني ما عنديش ان تكنيسيان ركب لي، اسكو انتم عندكم دي تكنيسيان تتعاملوا معاهم وتوجهوني لهم ولا؟
2: توا بور لو مومون لا.
3: مزيتو ما عندكم.
2: بروشينمون ان شاء الله بالكش نعملوا ايكيب.
3: اي خاطر لا حتى ما عندكمش ايكيب، يعني الفو ميو تكون عندكم ناس تعرفهم دي كونتاكت. باش اني مثلا ما نعرفش نعيش لبرا ولا سي خالد يبدا مش فاضي كيما هكا
2: نجمو نحطوا الكليون مع اون كونتاكت بالضبط
3: بالضبط
2: حد مثلا ينجم يركب.
0: خلينا نواصلوا في الكيو بي اس. فما هذوما لي مولور ديكوراتيف، فما زاد كيف كيف لي اكسسوار نتاع الكويجن. نعرفوا اللي يكونوا برشا مغرومين الكوجينه يحبوا كي يحل الباب هكا يخرج القجر
2: دراك لي اكسسوار اللي سالوا لما حياتهم كيما البورت بوتي والبورت ايبيس البورت بان والباني سوفت. فما الاكسسوار دو رانجمون بور لي برودوي دو نيتواياج تحت ليفيي في الكوجينه كيف كيف زاد عندنا
0: لي هما يخرجوا انت تحل الباب وهو يجيك. مرحبا بك.
2: فوالا فما زاد لي زاكسسوار دو دريسينغ. انا زاد باش يكون عندك اون بون دريسينغ بيان ايكيبي.
0: احسن حاجه بالنسبه للقصار في الطول هي العوده اللي تجبد بها
2: الكوخت فيتمون. فوالا
0: هذيك ما تقعدش تلوش في كرسي ولا
1: شيء. قلتها وغزرت الجهه
0: باش تطلع. لا على متر 20
1: كان جسامي كان جسامي نقول لك عندك حق.
0: سايب العروس خلينا العروس رايب. طيب يرجع لك توريك.
2: دونك سينو باش تلقاو تدا عندنا جام كبيره في الالكتروميناجي.
0: ياسمين نجمو نشوفوا
1: الالكتروميناجي.
2: الالكتروميناجي وي
0: حتى من الفسبات موجود.
1: لا جست ما خلينا لهنا تو كي تقول لي كان كوري الكتروميناجي لهنا عملت لي
2: كل شيء. احنا شوروم فيه كل شيء اللي تستحقه لدارك من البوانيه نتاع الباب وانت داخل.
1: فوالا باش نحكيوا على كان كوري لهنا.
0: تكمل الفيني معناها كي تخلط للفينيسيون كملت الجبه ودهنت وركحت امورك توا باش تتعدى للديكوراسيون دونك تمشي تعدى الكوبيس.
2: تعدى الكوبيس
0: تفرج تفرج هاوش فهم حتى الكونتوز دو بيي هذيك تحسب برشا الفلوس انت
3: لسبيس حتى حتى الكفر
0: هاكا تحسب وتحط
3: ها يا تسحق وتخاد الكفر
0: اللي كنت انا يوفروني
1: ميتيجور ميلانجور
0: كل شيء كل شيء تلقاوه موجود في ال
1: برودوي عندكم لوكال وامبورتي معناتها لي دو
0: فما نيابات خاصه وسيرتو سيرتو فما دي روميز اكسبسيونيل
2: ديما على دي
0: روميز بيان سور صدقني فما دي برودوي نعرفهم قداش يمشيو شي لي كونكورون كي شفت الاسوام عندهم نلقى فما 30% دو ديفيرونس
2: فوالا
0: كم قولوا 30% دو ديفيرونس
1: جست كبدايه ولا باش تقعدوا ديما هكا؟
2: لا ديما هكا ديما ملي حلينا ديما هكا لا معروفين
1: نحن بالفيديو
0: تاعنا ديما كل شيء. موسي فرج يقول لك الربح في الشراء دونك وسي وجدي نوجه له التحيه يعرف منين يشري ما يشريش من عند اللي من
1: عند اليوم خليتني نتفرج معاش نجم
0: نتفرج انت خلينا نحكي مع خولة
1: اوكي
0: تلها غادي
2: باهي عندنا زاد لي شارنيير دونك كوبي اس معروفه بلي شارنيير فما زاد لي كوليس ابي شنو اخر عندنا زاد لي سابود موبل عندنا لي تيسو زاد من احسن ما فما
0: تعرف خولة لي سابود موبل ساعات واحد يتعرض لها سورتو اللي قاعد يبني والا اللي مازال كيكمل للبني لي سابود موبل راهو تبدا حاير وتبدا تلوج انه اللي يمشي معاك معاه
2: خاطر فيهم بلوزيغ اوتور فما لي ديمونسيون فما لي فورم كل واحد وشنو يحب فما زاد اللي اون ميتال فوالا فما اللي اون بلاستيك وفما اللي اون بوا دونك احنا مش تلقاو عنا انشواء انهم في هذم الكل
0: دونك تختار اللي تحب عليه
2: اللي تناسب اللي يمشي مع الموبل نتاعك
0: اللي يمشي مع الموبل شنو اخر نجمو نقطه
1: سيرفيس بريفونت
2: بالطبيعه
1: لا ما السؤال اللي
0: مرض فما سفرش فما حتى لي كومبريسور
1: لا ما وريتك انت انا نحكي معك التكنيسيان قلت له سيرفيس بريفونت لهنا كي ان يتيح لي قطعه بالم زاد في الجارانتي
2: اي بالطبيعه عجيب
0: شوف كي تتعامل مع دي مارك قويين وعندهم المكان نتاعهم ديما فما لو سيرفيس ابري فونت اللي يكون موجود معاه رانا قاعدين نشوفوا في اللوتياج اللي موجود اللي تسال عليه انت فما بليزيور مارك اللي تلقى عندك شوا ديفيرسيفي تختار انت شنو الماكينه اللي تحب عليها وبالطبيعه فما لاكومبانيومون موجود
2: فما دي باك معناها كيما فما دي باك فهم الملوز وفهم الفيسوز مثلا والمالا ديسك فما دي باك وحدهم كل واحد شنو يحب ياخذ
0: فوالا هذوما اللي شابينين مثلا انا قاعدين نشوفوا فيهم ياسر مزيان
1: وذيك الشوروم
0: هذاك وذاك خاول كل اسبوع ان شاء الله باش تكون موجوده انت بحدنا ولا واحد من الاولاد اللي موجودين في الشوروم نوجه لهم تحيه محلاه لك كي تدخل الغادي معناها تلقى بيرسونيل ديسبونيبل تلقى شكون اللي ينسى
2: بالطبيعه زاد عندنا ايكيب سيرفيابل على الاخر بروفيسيونيل دونك باش ترافقكم وتعاون الكليونات باش يلقاو اللي يناسبهم الكل سولون فو بوزوان
0: جمعة جاية نحكيو على بديل الرخام
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: شو رايك تحب تبدل البلد على
2: راح كل جمعه نختاروا ارتيكل نحكيوا عليه
0: كل جمعه نختاروا مع بعضنا
2: ان شاء الله بس سينو باش تلقاونا الناس كل كي على
0: البلاتفورم كيفاش نتصلوا بكم
2: تلقاونا على البلاتفورم الكل فيسبوك انستغرام وتيك توك سينو يكلمونا على النيميرو 27 140 140 140
0: تلقاو خوله ولا اي
2: فوالا موجودين
1: تعرف النيميرو 2 في 7
0: 14
1: 14
0: زيد صفر زيد صفر 14 في العاشر
1: شفت
0: اي ومن بعد تزيد
1: لا معناتها سهل على الاخر
0: شو سهل بالعكس صعبتها
1: لا لا لا معناتها شو الكالكول دخل في مخي مو اسمع مستانسين بالكالكول
2: وموجودين كما قلت لك في صياده مستير قصور سيف مهديه زاويه سوسه طريق مساكن ورود سانت يرحم
0: توقيت العمل
2: من 8 ل 5 من الاثنين للجمعه ونهار سبت من 8 ل 3
0: برفي معناها تو باش ترجع للخدمة
2: بيانسور
0: ولا سي
2: لا باش نرجع لا لا بيانسور باش نرجع
0: يودي ميساج برا خذ الساعتين هذوما ما خذهم خذهم كادو من عندي انا
2: لا باش نرجع
0: ترجع للخدمة
2: خدمة خدمة سي
0: يعطيك الصحة
2: عايشك الله يخليك ميرسي بوكو
0: على سمين بروشين ان شاء الله تحياتنا للكباس احنا نرجعوا بعد الموزيكال شري تربح

0: ماضي ساعة 32 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى كشي للماضي ساعتين. نذكركم تبعثونا الاسم متاعكم، تنجموا تربحوا معنا 5 تذاكر ولا 5 دعوات لدخول حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون السهرية، باش تكون نهار 21 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 8 مساء. تأسيس إذا كان النجم نقوله نصيف زيتون ورحمة رياض. دونك جوست تبعثوا، فمشكم بعث نصيف تنجح العملية. دونك اليوم عندنا 5 دعوات، غدوة عندنا 5 دعوات. دونك نجموا تمشيوا للحفلة هذه وكيك تسكروا المهرجانات وتسكروا الحفلات وتتلهوا بالقرب.
1: إن شاء الله تبداش متردك
0: إن شاء الله. باهي، مشيوا التليفونات نحنا. شو لاميا؟
1: لاميا لاميا، عسلامة عسلامة
2: أخوي سنخوالك،
1: مرحبا بيك،
2: عايشك مرحبا.
0: أنا
2: عندي قطعة أرض في عين جلولة.
1: عين جلولة
2: معتمديت عين جلولة في الوثلاثية والقروان.
1: أي بعد خارج القروان.
2: عندي قطعة أرض فيها 83 أرض مقابلة الكوليج،
0: 830 متر معناها قدام الكوليج متاع عين جلولة.
2: ايه من غادي بشويه هنو بحذاها مشروع متاع فريجو.
1: ايه
2: بجنب الفريجو.
1: انا الحب مقابل الكوليج بالضبط، مقابل باب الكوليج على الكياس.
2: لا هي على الكياس، هي على الكياس، اما اللي مقابل باب الليسي بالضبط هو الاستاد نتاعو. بعد الاستاد يجي من المشروع متاع الفريجو
1: متاع الفريجو.
2: ايوه بعدها بشويه في البارتي هكي.
1: ايه على الطريق الرئيسي هذاك.
2: ايه على الطريق الرئيسي.
1: على الرئيسي لازم كل وسلاتيه.
2: لا الطريق اللي ندخلوا شويه فينا قدام الكوليج. الكوليج يحل الكوليج، راه مش ليسي
1: الكوليج. اي كوليج. اي
2: الكوليج المره الاولى خاطر الطريق الوثلاثيه من الكوليج ومن بعد تمشي تلقى
1: الليسي. الليسي بعد تلقى الكوليج العكس.
2: لا لولاني كي نبدو جايين من القروان لولاني الكوليج.
1: اي فوالا بالضبط كي جايين من القروان. اي علمني هذا ملكيه مدام لميا.
2: اي امورها واضحه، هي ارث، هي احنا كل واحد خذا منابو. انا نحب نشوف واش تجيب لي، نحب نبيعها.
1: قداش طالبه فيها انت؟
2: والله ما نعرفش، انا يعني تعرف اسالك ما نعرفش.
1: إيه ما عنديش، احنا ما نعرفوش المنطقه بالضبط غادي قداش يمشي تقريبا. انت
2: انا حسب اللي سمعت معناها قالوا بجنبها بشويه، قالوا ثم شكون تباعت ب 18 هكتار.
1: شنو 18 هكتار؟
2: 18 مليون.
0: اي ما انت عندك 30
1: ما عندكش هكتار، انت عندك 8
2: مليون. اي هيك علاش، اي هيك علاش انا حبيت نسالكم وحبيت نعرف
1: الهكتار في لاحي. ما عادش نحكي، انت تو تحكي على البنيرة راه مدام لميا.
2: لا لا لا انا نحكي لك في لاحي على خاطر هي زرعتها عمنا ولا قمح.
0: 8300 متر ولا 830 متر، خلينا نكون واضحين.
2: 8300.
0: لا احنا فهمنا 830 متر.
1: احنا بجنب الفريجو مقابل الليسي، قلنا ذي
2: مقابل
1: الكوليج، مقابل الكوليج مع سكنيه.
0: 8300 متر. دونك في لحية.
1: في لحية.
2: تنجم زاد يزرعها زيتون، زاد ينجم خاطر المنطقة باهية بلاصتها.
0: ما بون باش يزرعها زيتون يلزم يستنى حتى لين ينتج له.
2: صحيت هي في الحقيقة، أما هي كموقع هي على الطريق
1: معناها. يزرعوا برشا الفلفل غادي في بالي هكا.
2: لا الفلفل يزرعوا في الباسن وفي
1: عجلولة زادة كيف كيف.
2: عجلولة معروفة بالمشماش ومعروفة بال.
0: باهي. دونك أنت حسب تقريب.
2: ما هم نعرفش أني كان سألتك والله ما عنديش حتى فكرة الحقيقة.
1: لا الهكتار الحقيقة في عين جلولة اللي نعرفه أني في المنطقة السقوية، وين الفلفل وين المشمش وين اللي تحكي فيه.

0: انت يوصل حتى ل 40 مليون راه
1: الهكتار. هذه قلت لك هي اصلها كلها 11 هكتار تقسمت بين الورثه معناها فهمت.
2: واللي بحذاك يحبوش يبيعوا مع بعضهم اذا كان فما شاري.
1: لا لا والله اللي بحذاي اللي تحب تبيع بجنبي ما بيناتنا واحده اخرى بيا اخرى هكا
2: ما نجمش يربطهم بعضهم.
1: صحيح ما نجمش يربطهم ببعض.
2: خلي السعر مفتوح واللي انتريسي تو يتصل بيك. قديش نمره لاميا؟
1: اعطيني
2: النمره. اعطيها
1: لحظه برب لحظه خاطر وش حفظته
0: مسالش في عقله
1: هكا علاش حبيت نعرف يعني حتى ما عنديش حتى فكره. قلت خنشوف
2: انا ما نجمش نعاونك. شو سي فرنسي نجمش يعاونك
0: يعني جاوبتك قلت لك الهكتار في ال 40
1: باهي ان شاء الله يعيشك.
2: الحومه هذيك الهكتار تباع ب 18.
0: لا لا لا
1: حسب ما سمعت هكا علاش هذاك
2: عشتك. لا لا لا الشيء على بعضه
1: بعيد. وهي البلاصه قريبه برشا معناها مقابله قلت لك الكولاج وحدها مشروع نتاع فريجو بدا يخدم.
0: وانت علاش تبيع فيها ب 18 مليون ديجا؟
2: لا هي سعر
1: هذا كان ما بعتش
0: يعني. لا لا لا هنا ريت اني كي نحكي لك 10300 متر هذيا يعني اذا كانت تبيعها ب 30 مليون خارقه العاده. يعني ما نتصورش كان طيح اقل من هكاك خاطر بالحق تولي لك خساره صافيه.
1: هي الحقيقه موقعها طياره
0: اي موقعها مزيان حتى كي باش يعملها فريجو كيما بجنب الفريجو الاخر زاد كيف كيف راهو تمشي باهيه فهمت. وعلى الكياس ما تنساش معناتها فهمت.
1: على الكياس اي على الكياس
0: كي تبدا على الكياس وبحذا الكولاج وبحذا المناطق اوتوماتيكمون نهار من نهارات باش تدخل لامي نجمه فهمت. نجمه
1: اكيد هما اللي بجنبها اكيد دخلوا الماء معناهم
2: داخلين فما. ايش النمر يا لاميا؟
1: يا
0: سيدي. ايه تاي
1: 50
2: ايوه
1: 857
2: ايوه 897 تحية اللي اعطاك النمر رابيد.
0: اي برشا
1: بارك الله فيك.
0: مرحبا يا لمياء.
2: باهي نمشيو سي الوردي. الو
3: الو
2: مرحبا يا خويا.
3: يعيش خويا.
2: شنو امورك؟
3: والله مطرنا البارح مطرة باهية والحمد لله.
0: الحمد لله. هيا باهي. وين مطرت عندكم؟ وين انتم؟
3: سيدي بوزيد والحواز
0: ما شاء الله
3: كامل
0: صب
3: مطر.
0: ما شاء الله هذيك المنطقه كي تصب فيها المطر خارق العاده على راهو معنا في البلاد.
2: انا تعرف نخمم على السوم الخضره والغله اللي تجي من غادي نلقاوها ارخص شويه.
0: لا هو كي تصب المطر يرخص في سيدي بوزيد. عنده انواع نتاع خضره ما شاء الله ارض
2: خصبه
0: ما شاء الله.
2: باهي سي الوردي ايش عندنا خويا؟
3: سيدي في الاسودة كان تعرفها
0: الاسودة هي بتبيع منطقه صناعيه.
3: اي منطقه صناعيه فيها معبد
2: ديليس
3: وفيها معاهد
2: وفيها مصانع غير ما تسمي
0: المنطقه الصناعيه في الاسود. اي
3: بجنب كيوسك شل
0: بجنب لك كيوسك. شنو عندك ترى؟
3: قطعه ارض
0: اي
3: داخله في التاهيه العمرانيه
0: اي
3: 1730 متر مربع.
0: يعني داخله كي نقولوا هنا في المنطقه الصناعيه.
3: اي هي في لا مش الصناعيه
0: هي التاهيه العمرانيه منطقه سكنيه هي.
3: اي لا المنطقه الصناعيه
0: الثانيه
3: بعيد عليها.
0: اما
3: مثال تاهي عمرانيه سكن وتجاره وكل شيء.
0: واضح على السوق هذيا قبل السوق؟
3: لا على اليمين.
0: على اليمين.
3: اي وانت ماشي الفاقس على اليمين.
0: ايه
3: داير بها اربع شوارع. شارع رئيسي
0: ايوه
3: وشارع بينها وبين الكيوسك وشارع وراها وشارع بجنبها الاخر.
0: قطعه برك 1730 متر فيها شهاده ملكيه متاحه ولا؟
3: في الجلسه نتاع التحيين نهار 7 اكتوبر.
2: شهد نشر معناه
0: نشر
3: لا النشر وصار فيها النشر والخبير قدم الملف نتاعه وصبوا في قيس راضي وتوا الجلسه النهائيه للتصريح بالحكم.
0: شنو قال فاسي الوردي ليه؟
3: والله اعطيني 350 وما بعتش.
0: شنو 350 منهم؟
3: 350 دينار ميتو.
0: وعلاش ما بعتش سي الوردي؟
3: والله طلب اكثر. المنطقة باهية خاطر
0: لكن انت عندك منطقة انت عندك قطعة كبيرة.
3: اي
0: هذاك علاش انت ما تلقاش أكثر منك خاطر عندك قطعة كبيرة. هذا علاش
3: ما ينحب هو... نبيعها الكل.
0: ريت كان باش تبيعها الكل مثلا في الصناعي مثلا مش يقول لك
3: لا مش صناعي هي
0: نحكي لك
3: مسموح فيها البناء على البناء الفردي ممنوع
0: سوى
3: عمارات.
0: اني تو باش نعطيك الفكرة باش تفهمني مليح.
3: أي
0: هي قريبة المنطقة الصناعية إذا كان مشي في الصناعي مش يقول لك 200 دينار ما فوت لكش. هذه حاجة خاطر 1730
3: متر هي سكنية
0: وتجارية لا في زونة من أجل ما نكملنيش. وكي مش تبيعها الإنسان مش يبني فيلا المنطقة الصناعية أو عمارة
3: ممنوع فيها البناء الفردي لازم عمارة
0: كل عمارة بلس 4 بلس 5
3: بلس 4
0: باهي لهنا 1730 متر برشا على البروموتور. شو يعمل بها غاديك؟
3: يبني 400
2: مرة على 4 جوايع. دونك انت قداش طالب طالب فيها سي الوردي؟ 400 دينار المتر و...
3: مثلا اي
2: دونك نحطوا 400 دينار المتر. نمرو التليفون سيدي
3: 92
2: ايوه
3: 793
2: 237 237. شكرا على الاتصال، ربي يجيب لك القسم. سي رؤوف نارك زين،
4: مرحبا،
2: شنو الامور؟
4: عايشك بارك الله فيك.
2: سي رؤوف شعنا؟ عنا
4: ثانية في الحمامات.
2: حمامات شو؟
4: في الدويسة في الحمامات، 7 كيلومتر على
2: البورت بليزونس
4: نتاع حمامات.
2: باهي
4: فيها 240 متر كاري، معناها زوج اكسترات يخصوا
2: شويه. باهي مجموعه
4: نقولها زيتون اي وقوارص
2: شويه كرمون. اخر سامحني،
4: زيتون وقوارص. قوارص ورمان
2: اي
4: فيها زيلة جديدة ابيتام بالبلاد مودرن، مش خوك عربي ولا
2: حاجه. اي
4: اس بلس 3
2: وفيها
4: ستيديو نتاع العشاش، وفيها ديكو، دو ديكو والماتيريال اغريكول، و مزروعة بالزيتون والرمان والقوارص.
0: جابي فيهاش جابي فيهاش سونتاج، فيهاش غوت غوت، فيهاش ماء سولي.
4: مازالت نكمل لك فيها وفيها غوت غوت.
0: اي
4: او بوتابل.
0: او بوتابل اي.
4: وعندك
0: تنصني الضوء؟
4: ايه بطاقة شخصية
0: الضوء؟ بيه
4: أنا بلاش هذا هو
0: بيه؟
4: شنو
0: آخر؟ أعطينا السوم هاته وترى خذ بيه اللي تحكي فيه الكل بيه برشرة.
4: السوم هذا يكون في بدا وبساني وكل كل شيء ويصوم من دينار
2: 100,000 دينار.
4: أيوة
0: يا برش
2: بيه
4: ألي من حمامات.
2: شهادة الملكية سي بون؟
4: اي بيان سور. شد مكتيه
2: فونتي الشطر نتاعي والشطر نتاع المدام مريكلي. واضح. باهي. نمرو التليفون سي رؤوف.
4: 22 282
2: 0 0 0 2 82000. ايوا يعطيك الصحة سي رؤوف، شكرا على الاتصال. احنا نمشيو للموسيقى، انا راجعين يلا.

0: الآن أدهم النابلسي نخلطوا بها حتى تكشيل لماضي ساعة 51 دقيقة قبل ما نعطيكم الريكاب. أحمد أمين يسأل سفرج سوم المترو مربع في لمطة ولاية المستير شارع حبيب بورقيبة على طريق مباشرة بجانب المدرسة الابتدائية
1: الطريق الرئيسي اللي على الكيس ديريكت هذاك المترو في 800 900. وإذا كان دخلنا في الطريق الفرعي على اليسار درنا مع المدرسة باش تولي في 600.
0: باهي واضح جدا. فما كومنتير ما لقيتوش يحكي على سي مختار يقول لك كيفاش سي مختار باع الدار نتاع الحمامات من 230 باعها ب 170.
1: باهي حبيبي
0: انا نعطي رايي وانت قول لي صحيح ولا غلط. انا يظهر لي لكونه تقييم العقارات ولا يمشي حسب لو بوزوان نتاع الفلوس اللي عندك. انا حاجتي جدي نامبورتكو حاجتي باش نشري كهرباء جديده 150 مليون عندي 10 متر نحب نبيعهم ب 150 مليون
1: ولا
0: 10 متر يجيبوا لي 150 مليون ما يجيبوا لي
1: دونك انت
0: ما يهمنيش
1: بالضبط
0: يلزمني ناخذ ال 150 مليون باش نشري كهرباء كسوا يجيبوا ولا ما يجيبوش ما نعرفش صحيح.
1: هذه العقليه السيده العقليه السيده
0: دونك شنو الحل؟
1: الحل هو ديما راهو مربوط بحسب البوزون تاع الشاري. هذه باش تبدا البيع كيفاش يصير حسب البوزون تاع الشاري. ديما نقولوها ساعات تجي ان تيرا كيما هكا 800 متر في ال 100 دينار ليك انت قول شنو نبيه؟ مش نبي اصلا انا فاش يصلح لي يعني كيما انا احنا نحكيو تو في اللافر هيك الدار هذه شنو نعمل بها نشري فيها؟ حتى ب 170 مليون شنو مش نعمل بها؟
0: حتى ب 50 مليون ما
1: نعمل بها حتى شيء
0: مانيش باش نمشي الغادي
1: يجي غادي يولد المنطقه يجي غادي يولد المنطقه وعنده 170 مليون
0: ياخذها.
1: دونك لهنا ديما حسب البوزوان نتاع الشاري مش نتاع الفوندور. بارفوا فما دي بيان اللي كي مثلا نجيو نحكيو في سهلول مش نطيحوها على السوم نتاعها على القيمه
0: ديما لا دوموند موجود.
1: دونك يعطيك صحة. دونك لهنا مش تولي تبيع على حسب البوزوان نتاع البايع ماشي حسب البوزوان نتاع الشاري.
0: ديما يقول لك 170 الف اورو دار نتاع ارجنتين نتاع سي مختار تجي اقل من سوم فيلا في خزام
1: سيرتينمون. اذا كان نحكيو على 500 متر يظهر لي قال فيها 530
0: 540 متر مترو وال
1: 80
0: المبني 80 بلس ستوديو.
1: لكن نحكيو على 540 متر في باريس راه
0: اي
1: يعني كي تشريها معناتها
0: في باريس راه
1: في انفان في باريس كيما نقولوها في سيدي بوعلي
0: اي هكا
1: اي دونك معناتها لهنا تيران في سيدي بوعلي باش تشريه بالسوم
0: نفس البعد معناها إيه ممكن حتى ابعد شويه خاطر لا ديفونس تبعد على وسط باريس
1: راهو كلكو سوا راهو كلكو سوا رانا نحكيو على ديفيرينس ما بين تونس وفرنسا ما بين باريس وسوسه ما بين باريس وتونس
0: دونك باش تعتبرها باريس راهو
1: نعرف اي نعرف انا قلت لك انا عطيتك اكزومبل قلت لك سيدي نفيذه الكوندار
0: اي
1: في الحوايج هذوما لهنا كوميم رانا نحكيو على باريس على فرنسا معناتها مش نحكيو على يعني لهنا بالحق 170 الف يورو اللي ليكيفالون تقريبا 500 مليون تونسيه يعني بالحق تشري في حاجه امبيان ممتاز برشا ولهنا الكروسونس نتاعهم اكثر من اللي في تونس
0: صحيح
1: يعني لهنا انت تشريها
0: في الليموبيلي اسرع من
1: تشريها من عنده انت 170 الف يورو تنيغوسي معاه حتى 150 الف كما نحكيو احنا توا شوف انت بعد خمس سنين قداش تبيعها
0: 250 فاسيل مون
1: انفستيسمون طياره برشا ولا سورتو ظهر سي مختار يحب يبيع مادام الاخرى طيحها 50 مليون كاملين يحب يبيع
0: راش عنده مشروع في بالي
1: لا يا راجل كبير يحب يبيع يحب يرتاح هكا ويحب ياخذ فلوس هكا يقول لك زايد هكا واش نبيع
0: باهي جيان شو الريكاب يلا
2: ايش اللي تربح
0: السبت 19 سبتمبر 2026 8 ربيع الثاني 1448 للهجرة تعدى معنا سي مختار عنده في أرجنتي لي كوتو على روير آ في الـ 95 ريجيون باريزيان أرض فيها 530 مترو مبني فيها 80 مترو معاهم ستوديو دونك تلفيو 170 ألف أورو بالنسبة للمواطنين بالخارج اللي انتريسي نجم يتصل به على 00336-17-99-49-46 واللي في تونس مازال من مواطنين بالخارج 28-131-8-8-5 سيد علي عنده في طريق بلي بحث اللافاش 200 مترو فيهم شات ملكية على 250 دينار المترو 52-923-553 سي محمد عنده 176 مترو في القلعة الصغيرة بحث الجامعة قبل معمل الرخام فيها شات ملكية طال فيها 400 دينار المترو زيدوا نبعدوا شوية نمشيوا للواد لي على طريق النجر اكتر ونص شات الملكية أونكور طال فيهم 50 ألف دينار 51-070-813 سي المنصف يهزنا الحمام الشاطوين عنده انا ابارتومون بحث فوايه نتاع البنات للكراي في 600 دينار بوفرمون مبلي ولو انه ما نجمش نقول بوفرمون مبلي في زوز فروشه صالون كليماتيزور غاز دو فيل اس بلس 3 زوز فروشه دونك محترم معناها
1: موين مش ريشمون مش ريشمون مي سوني موبلي كما قال هو
0: باهي عنده زاده كيف كيف دار في قلنا السوم الكراي
1: 600000
0: 600000 عنده زاده كيف كيف دار في برج سدريه 135 متر الباتيس 68 متر انس بلس 2 مع ابري دو فواتور فيها عقد عن طريق عدل شهاد 90 مليون طلب فيها 21 623 477. مدام لمية تهزنا العين جلولة القيروان قدام الكوليج وين عندها 8300 متر. عندش فكرة على السعر دونك إذا كان انتريسي تتصل بها على 50 85 78 97. سي الوردي هزنا الأسودة بعد زون اندستريال عنده أرض فيها 1730 متر. فمشيت نشر التصريح بالحكم قريب جدا أسبوع أو أسبوعين. الشرط اللي موجود فيها الأرض هذه اللي كانوا باش تعمل لوجمون كوليكتيف يعني باش تبني انر بلس 4 على 400 دينار المترو 92 793 237. وخونا رؤوف عنده سنة في الحمامات تبعد 6 كيلومتر على البورت فيها 18 240 متر مزروعة زيت ونقوارس رمان فيها فيلا مودرن اس بلس 3 ستوديو 2 ديبو شهادة الملكية موجودة طال فيها 800 ألف دينار 22 282 3 أصفار. بالنسبة للفايزة معانا بالخمسة تذاكر بمناسبة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة 26 الحفلة بتباع من أحياء نصيف زيتون ورحمة رياض هي سيرين بلوم من تونس. ألف خمسة تذاكر فاتك شيء صفر غدوة في أوتوموتو عنا زادة كيف كيف خمسة تذاكر أخرين إذا كان
1: نزل نبع ثاني غدوة مانتها
0: نج
1: اليوم ما نجمش معك
0: نج
1: اليوم نج. اليوم ما نجمش بينا
0: لا اليوم سيد
1: باه
0: اي اليوم ما تنجمش خاطرك معايا غدوة تنجم
1: غدوة تنجم باهي
0: سالش جيهان تسمح لك
1: باهي اوكي غدوة جيهان تخدمش عاد
0: اي هذاك علاش تسمح لك ما راتكش
1: فوالا دونك غدوة نبعث لكم وربحوا لي ديريكت
0: باهي وهذه ساعة 58 دقيقة نودعوكم على أمل اللقاء بكم غدوة في أوتوموتو كما العادة من نص نهار حتى الماضي ساعتين. يعطيكم الصحة ليكيب تكنيك اللي كنتم معنا من نص نهار حتى التوا أدما باباي
2: يا فتاح يا رزاق
3: حمامات في مكان ممتاز تعرف يعني نجم نبيع ونشري
4: عندي عماره صغيره كي بقولوا من
5: الحرب 250 الف دينار
6: وما عادش يخدم حتى في البلد
5: تطلع 256 الف دينار
2: شد عندك السوق
7: قلبي
0: تطلع في دورة التسعة تسعة الاف
8: تسعة مليارات وسيسراف
9: كيو بي اس هوم عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك للأكسسوار واللوتياج اللي تعاونك باش تكمل مشروعك على أكمل وجه زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم كيو بي اس هوم is your best choice

0: شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. في النجم الرياضي الساحلي المفاوضات مع المهاجم السنغالي بوباكار مبوب بعد ما حالت نتائج الفحوصات الطبية دون استكمال إجراءات التعاقد. مبوب يوصل السوسة للدخول في مرحلة أخرى من المفاوضات والانضمام للليتوال، لكن الاختبارات الطبية اللي خضعها لها كانت كشفت أنه عنده بيبالجي، وبناء على التقرير الطبي والتشاور مع اللجنة الطبية في الليتوال قررت إدارة النادي عدم التعاقد مع مهاجم السنغالي بوباكار مبوب. الاتحاد الرياضي ببن قردان أعلن رسميا عن تعاقده مع قائد المنتخب البنيني للأواسط برانس أكبانو لمدة 3 مواسم، هذا بعد التعاقد مع المدافع دانييل بول من نيجيريا لمدة 3 مواسم. نواصلوا مع الميركاتو، مفاوضات متقدمة بين الترجي الرياضي التونسي والمدافع الجزائري آدم عليلات اللي منتظر أنه يصحح مع الإسبيرانس لمدة 2 مواسم. لعبوا 3 مقابلات في البطولة، 2 مقابلات منهم لحساب الجولة الرابعة ذهاب انطلاقا من 4 متاع العشية. النادي الإفريقي في ملعب حمادي العقربي بيراد سيلعب ضد الترجي الجرجيس، مقابلة يزفرها حمزة جعيد في الفار أمير العيادي. المقابلة الثانية باش تكون في ملعب الطيب الميري بصفاقة السي اس اس تلعب ضد السيابي، مقابلة يزفرها حسام بن ساسي في الفار باش يكون دافيد سمايتش من سلوفينيا، ولقاء متأخر من الجولة الأولى إياب باش يتلعب كيف كيف غدوة. انطلاقا من 4 متاع العشية اتحاد بن قردان يلعب ضد نادي حمام لاف، مقابلة يزفر نضال بالطيف في الفار باش يكون هيثم جيرت. بعد غيابه عن قائمة المنتخب الوطني التونسي قائد النادي الافريقي الظهير الايمن غيث الزعلوني هبط ستوري على انستغرام اللي هي بارتاجاها من الباج اوفيسيال نتاع لو كلوب اللي فيها فيديو فيها ابرز اللقطات ليه مع فريق بيبي جديد، وكتب محبة الناس ما تتشريش بالفلوس، هذا بعد المساندة الكبيرة اللي لقاها من جماهير فريقه اثر غيابه عن قائمة المنتخب الوطني. مدام حكينا على غيث الزعلوني، المدير الرياضي لشبيبة العمران عبد السلام بوحوش اللي كان ضيفنا البارح في برنامج جول مع جمال حكى على غياب الزعلوني على القائمة. هون نسمعوا شنو قال.
5: حكي في الزعلوني، قائد فريق أعرق فريق، ما يتسمى من أعرق معناه الفرق التونسية، هذا كان مش لولين جي قائد الفريق اللي هو معناها قدم موسم كبير وكذا وأحسن ظهير أيمن
6: الزعلوني
5: أحسن ظهير أيمن في تونس حاليا، وبالدليل معناه نجي تلقى أخي أخي شعامل أخي زعلوني لعلى ما معرفش لعلى عنده دعوة تبع فيه ولا، أما راو أحسن ظهير أيمن لعب وكورة وكل شيء معناه احنا هل نتبعه. نقطة استفهام كبير الحقيقة، إيش فهمه يلزم نعرفه إيش بيه زعلوني، أكا زعمة في القائمة الموسعة ولا زعلوني يلزم يكون في المنتخب الوطني التونسي وأساسي زاد
7: خير من الأظهر الآخرين اللي جابهم يا فاليري والنفاتي.
5: فاليري تونسي صحيح وكذا، أنا فاليري وأنا هوندا وأنا فهمت مع كامل الاحترام فهمت، ينجم يكون معاه في المنتخب ينجم يكون، أما على العام اللي عديه الزعلوني اسمه زعلوني يكون في المنتخب الوطني التونسي.
4: هذا راي عبد السلام بوحوش في غياب الزعلوني عن قائمة المنتخب الوطني التونسي. كيف كيف بوحوش اللي كان ضيفنا البارح حكى على جمهور الليتوال اللي كان منافسه في الجولة قبل الفارطة اللي قال عليه جمهور رعب، بقي تفاصيلها واسمعها من عنده.
5: قلتها ونزيد نعاودها، جماهير النجم الليلي الساحلي رعب رعب، جمعية تكون ميتة بتعيتها بركة تحيا الدنيا الكل. أنا كان جاي عندي جمهور لطوال معناها في شبيبة العمران وبالملعبية ديما، صدقني مش ما نقولش نقدم برش جماهير كيف لطوال، خاطر جمهور بصراحة شيء كبير شيء كبير شيء كبير، وهذه شهادة حق واللي يحب يتغش مني راهو أنا ديما نقول شهادة الحق. جمهور النجم الرياضي صح عليه لطوال عنده جمهور كيكا وكاو.
4: نحكيو على المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، بقية أنيس بوجلبان اللي أعلن منذ لحظات على القائمة متاع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة. نلقاو فيها حراسة المرمى أنس الخرداني، ريان بسباس ومعتز الحنزولي، في الدفاع كل من محمد أمين علالة، أمين إلياس جرولر، علاء الدين الدربالي، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، أيضا يوسف الحرش، ياسين المناعي، أنيس دوبال، ريان الرحيمي وجبريل مؤمن. في وسط الميدان كل من أمان الله المحرزي، حمزة العبيدي، فراس بن حسين، محمد ريان عنان، لؤي تراعي، محمد صادق محمود، وفي الهجوم أنس الحاج محمد، وليد الذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسي. هذه الليستة بتاع منتخب أقل من 23 سنة اللي وجه لها الدعوة بوجلبان لخوض مقابلتي البنين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قررت تأجيل مقابلات الشبان المبرمجين غدوة 20 سبتمبر الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الأولى والثانية، هذا إثر البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية وتبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول أمطار بكميات هامة في مختلف ولايات الجمهورية. يكون الموعد مع مقابلة الجولة الثالثة ذهاب في البطولة، مقابلة انطلاقا من 5 متاع العشية، المنزه الرياضي النجم الساحلي، مكرم المهدية، الترجي الرياضي التونسي، جمال سبورتينغ المكنين، الحمامات ساقية الزيت، نصرة بلبة، بعثة بني خيار، منزل تميم، تلعب ضد النادي الإفريقي. تواصل منافسات كأس ديفيز في المونستير، منتخبنا الوطني اللي كان فاز في المقابلة الأولى على نظيره الباكستاني، تفاصيل مع السيد وحيد علي والمدير الفني للجامعة في ميكرو وليد الجزيرية.
8: اليوم الأول منتخب التونسي ديفيز كاب أمام منتخب باكستاني، تونس فازت 2-0. ديما هو النهار الأولاني فيه الزوز ماتشوات الأولانيين متاع الفردي، عزيز دوغاز هو اللي افتتح، هو المصنف رقم 2 بالنسبة للمنتخب التونسي بعد القرعة اللي صارت نهار الخميس، وواجه اللاعب الأول الباكستاني وفات نتيجة 6-2 6-3. وبعد معز الشرقي لعب مع ضد اللاعب الثاني الباكستاني والنتيجة وفات 6-1 6-1، وبالتالي تونس تتقدم 2-0.
9: شنو الأهمية بتاع كأس ديفيس بالنسبة للمنتخب؟
8: كأس ديفيس هي بالنسبة كذا نقارنوها مثلا في الرياضات الأخرى، هي كيما كأس العالم ولا بطولة العالم، وفيها بلوزور كاتيجوري معناها درجات. احنا توا في المجموعة الثانية عالميا، كان نربحوا إن شاء الله اليوم، احنا مازلت لنا مباراة واحدة على الربح، معناها كي نربحوا 3 مباريات نصعدوا للمجموعة الأولى عالميا.
4: أهم الماتشات في الأوروبا، في البوندسليغا 5:30 شتوتغارت تلعب ضد دورتموند، في الليغا 8 بتاع ليل سيفيا تلعب ضد البارسا، في البريمير ليغ انطلاقا من 3 برايتون أرسنال، في فرنسا لومون تلعب ضد لوريون فريق الطالبي، والخمسة بتاع العشية في الكالتشيو قمة كبيرة بين أياس روما إنتر ميلان. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي نشرة دي وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فان بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فان في لمن.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. المشهد مع زهير الجيس.
10: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكي بصراحة، علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع مع زهير الجيسي.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفلير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية نوفلير بي ذير.
2: عسلامة ومرحبا بجميع مستمعين ومشاهدين جوهرة اف ام وجوهرة تي في وين ما كنتم، في اول حلقة من دار العيلة في البرمجة الشتوية اللي مش يولي يجيكم كل نهار السبت الماضي ساعتين ما ثلاثة، وين باش تنجموا تربحوا برشا كادوات. وللناس اللي يسمعوا فينا وشاهدوا فينا، كان عندك ولدك ولا بنتك كيف كيف الصغار، بوك ولا أمك تحبوا تجيوا تشاركوا بحضنا في استوديو جوهرة اف ام، عليك كان تبعث حرف دي في اس ام اس على الحرف على الرقم 85 990، وجديد زاد انك تنجموا زاد توا تبعثونا وتتفاعلوا معنا على نمرو الواتساب 48 155 3 اصفار، وتبعثوا زاد حرف دي ولا تبعثونا تتفاعلوا معنا تبعثونا لي كومونتير نتاعكم. اليوم في حلقه جديده بحذا زوز عائلات متكونين من بو وبنته وبو وبنته زادة، وين باش نتعرفوا عليهم. شبيكم تنظروا لي هيك؟ يلا نتعرفوا عليهم. عسلامة، مرحبا بيك.
3: عسلامة،
2: مرحبا. شنو اسمك؟
3: اسمي ياسمين بالليلي، نقرس تيماني.
2: ومنين جيتنا؟
3: من حيرية.
2: ومع شكون جيت؟
3: مع بابا.
2: نتعرفوا على بابا. صباح الخير، مرحبا بيك مسيو.
4: صباح الخير سي ياسر. صباح الخير، شكرا على
2: الاستضافه. عايشك، مرحبا بيك.
4: معك محسن بالليلي، بو ياسمين بالليلي. وان شاء الله في الحلقه نتعرفوا اكثر على بعض.
2: ان شاء الله، ان شاء الله. سورتو باش تعرف على بنتك انت اكثر معني، وتتعرف علي بني في
4: ده. اكيد
2: مرحبا بيك. صباح الخير.
5: اسمي زينة سلام، نقرا ستيم وجيت مسحلي.
2: جيت من الساحلين. مع شكون جيتنا؟
5: مع بابا.
2: مع بابا، نتعرفوا على بابا. اهلا وسهلا. مازلت نقول صباح الخير، سامحوني خاطر مازال مخي مبرمج على 11 برنامج في الصيف كامل 11 نص النهار، دونك ديما نقول صباح الخير. مرحبا بيك.
6: وبيك سي اشرف، مرحبا بيك. عبد الله سلام، جيتك من الساحلين.
2: اي فهمني، اقرب شويه الميكرو. اي سي عبد الله، شنو تعمل في الدنيا؟
6: على باب الله، كل نار وقسمه.
2: كل نار وقسمه. ربي معك.
6: وبيك عايش.
2: وش عندك صغار انت سي عبد الله؟
6: عندي ثلاثة، زينة واحمد وبسام.
2: وعليش اخترت زينة باش تجيبها؟
6: زينة هذيك اللولة متاع الدار.
2: اللولة، هي الكبيرة.
6: هي الكبيرة.
2: هي به. وانت سي محسن، علاش اخترت؟ يعني شو عندك صغار سي؟
4: عندي ثلاثة صغار، الكبير باك مات
2: بارك
4: الله ان شاء الله، والثاني بريمير اني سيكوندير، والبنية صغيرة حكم عدت مناظرة وتميزت فيها، واللي جبت قلت الاخرى نعمل لها جيست.
2: حبيت تفرق. جيت على خطرة، مش انت حبيت تجي معني
4: على خطرة.
2: ماكش طامع في البيئة ولا تحب تربح ولا حاجة؟
4: جيت علاش ليه؟ واحد
2: يا سيدي. مرحبا بكم، ونحب نفكركم اللي في الحلقة هذه باش نلعبوا ثلاثة لعب، كل لعبة متكونة من عدد من الجولات، ومن بعد اللي باش يجيب أكثر عدد من النقاط باش يربح ان بي دافيون من إهداء نوفالير. فاصل ونواصل.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: كانك على تبحيرة ناوي، اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحاجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
1: قديش نعم؟
4: رجعنا لكم في دار ليلى، ونحب رحب بالعائلتين اللي بحذايا، سي محسن وبنته ياسمين، وسي عبد الله وبنته زينة. وفي أول جولة في قداش نعرفك، اللعبة ذي متكونة الجولة الكبار وجولة الصغار، وين باش نسأل خمسة أسئلة، وعلى كل إجابة جاوبوني بيان سور في خمسة ثواني، وعلى كل إجابة متطابقة تاخذوا نقطة. حاضرين؟
5: حاضرين.
4: في فورما؟
5: مفهوم.
4: نبدأ بالكبار. أول سؤال لزردواز تلوات يكتبوا أمورنا واضحة. هذه 5 سكونت. أول سؤال، شنية أبن ماكلة عند بنتك؟ توب كرونو. أبن ماكلة عند بنتك، أبن ماكلة. يلا نشوفوا شنو جاوبت محسن. قولي في الميكرو.
6: بيتزا.
4: بيتزا.
5: بيتزا.
4: برافو، نقطة. عبد الله ترى اقرب للميكرو.
7: مقرونة.
4: مقرونة ترى وري.
5: مقرونة.
4: مقرونة. هذه ظاهرة حاضرينها. السؤال الثاني، حيوان يخاف منه برشا، تخاف منه برشا بنتك؟ توب كرونو. حيوان تخاف منه برشا، نجم يكون حشرة، نجم يكون أي حاجة. ترى في الميكرو.
6: كلب.
5: كلب.
4: ترى وريني. والله إجابة صحيحة. حاضرين حاضرين يا جماعة.
7: القط.
4: قطوس. القط.
5: قطوس.
4: قط. قطوسة. طمع أقول والله ما نفهمش، حبيت يخاف القطات كيفاش. تخاف جيان أنت بالعقة. السؤال الثالث، شنية الحاجة اللي تقعد تعملها بنتك بالسوايع وما تقلقش؟ توب كرونو. حاجة تقعد تعملها بالسوايع وما تقلقش. زينة. باش اليوم زراء واللوحة تبوه واللوحة بنته، نحيله نقطة. ترى تشوفوا عبد الله شنو محسن شنو جاوبت.
6: شعرها.
4: شعرها.
5: تليفون. تقعد
4: بالسوايع تتعب في شعرها معنى شنو. ترى التليفون. ترى
7: تليفون وتلفزه.
4: تليفون وتلفزه.
5: التليفون.
4: اجابه صحيحه. شبيك تضحك يا محسن؟ ها اضرب الميكرو. قول لي شو
6: في بالي. شعرها
4: في بالي. تقعد بالسوايع تلعب بشعرها معنا. غلط اللي قاله ولا ها؟ صحيح معنا انت غلط. بس السؤال الرابع، بنتك شنو تحب تطلع كي تكبر؟ توب كرونو. تحب تكبر شنو تحب تطلع تخدم معنا؟ الإجابة ستاندار هذيك. شنية شنية اللي سهل صحيح. طبيب.
5: طبيبة.
4: إن شاء الله ثلاثة نقاط. برافو يا زين ومحسن. ترى وأنت جاوبت. أقرب لي غادي.
7: ممرضة.
4: ممرضة.
5: معلمة.
4: معلمة. هيك عرفت بنتي حسيتها بتطلع معلمة. منين جبتها الممرضة بالليل؟
7: هي وما قالت نحب نطلع كيف خاش يومها ممرضة. فهمني ولي قالت لي يا ماما نحب نولي كيفك. ها واليوم بدلت رايها.
4: اليوم بدلت رايها ولات معلم. السؤال الأخير في الجولة الكبار، أكثر رياضة تحبها بنتك؟ توب كرونو. رياضة سبورت. أكثر سبورت تحب. يلا يلا يلا عبد الله. ترى شنو حطيت محسن؟
6: جمباز.
4: جمباز أدره؟
5: جيمناستيك.
4: جيمناستيك مرة هاي مش مش هاي نفس صحيت في نفس البلا ترى عبد الله
7: أقرب لي غادي بسين نورمال سباحة.
4: تحب السباحة؟
5: السباحة
4: السباحة ما فماش رياضة اسمها بسين السباحة. المهم النية المهم
7: على خاطر بابا ديما يهزني البسين
4: ديما يهزني البسين باه يلا نمشيو دونك أربع نقاط أربع نقاط والله تبارك الله عليكم حاضرين نمشيو تو للصغار عندي برشا ما ريتهمش أربع نقاط في أول جولة باه حاضرين
5: حاضرين
4: أول سؤال أكثر حاجة بوك ما يقولكش عليها لا توب كرونو أكثر حاجة ما يقولكش عليها لا أنت تقولها له يقول لك الله يبارك يلا ترى نشوفوا ياسمين
5: لقراية
4: لقراية قراية باه
6: عطيني نشري ملاوي
4: إجابته ظهرت لي لوجيك لحقك لقراية ما شقولش عليها لا باه ترى نشوفوا زينة شنو
5: هاد المدرسة
4: ترى خنشوف بس يا عبد الله لا تكتبها باه السؤال الثاني باه ماتير في القراية بوك يحبها كان يحبه هو صغير توب كرونو كان يحبه هو صغير استنبال عارفين هذا يلا نشوفوا ياسمين
5: المات
4: المات الرياضيات إجابة صحيحة زينة ترى
5: سبور
4: سبور لحسين بوك يحب لحسين يجبتها سبور تحب سبور انت يا سي عبد الله ظهر سبورتيف هاي السؤال الذال اكثر حاجة يشريها بوك كي يبدأ مروح للدار توب كرونو حاجة ديما يشريها ومروح للدار تشبون حاجة اخرى ترى نشوفوا برا زين
5: الخبز
4: تراه وريني الخبز تراه الخبز إجابة صحيحة
5: مكسرات
4: مكسرات مكسرات إجابة صحيحة برافو والله برافو عليكم باه السؤال الرابع كي يجيكم ضيف للدار على غفلة شنو أول حاجة يعملها بوك توب كرونو توما قاعدين تخلطي بوك شنو يعمل يا ربي يلا نشوفوا ياسمين شنو الجواب
5: يسلم علي
4: يسلم علي ترى ركح رواحكم
5: يفرح بيه
4: يفرح بيه يشعل الضوء عليه عليه عبد الله ما قطهم بالعيلة تعيشوا في الظليل الضوء ما يشعل عندك والله ليه وكيفاش عامل الضوء مقصوص شو تعمل
7: كمان؟ ما يسالف
4: التلفزة
7: التلفزة تمشي كمان
4: جيل ماتت والله والله والله صحيحة الحكاية تكون عرفت شي على كل سبوت صغيرة كيجيو الضيف يشعلوا الضرايات والضوء الكل يشعل آخر آخر سؤال شنو هو اللون المفضل عند بوك توب كرونو اللون المفضل الله يهديك يا عبد الله التركيه قال الضوء اسين شنو جاوب
5: اكحل
4: اكحل بر هي كحله ومسكوته وضوء مطفي وظليل يظهر لك على يا اخي تراو في حاجه
5: تراو
4: اسمي النوار زاد بيعطوه اللون المفضل باهي سيدي يعطيكم الصحه سبع نقاط برافو محسن وياسمين وستة نقاط لعبد الله وزينة فاصل ونرجع للضحكة ذي

0: رسم دار العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام.
1: السفر فرصة باش تبدلوا جو، تكتشفوا بلايص جديدة وتعيشوا تجارب ما تتنساش. والجديد مع نوفالير اللي تطلق خط جديد يربط تونس بالقاهرة برحلتين في الأسبوع كل نهار أربعة واحد، وين تكتشفوا مدينة عريقة وتتعرفوا على معالمها وتاريخها وثقافتها. وألوكازيون دو لا رونتري سكولير، نوفالير تطلق لا بروموسيون باك تو سكول افيك اون ريديكسيون دو 30% اونور تاكس على اون الي وروتور والي وسامبل من 17 سبتمبر 30 سبتمبر. جميع رحلاتها المتاحة من 17 ديسمبر حتى 31 مارس 2027. ونذكركم بوجهة نوفالير من بينهم فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، سويسرا، تركيا، الجزائر، مصر والمغرب، من وإلى تونس. لاقتناء التذاكر والاستفسار تنجموا تزوروا الموقع www.nouvelair.com ولا تكلموهم على الرقم 36 020 920، ولا تمشيوا لأقرب أجنس لكم ولا الأجنس نوفالير في سنتر البانور ولا في نقاط البيع الخاصة بنوفالير في مطارات تونس، كارتاج، مستير وجربة. سافر، عيش واحلم مع نوفالير.
0: رد بالك، رد بالك.
1: رجعني لكم في

0: الفقرة الثانية من دار العيلة في رد بالك. وقبل ما نبدأ ونحب نفكركم في اللي حب يشارك ويجي بحذانا ينجم يبعث حرف دي على الرقم 85 990, وكيف كيف نجم يبعث زادة حرف دي على الرقم الواتساب 48 155 3 0, وتنجموا زادة تكلمونا توا على الرقم 36 300 ألف, وتخليونا أساميكم وتليفوناتكم بعد احنا نكلموكم. ونفكر بالعائلتين اللي بحذية, سي محسن وبنته ياسمين, وسي عبد الله وبنته زينة, اللي في الجولة الأولى سي محسن وياسمين عندهم 7 نقاط, وسي عبد الله وزينة عندهم هما 6 نقاط. في جولة رد بالك, جولة ذي فيها كل واحد يلعبها وحده, دونك نسأل 5 أسئلة في 15 ثانية, وزمكم تجاوبوني بالغلط. أوكي, نقول قداش عمرك؟
1: 18 سنة.
0: صحيح, هي قداش عمرها؟ والله لا نعرف.
1: 12 سنة.
0: دونك جاوب بصحيح. حاضرين, دونك نبدأ بك, بدينا بالكبار توا باش نبدأ بالصغار. بشكون نبدأ, بياسمين ولا زينة؟ نبدا بياسمين. انا بدي الجواب الغلط لازم. حاضر ياسمين.
1: حاضر.
0: 15 ثانية توب كرونو. حيوان يمشي على 2 ساقين.
1: الأرنب.
0: وسيلة نقل جوية.
1: كهرباء.
0: أطول نهار في العام.
1: نهار 2.
0: 3 في 7 عدد فردي ولا زوج؟
1: عدد فردي.
0: وقتاش تطلع الشمس؟
1: الشمس تطلع في العشية.
0: باش نحسب لك 3 إجابات صح, قدر عندك 3 في 7 قديش هي؟
1: فردي.
0: دونك فردي, دونك لازمك تقول لي
1: زوج.
0: هذيك إجابة غلطة. أطول نهار في العام, لازمك تقول لي دات شنو أطول نهار في العام, تعرفوه ولا؟ هو 21 جوان, وأقصر نهار في العام اللي هو 21 ديسمبر.
1: لازم
0: نقول لك دات. بيان سور لازم تقول لي دات. ما يصيرش نحسب لك صح. دونك عندك 4 إجابات إصحاح يا ياسمين. نمشي لزينة. حاضرة زينة.
1: حاضرة.
0: تري بيان صحيت. توب كرونو. شنو هو لون الفص نتاع العظمة؟
1: أبيض.
0: منين نشريو الدواء؟
1: من الجزائر.
0: عدد أكبر من 100؟
1: 99.
0: حاجة ناكلوها سخونة؟
1: بقياس.
0: باهي صحيت. لا صحيح
2: صحيح,
0: هي اكبر من 100 لازم تقول لي اصغر. هي قالت لي 99. برافو, 4 نقاط الزينة. صعيبه ولا سهله يا ياسمين؟ ها ما قلت لي سهله, قالت لي سهله من الاولى. ومش صحابي ولا مات
1: وليد صحابي,
0: وليد صحاب بوك, يحب الحساب يحب الرياضيات, دونك لازم تحب. باهي نمشيو. بشكون نبداو؟ بشكون بديت انا في الصغار؟
2: ياسمين.
0: بديت بياسمين. نبدأ بمحسن ده. حاضر محسن.
2: إن شاء الله.
0: توب كرونو. شنو لون الماء؟
2: أكحل.
0: شنو ناكلو؟ بشنو ناكلو المقرونة؟
2: مغرف.
0: وين يعيش الحوت؟
2: في البر.
0: في أين عام استقل تونس؟
2: 1954.
0: أكمل مثل دار النجار بلا؟
2: بلا باء.
1: لا. بالبيت.
0: هو يا ديجا بالبيت. باي صحيت محسن, 4 نقاط. يلا حتى كي جيت في فاست وين يعيش الحوت جيبش يقول لبحر. سي عبد الله
3: اسيدي,
0: وديما لون الاكحل, حتى لون الميه رديت وكحل. لطفي يا ربي رد وكحل لون الماء. ها باي. حاضر عبد الله.
3: حاضر ان شاء الله.
0: قرب الميكرو شويه. توب كرونو. نص رطل زقوق قداش فيه من جرام؟
3: فيه 700 جرام.
0: قداش من كي في كلمة شكشوكة؟
3: 7.
0: وين موجود توريفيل؟
3: في اسبانيا.
0: أكبر ولاية في تونس؟
3: ساحلين.
0: أكمل. برافو.
2: ولاية.
3: ولاية الساحلين.
0: الساحلين ولاية.
1: ولاية.
0: هذه عم في ديديكاس أولا. 3 نقاط يا عبد الله. دونك مجموع النقاط عندكم عبد الله وزينة 7 نقاط في الجولة ذي, دونك مجموع النقاط 13 نقطة, وانتم عندكم محسن وياسمين 8 نقاط, مجموع النقاط 15 نقطة, 15 محسن وياسمين و13 نقطة لعبد الله. وزينا ومازلت اخر جوله اللي تنجموا تعملوا فيها الريمونتادا ولا انتم تحافظوا على الاسبقيه وتحافظوا تربحوا انت تحب تربح البيير باه تنشوف يلا فاصل ونواصل
1: عليها بو

0: لو كنت أنا.
1: يلا رجعنا لكم في دار العيلة في آخر فقرة، ونحب نفكر المتسابقين اللي بحذايا محسن وبنته ياسمين اللي عندهم 15 نقطة، وعبد الله وزينة اللي عندهم 13 نقطة. وفي آخر جولة لو كنت أنا، جولة هذية فيها الخمس أسئلة للكبار وخمس أسئلة للصغار، وين نجاوبوا الناس كل ما بعضنا في 5 ثواني على ليزاردواز، وكل إجابة متطابقة تاخذوا عليها نقطة. وقبل ما نبدأ نحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا، اللي عنده ولده ولا بنته ولا الصغار زادة حب يجيب معه أبوه ولا أمه، البرنامج دار العيلة اللي يجيكم في البرمجة الشتوية كل نهار سبت من ماضي ساعتين لماضي 3، وين تنجموا تربحوا برشا كادوات. ما عليك أن تبعث SMS في حرف دي على الرقم 85990، ولا تكلمونا توا على الرقم 36 300 ألف. نبدأ ونمشي لو كنت أنا. دونك أول جولة للكبار، حاضرين؟ حاضر سي عبد الله.
2: بإذن الله.
1: الأمور واضحة؟
2: واضحة.
1: وأنتم صغار؟
3: حاضرين.
1: شيخين الساعة؟ عجبكم الجو؟ تبين. نبدأ أول سؤال، لو كنت بنتي، أكثر حاجة تستناها؟ 1 عطلة، 2 مناسبات والأعياد، 3 الخرجة. توب كرونو. أكثر حاجة أنتم تحبوها تستنوها، العطلة ولا الأعياد والمناسبات ولا الخرجة؟ راح نشوف. نبدأ عبد الله. العطلة.
3: العطلة.
1: العطلة. برافو.
3: الأعياد والمناسبات.
1: الأعياد والمناسبات صحيح، برافو. السؤال الثاني، لو كنت بنتي، أكثر حاجة نطلبها؟ طلب الرب. 1 الفلوس، 2 الدبش، 3 الصفر. توب كرونو. لو كنت بنتي، أكثر حاجة تطلبها الفلوس، الدبش ولا الصفر؟ يلا خلينا نشوفوا شنو باش يجاوبوا. ترى يا محسن شنو جاوبت؟ وين السفر؟ ميكرو ميكرو قرب الميكرو.
4: السفر.
1: تحب السفر ترى؟
3: دبش.
1: ها علي وين شو تقصد بالسفر؟ سفر برا من تونس ولا؟
4: لا برا من تونس.
1: هو انت تسافر، انت سافرت بالحق وين؟
3: الجزائر.
1: مشيت للجزائر. ابار الجزائر. الصين. مشيت للصين زادة تبارك الله.
4: لا يعني
1: مش انت نحكي على بنتك، بنتك شنو تحبي؟ اجابة خاطئة. ترى يا عبد الله ميكرو ميكرو.
2: الدبش.
1: الدبش.
3: فلوس.
1: ادي اسمعني، اعطيها الفلوس انت تشري دبش.
3: الناس مش تشري دبش شفا.
1: فلوس.
5: عندي الفلوس مش
1: صح. والدبش منين باش تشريهم؟ لا سامحني. السؤال الثالث، لو كنت بنتي، شنو هي اكثر بلاصه تحبها في الدار؟ 1 بيتها، 2 الكوجينه، 3 القاعده قدام التلفزه. توب كرونو. شوف فما غشة، فما عندي فار، عندي فار، ردوا بالكم عندي فار. يلا شوفوا محسن شنو جاوبت.
4: بيتها.
1: بيتها. بيتها اجابه صحيحه. عبد الله.
2: قاعدة قدام التلفزة.
3: قاعدة قدام التلفزة.
1: برافو برافو. والله تعرف حطيته السؤال هذا قلت امبوسيبل كان واحد يختار قاعدة قدام التلفزة. تحب انت بالحق قاعدة قدام التلفزة؟ خير من التليفون المهم.
2: 11 نتاع الليل.
1: ها؟
2: من بعد الشلاكة في جرتها بس ادخل البيت.
1: مش فيك يا بدي اضرب فيك. ها؟ والله والله ليه الساعة ما عليها توقع شنو تفرج في التلفزة؟
2: تفرج امبارح مثال على قصص الانبياء.
1: مثال تضرب فيها بشلاك عليه.
2: بعدين بدلتها كاس اسمه روبلوكس ولا روبوكس.
1: روبوكس.
3: احمد ابا.
1: ايوه. السؤال الرابع، لو كنت بنتي، كي تسمع كلمه لا بنتك قول لها لا. 1 تقبلها ديريكت، 2 تتناقش وتحاول تقنعك، 3 تتغشش. توب كرونو. تسمع كلمة لا تقول لك اعطيني فلوس يا عبد الله.
2: لا
1: ايش تعمل؟ تراه وريني.
2: تتغشش.
1: تتغشش. تتغشش حق.
4: ها؟
1: لا هي شنو تعمل؟ مش
3: نتغشش.
1: هي مش انت تحاول تقنعها، تو سؤال كي جيت انت بنت وانت تقول لها لي على حاجه، شنو تعمل هي؟ تبدا تقنع فيك؟ تتغش؟ عندك الحق. السؤال الاخير في جولة الكبار، لو كنت بنت، معناها بنتك انت كي جيت في بلاصه بنتك ولقيت روحي في بلاصه ما نعرفهاش، هزيتها البلاصه ما تعرفهاش. واحد تكتشفها وحدها، اثنين تبقى قريبة البوع تبقى لسبتك خايفة، ثلاثة تقعد وحدها ومتكلم حد توب كرونو. شات البلاصة جديدة ما تعرفهاش، شو تعمل؟ عادي تسرح في الطبيعة تكتشف وحدها، ولا تبقى قريبة البوها، وإلا تقعد وحدها ماك ما تحكي مع حد؟ راه نشوفوا محسن.
4: نبقى قريبة البوها.
1: تبقى قريبة
3: البابا. نبقى قريبة البابا.
1: نبقى قريبة البابا. إجابة صحيحة. عبد الله
2: قريبة البوها.
1: قريبة البابا. قريبة البوها. برافو. به 17 نقطة. قلصت الفارق لك عبد الله. ولاد بيناتكم نقطة. أنت 17 نقطة. أنت وزينة. وأنت محسن 18 نقطة. أنت وياسمين. آخر خمسة أسئلة في البرنامج. جولة الصغار في لو كنت بابا. أول سؤال. لو كنت بابا شنو هو الفصل اللي نحب بشوي ديريكت عرفته وانت شنو ديريكت شو بتكتب الفصل اللي تحب اللي حبه بوك؟ واحد الصيف، اثنين الشتاء، ثلاثة الربيع، اكسبسيون الخريف كان يحبش الخريف. يعني شنو هو الفصل اللي حبه؟ ديريكت تراه خلينا نشوفوك ياسمين.
3: الشتاء.
1: الشتاء. ايش دي والله صحيح. وعلاش ديريك علاش حاب تحبش الصيف؟ شيخات واحد ليه ما تحبوش ما ترى نشوفوا زينة. ايش دي ايش دي جاب صح
3: مازال سخانة
1: سخانة ما يحبش سخانة سورتو برشا ضوء اللي ما يحبش الصيف. هاي السؤال الثاني، لو كنت بابا وربحت فلوس بوك ربح الفلوس، واحد يمشي يسافر بيهم، اثنين يشري بيهم حاجة للدار، ثلاثة يخبيهم توب كرونو. بوك ربح الفلوس يمشي يسافر وشيخ الفرهد، واحد يشري حاجة للدار ولا يخبيهم حسب رأيك. يا يا يا اكتب اكتب زين. رأي ياسمين
3: اثنين.
1: شنو اثنين؟
3: يشري بيهم حاجة للدار.
1: يشري بيهم حاجة للدار.
3: سفر بيهم؟
1: دور في راسه. يشري بيهم حاجة للدار. والله قارينك بالغلط، موش عارفينك. ما مشيتش الفرصة صحيح. ترى زينة شنو هو؟
3: السفر.
1: سافر ترى؟
2: أنا كل يوم ساكي فوق داري وندور من بلاد لبلاد. يخبيهم.
3: والله قولش تكتبها.
1: إجابة خاطئة. والله يخلع الكل لقيهم. لو كنت بابا شنو هو الكادو اللي فرحه؟ الكادو اللي فرح بوك؟ واحد مونجالا، اثنين بارفان، ثلاثة بش جديد توب كرونو. الكادو إن شاء الله أكثر يديولك عبد الله في الكادو يدفع. شو قل لي أخور اللي دلي حد كادو. يا الله شوفوا ياسمين ترى شوفوا
3: بارفان
1: بارفان بارفان يحب البارفانات. هاي
3: مونجيل
1: مونجيلا مونجيلا برافو.
4: وين المونجيلا فين؟
1: صح وين المونجيلا؟ شافته وين المونجيلا؟
2: ما عندكش الله تسمعها المدام وتجيب لي
1: ديديكاس. عامل لها
2: ديديكاس هي مريك
1: عيد ميلادك وقتها
2: يا حي في جامبيا
1: وين يا حي؟ وين انتم تو شوفوا شو
4: والله يا مدام مونجيلا.
1: سؤال قبل الأخيرة بيناتكم نقطة روا إن شاء الله ما تتعادلوش. لو كنت بابا ويبدأ مزروب بوك في الدار ومزروب باش يخرج، واحد يولي يجري، اثنين يولي على أعصابه، ثلاثة نورمال يبقى كالم توب كرونو. هو مزروب خارج فما الوليد تستنى وفي القهوة خدمة، يولي على أعصابه يولي يجري وإلا يبقى عادي كالم ما يتقلقش عادي. سي كوا لو طون. باه هاي شوفوا ياسمين
3: يولي على اعصابه
1: يولي على اعصابه يولي على اعصابه. اجابه اسعه ترى عزيمه
3: يقعد عادي.
1: وين يقعد عادي؟ يقعد عادي مش عارف الحكايه يا عبد الله. فيش تقاسي والحقيقه والخبزه بدك يقعد عادي
2: دمي بارد
1: دمك بارد. اخر اخر سؤال في البرنامج وفي حلقة اليوم، مش في البرنامج لطف في حلقة اليوم. لو كنت بابا في المناسبات تبدأ فما مناسبة، شنو يحب؟ واحد الماكلة، اثنين التصاور، ثلاثة اللمة. توب كرونو في المناسبات عندهم عرس، شنو يحب يعمل؟ يبدأ يتصور برشا، يحب الماكلة وإلا يحب اللمة والشيخات مع الأصحاب؟ يلا نشوفوا يا زميل شنو الجواب.
3: الماكلة.
1: ترى وريني يا ديك
4: اللمة.
1: اللمة
4: بتاع
1: ماكلة.
4: شو ماكلة يا زميل؟ هكا
1: تطلع من الجماعة كم ده فما عرس تسأل على عشية ولا عشية؟ فما عشية ولا
4: واحد
1: إجابة خاطئة. زين
3: حضرتك تحب الكسكسي.
0: اللمة.
1: اللمة
2: انا نخلي الكسكسي ونجيب نحط العباد بجنب هذا حكيت تاعك
1: انا تسكر لي البرني مش ايش يا بس ايش يا والله مش عادي يا عبد الله. والله برافو عليك. والله مش عادي. والله صحيت خلوا لما وخلوا السمسومه والماكله يا سيدي 21 نقطة المحسن وياسمين، مبروك عليكم بيي دافيون من أهداء نوفالير. وعبد الله وزينة مبروك عليكم.

0: يعطيكم الصحة. نحب نفكر للناس اللي حبوا يجيوا يشاركوا بحضرنا يبعثوا اس ام اس في حرف دي على الرقم 85 990. برشا ضحك. ميرسي بوكو محسن, ميرسي بوكو عبد الله, ديديكاس مرت عبد الله باللي هدي له
1: الموغال الله يرحمه.
0: ميرسي ياسمين, ميرسي سينا, ميرسي جيهان, ميرسي ياسمين. اشرف من وراء لك الميكرو, الى اللقاء السبت الجاي. باي باي.
2: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره الفن؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار ليلى. تسمعوا دار ليلى مع اشرف بدر الدين, على جوهر اف ام.
3: برعاية نوفالير بي ذير.
4: جوهر اف ام, الدنيا وفيها. المشهد مع زهير الجيس.
5: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه. باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
4: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة,
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل نظم اليوم دورة 7 لتظاهرة فورسا ستريت. وفي تصريح لمهر صغير قال كهية مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب نجد خلفاوي إن هذه التظاهرات تتيح للشباب التونسي الحصول على معلومات مباشرة ومجانية حول فرصة التكوين والتشغيل في تونس والخارج.
7: اليوم نحكيو على فرصة ستريت اللي هي الإديسيون 7 الحقيقة اللي تم تنظيمها بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني أترافير لابوي متاع الجي زيد والسنتر تينيزو ألمان. الحقيقة هي فرصة إنه باش نقربوا للشباب باش نوريو الخدمات اللي تقدمها العديد من الوزارات على غير وزارة الشباب والرياضة وزارة التشغيل والتكوين المهني. فرصة ستريت إنه باش نوريو الفرص التشغيل المتاحة في تونس كيف الفرص المتاحة خارج تونس كيف باش نحكيو على لونتربرونور. هي فرصة باش يشوفوا سعى اللابيرانت اللي هي موجود فيه الخدمات المقدمة من الانستيتيسيون انستيتيسيونيل معناتها في تونس وخارج تونس وكيف فما مجموعة من الورشات اللي باش يطلعوا فيها الشباب على الفرص المتاحة الحقيقة على مستوى التشغيل والتكوين المهني, الفورماسيون بروفيسيونيل, لونتربرونوريا, بعض المشاريع, مرافقة الشباب في تطوير أفكارهم. وهذا الحقيقة أدوارنا احنا كوزارة الشباب والرياضة خاصة وقت اللي نحكيه على لاكس روا اللي هو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في الاستراتيجية الوطنية للشباب. وهنا نعتبر أنه هذه فرصة للأمانة كتمرين تطبيقي أنه يكون فيه عمل تشاركي مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنظمات دولية من أجل القرب للشباب, من أجل إعطاء المعلومة للشباب باش يتعرف على أكثر الخدمات الموجودة والمتاحة في تونس وخارج تونس. الورشات باش نحكيه الساعة على الفورماسيون بروفيسيونيل اليوم أكثر من 259 اختصاص موجود, فما 7 اختصاصات جديدة كيف موجودة اليوم باش يتعرف على السنتر الموجودين في تونس.
6: مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي يحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر, بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في المجال وفق ما أعلنه اليوم رسميا وزير الصحة مصطفى الفرجاني. دوليا صحيفة التلغراف تقول نقلا

0: عن صور أقمار صناعية حديثة إن إيران تعمل بسرعة على إعادة بناء منشأة عسكرية سرية مرتبطة ببرنامجها النووي كانت قد دمرت سابقا بقنابل إسرائيلية خارقة للتحصينات. جيش الاحتلال يعلن عن مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية. وختاما الولايات المتحدة تدعو إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما في السودان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

القلب ضعيفة.

جوهرة FM الدنيا. Strike the pose.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى التوصيات المضمنة في بلاغ للوزارة في توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. كما طالبت الوزارة المواطنين بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، وحثت مستعملي الطريق على تعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان وترك المجال مفتوحا أمام سيارات وسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية، مشيرة إلى أنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق. هو مقر خلية التكافؤ والاحترام بجامعة تونس المنار، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. وتهدف الخلية إلى توفير فضاء آمن للإنصات والإحاطة بالطلبة وتعزيز ثقافة المساواة والاحترام وتكافؤ الفرص إلى جانب المساهمة في التصدي لمختلف أشكال العنف والتمييز داخل الجامعة. في طب الأنجاب يؤكدون أن تراجع الخصوبة في تونس أصبح ظاهرة متعددة الأسباب في ظل انخفاض مؤشرات الخصوبة وتراجع عدد الولادات بالتوازي مع تنامي صعوبات الأنجاب لدى عدد من الأزواج. ولفت المختصون إلى أن هذا التراجع لا يرتبط بعامل واحد وإنما تتداخل فيه عوامل اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية. وتؤكد بيانات المعهد الوطني للإحصاء هذا المنحى إذ تراجع المؤشر التأليفي للخصوبة من 2.4 طفل للمرأة سنة 16 و2000 إلى 1.5 سنة 24 و2000، فيما انخفض عدد الولادات من 219,441 إلى 126,401 خلال نفس الفترة. دولياً، القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تفيد بأن القيادة دعمت عملية نقل أكثر من مليار برميل من النفط الخام من دول الخليج عبر مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين. وختاما، الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف يقول أن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: الاثنين 14 سبتمبر 2026، موعد الرامبري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسلوب المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق يسمع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة، ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش، بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت. من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بولسخيف. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنى وانتو مزادة. تسمعوا كونسرت جوهرة شو مع غازي خليل، مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في.
3: اسمع الأربع وسبعة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة شو من توا حتى للتسعة، بروميير إيديسيون، موعد جديد معكم من توا حتى للستة. سويتين من زمان من الموسيقى، من الجو، من الغنيات. أكيد في اللايف تلقاوها معنا نجوم الغناء والطرب في تونس. اليوم نستقبلوا سلام مصطفى، نستقبلوا أحمد الماجي مع الموسيقيين والأسد اللي معنا. تحية ليكي بالكل. غازي خليل في الأعداد والتقديم، جينا رحومة في الإخراج، وياسمين الجديد في الديجيتال. مش نبدأ مع يوري مرقدي بحبك موت.

0: الأربعة وثلاثين وثلاثين دقيقة في جوهر الشو، نشدوا لكم التحية نسل كل مزنا معكم حتى للستة. توتسويت نمشي لليز انترفيو.
1: تسمعوا كل ست جوهر الشو مع غازي خليل، مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. وتمتع
0: ضيفنا اليوم في جوهر الشو على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في، صوت من الاصوات التونسيه الحلوه، تميز وتالق في اكس فاكتور، انتاجات مختلف اللهجات بمختلف اللغات. زاد سعيد جدا باستقباله النجم التونسي سلام مصطفى.
2: مرحبا، اهلا وسهلا غازي، واهلا وسهلا مستمعين جوهر اف ام.
0: شنو حبيبي؟
2: عندنا فتره صغيره مش برشا.

0: هاي باش نقول لك انا باش نسالك باش نقول لك سلام.
1: عندي مشكله انا من هذا الموضوع راهو تعبني.
0: شنو حكايتك مع المهرجانات؟
1: والله متعبني يا خويا، موضوع المهرجانات متعبني على خاطر انا نستاهل اخويا المهرجانات، والناس تحب تشوفني وتحضر لي في المهرجانات، يعني حتى الناس اللي تتابع فيا على السوشيال ميديا موجوده.
0: استنينا علاش قلت لك انا من خاطر
1: انا حكيت مع مسؤول وكلمني مسؤول، بقينا في تونس وعملنا، بقيت انا هو والمانجر نتاعي يعني حكينا بالباهي وتفاهمنا في كل التفاصيل.
0: مسؤول يعني مسؤول في الوزاره؟
1: مسؤول في الوزاره. مسؤول في الوزاره وتفاهمنا واعطيته برنامج العرض واعطيته السي في نتاعي، قلت له وين يعني، وحب الافكار اللي انا جاي بها، عجيب افكار جديده يعني عامل برنامج عرض، يعني ما نحكيلكش على شو فيه بالضبط خاطر بالحق حاجه الاوتور يعني كانت يعني تنجم تعطي رؤيه جديده للمهرجانات التونسيه بطريقه ياسر عصريه، معناها تحبها الناس تستقبلها الناس.
0: شو كامل، شو عرض كامل.
1: شو كامل بتصوير وبلايت وبالدانس وكل شيء، ويعني حتى الاغاني اللي عندي ونضيف عليهم اغاني ديجا انكور لاغاني جديده يعني فهمت. تمنيت نكون حاضر موجود، يعني انا نفسيا موجود، نفسانيا موجود، بدنيا موجود. اما على الساحه
0: موجود
1: على الساحه اخويا صار لي مقص وكاو
0: بالحق
1: والله.
0: يعني توا اليوم رسميا تقول اللي تم سنسرتك في المهرجانات؟
1: ما نعرفش السبب والله، تسني على السبب مش عارف علاش.
0: كيفاش هذه؟
1: والله لا عندي حتى والله حتى
0: مرش عليكش.
1: تمنيت نجي انا والمانجر نحكيو فيه الموضوع هذا، ما هو لاهي شوي جيت وحدي ما عنديش حتى فكره، ما اعرف ليش كيفاش، رغم انا جايب حاجه بروفيسيونيل على الاخر وعلى هوتور ما عرفتش ليش.
0: يحكي معك خليكش مثلا العرض بتاعك مثلا ينجم يتكلف، العرض بتاعك ينجم ما يتلائمش ولا
1: بالعكس. انا ريت حتى ضايف عليه العرض اني جايب معي سبونسور نتاع لايت اضاءه ودنيا، جايب الفول سكرين يعني التلفزه من تالي جايب، يعني انا اصلا مساهم في دعمه. يعني انا نحب، مهم مشكلتي مش في حق العرض، انا مشكلتي ان في نجاح العرض بصفة عام، يعني باش يكون يعني فرجوي وسمعي بصري حاجة.
0: خاطر الحقيقة بعد تجربة ناجحة في اكس فاكتور، بعد قاعدة جماهيرية كبيرة، بعد خبرة في نقولوا احنا مع العروض، خبرتك يعني حتى كان نرجع في الباند ولا حتى سولو.
1: سي ديجا عندي فترة تو سولو.
0: سلام مصطفى سي معناها بدا الكاريير سولو ولانسا في الكاريير سولو.
1: ما ضروري خويا لازم تجيك، لا ضروري خويا لازم تجيك يعني العقبات هذه تجي يعني مع الاسف، فما لازمك خويا تكون انت حاجتين، يا تثابر وترجع تبني من جديد، يا باش تحس بالعجز وتلقى روحك مثلا في رقعة وحدك تحارب وحدك تدق الباب يعني اوكي يسمعوك ايه وما شاء الله وافكارك واو ابديت واو ماشي ايه هكا نحبوا الشباب واو ما حبوا حاجات هكا، في الاخر يا اخوي تلقى روحك تعوم في الشيح هكا هو فهمت مع الاسف.
0: يعني اليوم سلام كان يقف قدامك المسؤول هذا ولا يقعد معك فرق طاول، شنو تحب تقول له؟
1: هم نقول له انه انا عندي الحق اني نطلع لانه الناس طالبتني، حتى موجوده في حتى على السوشيال ميديا يحبوا يشوفوني في المهرجانات لانه انا عندي ما نقدم
0: بالضبط.
1: مش جاي على الفاضي اسمعني بالله، اعطوني مش اعطوني فرصه، لا اعطوني انا مستحق هذا الموضوع لانه انا يعني ما فماش علاش يعني نلقى روحي لبرا خويا الناس تقبلك واو واحلى استقبال ودنيا وساعات ويجيبوا لك يعني احلى السيارات والدنيا، نلقى روحي هنا معلم كاني يعني نجري ورا حاجه.
0: مشيت لدبي؟
1: مشيت يعني لدبي نعرف.
0: مشيت للبنان هكا ولا
1: خويا ما
0: يعني ما لقيت حظك، لقيت جمهورك، لقيت مكانتك ولنا ما لقيتش مع الاسف.
1: سي
0: هذا اللي فهمته.
1: سي سي سي رغم انا والله مطلوب، يعني الناس يحبوا يشوفوني ياسر، حتى تدخل كومنتات على التيك توك والانستغرام الناس تتابع فيه يحبوا يقولوا نحب نشوفك في المهرجانات، يحبوا يشوفوني في المهرجانات، رغم والله يا غازي انا عندي يعني ما نحكيش، انا اخوي محضر المهرجانات مش جاي هكاك، كنت متاكد لو دخلت بالمهرجانات وبديت مع العرض اللي انا مخمم فيه راهو مش يلاقي نجاح ان شاء الله، متاكد جماهيري به.
0: فماش

0: اتصالات مع مديرين مهرجانات، احنا كمان مهرجانات صراحه، فمش اتصالات مع المديرين.
1: انا قلت لك انا عرفت شقيت الطريق المسؤول اللي هو يعني كان سبب في اني نبقى مع المسؤول اللي بالمهرجانات الكل برسك في تونس الكل. يعني انا ما فهمتش ليش انا لازمني نكون اجنبي، معناها لازمني شوف انا لازمني يعني نجيب باسبور تركي باش نطلع المهرجانات، لازم اكون يعني اجنبي باش نطلع المهرجانات، ما عنديش الحق يعني ليش، ما فهمتش ليش، وين يعني وين باش وين لازمني نغني انا لو انا اذا تكون دولتي وزاره الثقافه نتاعنا ما تدعمنيش انا كشاب اعمل بوز في الوطن العربي بطريقه كبيره ومهوله ياسر، وشوفوك في شوفوكم هذه شوفوك قمه، نلقى روح لهنا يا خويا كانك تجري على حاجه وما يعطيوها عليكش ليش، رغم هي في استطاعتهم يعطوك ويحطوك وعادي، فهمت كما اي شخص يعني. لما فهمتش ليش انه وين لازمني نمشي، معناها نمشي لمهرجانات اخرى، انا في بلادي ما عطونيش مهرجانات يعني جو باش يعطوني وبعد تنحت لي المهرجانات من وين باش ناخذها انا غد وقت اللي باذن الله مع الاغاني نتاعي الواحد يعني تضرب له اغنيه ويولي لبرا مطلوب ياسر، وقتها انا تولي حتى صعيبه علي يعني نجي لهنا في تونس، وقتها هو لما فماش دعم رغم انا منها وفيها البلاد هذه، ما فهمتش ليش انا.
0: علاقة سلام مصطفى بزملائه في الوسط الفني، وتو نرجع لك علاش السؤال هذا يا من بالذات.
1: العلاقة
0: علاقة تشجيع، برافو سلام، الخدمة اللي قاعد تخدم فيها خدمة مزيانة، سلام اللي تنورنا خارج تونس، على سلام نشوفوك شهنا
1: كعبتين خفيف نسمح منهم صراحة،
0: الحقيقة ما تخليش العلاقة طيبة صراحة.
1: ما اسمع، احنا في تونس عندك المثل بتاع صاحب صنعتك عدوك. انا ما نستعرفش به المثل هذا، خاطر كل شخص عنده كل شخص عنده يعني عنده لون وعنده يعني عنده كاريزما خاصه به، عنده جو خاص به في الفن. فمش ليش اللهم الشخص يعني جماعه القطيع اللي هم يتبعوا فلان يتبع في فلان وفلان يتبع في فلان، بينما انا ما اشوفهاش انا صراحه صاحب صنعتك هذوك جمله زيد، بالعكس يعني لازم نكونوا احنا مع بعضنا نشجعوا بعضنا.
0: كي تقول لي جماعه القطيع معناها عباره، فما نوعا ما جروب، فما لوبي يخدموا مع بعضهم، شنو المقصود به معناها في الموضوع؟
1: يعني التبعيه اللي هي التبعيه تتسمى
0: لشكون؟
1: يعني فما احنا نعيشوا في تبعيه في الوسط الفني كبير برشا، معناها
0: لشكون ولا لشنو؟
1: للمسار الفني بيدو هنا في تونس، رغم ما ربحناش منه يعني نحكيه الصراحة، ما ربحناش منه خويا، التبعية ما ربحناش منها، تعرف شو ربحنا؟ لوكال كاهو، بينما احنا شوف المغرب وين طايرة، شوف الجزائر وين طايرة، شوف أغانيهم، ليش احنا ما كناش نطوروا من الحاجة، نطوروا من شوف نساعدوا بعضنا، نعاونوا بعضنا، تكون عندنا وزارة ثقافة قوية برشا تساعد لي جون، وصلت عندنا شركات إنتاج تدعم الفن، تدعم المواهب الصغار، حتى يعني حتى من الكلتور الموسيقية الكل، نحكي لك في تونس اللي هي مثلا الشعبي الراب اللي حتى اللي عاملين ميكس بين الشرقي والغربي. احنا خويا لا،
0: علاش سألتك على علاقتك بزملائك في الوسط الفني؟ كانت تنجم تكون دعوات من زملائك الفنانين اللي قدموا عروض في المهرجانات انه يكون معهم سلام مصطفى ولا لا الفكرة؟
1: هذا سؤال نرجع يمكن ساعة يعني ما عارش بصراحة، ما عنديش فكرة فيه الموضوع هذا متاع
0: فماش فنانين عندهم عروض يقولوا كي نحب سلام مصطفى يكون معايا نجم نعمله معاه مثلا فقرة من العرض ولا جزء
1: ما شفتهاش أنا هذه صراحة. ما شفتهاش صراحة.
0: باهي حاجة تأسف
1: زيت. أكيد حاجة تأسف، خاطر شوف برجلية احنا في تونس ما نقبلوش الاختلاف. لازم تكون كيفنا ولا مع الاسف يعني لازم تكون كيفنا
0: لازم تكون نسخة عني ما.
1: ايه صحيت. لازم تكون كيفنا كيفنا ولغة ولدنا هكا.
0: شو نسمعوا نسخة عني وبعد شوية باش نرجعوا على علاقة سلام مصطفى بشركة الانتاج، استراتيجية جديدة وخطط العمل الجديدة بالنسبة للفترة الجاية. ضيفنا كما قلنا في جوهر الشو سلام مصطفى، نسخة عني شنو تقولنا عليها؟
1: نسخة عني هي مش هتلاقي نسخة عني، ما عاد باقي مني غيري أنا وحدي أنا يلي رجوعي بتتمنى.
0: يلا هلا يلا شو نسمعه، ما ننساوش زيادة مش نحكيه على تجربة جديدة عندك أنت، يعني النسخة الأصلية والنسخة اللي تتعاود قاعدين نشوفوا فيها مع برشا فنانين. أنت قاعد تعمل زيادة في محتوى بها مزيان برشا على السوشيال ميديا، نحكي هنا على يليلا صابر، نحكي على ملحم زين، وبرشا زادة تجارب فنية أخرى باش نتكلموا عليها بعد شوية في جورة شو. خليكم معنا.

0: نرجع من جديد ديما في جوهر شو على الدنيا وما فيها جوهر فم وجوهر فم تي في. نجد لكم تحية مازال ضيفنا كما قلنا في ساعتنا الأولى سلام مصطفى، الساعة الثانية تكون زاد النجم التونسي أحمد المنجري جاي بالجيتارة وجاي في
1: الطبيعة. أوه حمود جايك عندي برشا عليه، خليه
0: باش يكون زاد في جو مزيان برشا باش نحكيو على جديد وكيف كيف. نرجع معك سلام نحكيو شوية كما قلنا على التجربة اللي بديتها على السوشيال ميديا على تيك توك وعلى الانستغرام، يعني كونتينو قاتم فيه مزيان برشا، يعني نسمعوا الاغنى الاوريجينال ومن بعد العكس
1: العكس العكس بالعكس
0: الاغنى اللي هبطت من الفنان ومن بعد نسمعوا الاوريجينال معناها سواء تركيا ولا زاد يعني في اللهجة ولا في اللغة اللي كيفاش بدات كيفاش جات الفكرة هذه.
1: والله هي هكا جات صدفة الفكرة نتاع محتوى هذا نتاع هو مش مواجهة ولا هي مقارنة،
0: يعني مش استعراض عضلات،
1: لا مش استعراض عضلات، لا لا أنا مثلا نكون نحب الأغنية هذيك بالأساس نغنيها، يعني تكون يغنيها الفنان وأنا نفس المقطع أو ناخذ مقطع آخر من الأغنية ونغنيه ونهبطه ونخلي الناس هي مثلا تحكم، يعني مش تحكم في الأداء لأنه كل واحد يغنيها بالروح متاعه. أما كي نكونوا احنا مثلا هنا نحكيو على التركي تبدا الأغنية أصلها تركية هنا يختلف الموضوع. ليش؟ خاطر الأغنية تكون أصلها تركية كي تتحول هي للشرقي على نفس اللحن أكيد مش نفس الكلمات، أنا نكون نعطيها الهنك التركي تاعها، يعني نحطه في القالب التركي وهي خليها في القالب الشرقي، هي تكون عبارة ماتشي ماتشي بين أنا والفنان كاو لا أكثر لا أقل. والخات صراحة الموضوع هذا رواج به وعمل لي ملايين فيو ودارت الفيديوهات تاعي وما زلت مواصل فيه البرنامج.
0: أعطينا فكرة على التجارب. أنا قلت لك صابر ويا للا، شنو جربت
1: صابر؟ يعني صابر غنيت دلعونة نوم الحمزين كيف كيف طارت هي ديك ديجا.
0: انت دلعونة تتميز فيها الحقيقة حتى من ايامات اكس فاكتور.
1: الفولكلور نتميز فيها ديك. وان شاء الله فما مع في الفيديوهات الجايين انا ونصيف انا وادم انا وعاصي
0: باي ري في الشرق في التركي
1: في تركيا انا وابراهيم طاطليس انا وابرو انا وبلو
0: ارمام
1: ابا غير ارمام غنيتها ونشحت ديجا
0: هذاك علاش
1: اي غنيتها وعملت تقريبا قريب ل 4 منين اي صافا لا تركيا خويا
0: فمش العكس بتاع التجربه هذه مثلا انك تاخذ اغنيه شرقيه وتشوف لها كلمات تركيه مثلا
1: لا العكس يعني شرقيه
0: ولا تونسيه علاش ليه مثلا
1: مو
0: ولا
1: صعيبة إذا التونسي صعيبة شوي القصة مش مش مش شكل تلقى صعوبة سرتو في التلحيق في اللحن تركب عليه الكلام مش تكون صعيبة شوي. أما لو كانت مشرقية تكون أقرب
0: مشرقية
1: ليش خطر الأرتدوك الشرق الأوسط لسه في تركيا فهمت ذاك ليش وإحنا معلم شمال أفريقيا بعيدة بعيدة الفكرة معلم.
0: فمش تعامل مع فنان تركي
1: والله تعرف الناس كل تحبني نهب التركي أنا والله كلهم والله يحبوني نهب التركي وناوي صراحة باش نرجع إن شاء الله حط في بالي أنا نشوف الموضوع وين باش يوصل باش بعد أخويا كان هكا تركيا قليورو كاو
0: بي نحكيو على جديد خلنا فما تجارب جديدة فما تعاملات جديدة فما الحقيقة مغامرات نحب نسميها
1: سنة مصطفى متاع تحديات ومغامرات خوي. أنا يعني حتى كنت في فترة ناوي هكا حبيت نحل مواضيع مع الشركات وما الشركات هلخ روحي يا خوي باش نعوم تسمع بيلي عوم في الزيت أنا هو شنو في الزيت لا الشاي حاجة واللي عوم في الزيت حاجة أخرى يعني الشخص كيف بده يكون ناقص تجرب في في في مجال في الساحة الفنية يكون مع مثلا تجي أي شركة إنتاج طبطب عليه الباب أوه لك أخوي هذا ما شاء الله خلينا ناخذوه أون شارج وهو مش عارف اللي تنجم تصير له من وراها أمور سافا با من الآخر يعني كونترا متاع
0: بالحق
1: تخنق به وعشرة سنين وأغاني مش كاملين وساعات ما يمشيش بالليبان تاع الكونترا تخالف أنت القواعد أخويا يجيك بونو جزائية واحد لا لا
0: لا
1: لا
0: به بالنسبة للإنتاج الخاص يقول لي فما البوم قاعد يحضر
1: والله أخويا بالنسبة للإنتاجات الخاصة سلام شمر على ذراعات وهكذا تسمع بيه شمر على ذراعي وأنا أخويا شمرت على ذراعي ودخلت في لازمني أخويا نلتحق بالسكة الانتاج مع الفنانين. يعني انا اذا باش نبقى من غير انتاج سلام مصطفى صحيح طلع عمل بوز وضربوا ودلعونا الناس كل تعرفوا ايه ومن بعد اخويا ما لازم حاجتين يا اما عندك شخص يامن بيك او يعني شخص يكون فري هكا بروديوسر هكا فاهم معناها الخامه هذه وفاهم هذا المنتوج والانتاج انه كيحط ايده في ايده يطير ويخدموا مع بعض او اذا ما عندكش الحاجه هذه لازمك تكون انت تخدم على نفسك وتنتج لنفسك وحدك وبعدين كله يجي سهل.
0: اما وقت مازال ما جاش الشخص اللي امن بسلام
1: والله هم جاوا هم شوف هم جاوا اما كلامه برا
0: خاطر حسب المعلومات اللي عندي فما
1: اي فما اما خويا كلامه برا وفما اللي باع لي اي باع باع لي
0: باع فما مستشار فما
1: اما خويا شوف شوف شوف لحظه شوي يعني صحيت انا نحكي في التفاصيل التفاصيل الكل بتاع كيفاش لازمها تصير موضوع الانتاج من تسلسل لراسه معناها شو اللي ليك وشو اللي عليك خاطر انت انا كفنان انت جاي الخامب يعني شو يكون فيها مصروف من نبداو من اول حاجه خاطر الاغنيه راه الناس اللي تسمع الاغنيه واللي كانوا سامعها اما الاغنيه راه وراها تعب وراها خدمه وراها كلام او قبل الكلام وراها الفكره ولا هالفكره هذه شكون باش ينفذها شكون الشخص المعين المطلوب اللي ينفذ لي الفكره هذه اللي هي لازم انا نشوف فيها مثلا نوعا ما بوادر النجاح ومفاتيح النجاح كله مش ناجح خاطر النجاح راه هذا مش بايدك لازمك تخدم شو اللي سمعني هذه راهي 100% كان هنا كيكا 100% هذا الواحد حتى يبيع داره فهمت كيفاش؟ اما النجاح راهو لازم يجي لازمك تكون متأمن الفكره هذيك تخدمها وبعدها فكره وبعدها فكره وبعدها فكره وبعدها فكره لين توصل لازم تكون الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه اما لازمك ديما تخدم على شيل انترناسيونال معناها انت تكون فاهم موضوع الموسيقى وموضوع احنا فانا عام معناها مش انا نجي نخدم صحيح 2026 لازم يكون فكرك لحظي ولازم يكون عندك صراحه بعد نظري بتاع 2030 و35 حتى تنجم تواكب عصر الموسيقى الحالي الموجودين احنا فيه سينو اخويا
0: وانت مطالب مواكبة عصر
1: طبعا ضروري جدا تكون مطالب وتكون واذا يحب هذا تكون سابق عصرك
0: باهي جاوبني بصراحه سلام انت تو كي ترى الفنانين اللي جاوا لتونس ونجاحات مثلا نجم نقول ملحم زين في الحمامات نجاحات ادم زاد في كارتاج
1: والله تمنيت اني نطلع السنة
0: كاريوكي مازالوا كيعملوا
1: في كاريوكي ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم ناس خدامين خويا
0: تقول انت شو تقول سلام مصطفى بصراحه
1: انا والله بصراحه نفرح انا والله العظيم يا غازي نفرح لنجاح الفنانين خاطر ناس تعبوا كسوا لوكال او البرة وديما نحب نحظى بفرصتي معاهم يعني ما انا مش احنا شوف ساحه فنيه كبيره راهو مستحيل راهو يبدا ملكها واحد راهو لا يبدو يعني راهي الساحه الفنيه راهي فيها برشا ديتاشيت اللي يغني الشرقي العراقي المخلط الهيت البوب اللي هو فهمت يعني انا اخوي نحب بلاش لا غدوه في الايام يكون عندي مكانه بيناتهم نحكي لك انتاجيا ومهرجانات
0: باهي انتاجيا جديد
1: جديد
0: باش نسمعوا جديدك
1: جديد ان شاء الله في القريب العاجل يعني ان شاء الله الايامات الجايه نبدا في التصوير الاغنيه الاولى اللي هي انتاج 100% خاص من شركة سلام مصطفى بيدو
0: صحيح يظهر لي سلام مصطفى بشي ولي ينتج روح ما عادش تعامله مع
1: شركة لا انتاج وحدي اخوي نصرف على روحي نتعب في خدمتي ونخبي باش نصرف على روحي فهمت كاو خسرت ربحت ثاني واحد ودام عندي ما شاء الله دام عندي جمهور متابعين ما شاء الله من كل انحاء يعني انحاء الدول العربيه المشرق والكل خويا ما نخافش انا دام عندي جمهور موجود على التيك توك موجود على الانستغرام عادي نهبط تراك منا حتى صغير يمشي كالنار على الهشيم ومن وراهم انا ننجح وهما بيدهم اللي ينجحوني
0: ان شاء الله بالتوفيق
1: الجمهور السلام. اللي تابع فيا واللي يعمل لي فيه لايك ويعمل لي فيه جيم ويعمل لي فيه شير هما راهم اللي خلوك تنجح هما اللي خلوك توصل هما اللي يعملوك قاعده جماهيريه ويكبروا القاعده الجماهيريه نتاعك هما اللي يحفظوا لك اغنيك هما اللي يجوا عندك في الحفلات ويغنوا لك
0: يعني جمهور السوشيال ميديا
1: السوشيال اخويا السوشيال
0: ميديا يوصل الفن
1: بالنسبه لي هو اكيد طبعا اذا ما عندكش جمهورك ما توصلش
0: اي جمهور السوشيال ميديا.
1: جمهور السوشيال ميديا خويا هذاك هو اهم جمهور يكون عندك، اللي هو نفسه فيديو اللي يحضر لك في الحقيقه، معناها هو السوشيال ميديا ماهوش وهم، هو هو موجود، كل شخص شاد تليفونه ويتفرج عليك وماخذ من وقته باش يحب يسمعك ويحب يتابعك، راهو مش هو من لا شيء، كان جامي يحبكش ما يتابعكش وما يعملكش لايك.
0: محلى الوقت معك في ساعة عدى، ميرسي بوكو.
1: ميرسي بوكو حبيبي،
0: الساعة الجاية العزيزة.
1: يعيشك ربي
0: يعزيك، يخليك الكلمة الأخرى قبل ما نختمو.
1: أول شيء ميرسي بوكو غازي على الاستضافة الباهية وعلى إذاعة جورة فام، الواحد ولدها ديجا، الواحد ولد الإذاعة، ونشكر الناس كل اللي يتابعوا فينا واللي يسمعوا فينا، ونوجه تحية لعائلتي.
0: بودكاست ما شكون عمل؟
1: يا والله يا
0: ميسيرش المرة الجاية كي تفكر قول
1: ما خويتنا كان يسمعني راه مش
0: يلا نسلم عليك برشا سلام.
1: ميرسي بوكو، شكرا، يعيشك ربي يعزك.
0: موجز اخبار الخمسة مع لبنى حميدة، ونرجع لكم في الساعة الثانية نستقبل النجم التونسي احمد الموزي، خليكم معنا.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Business News.
5: أهلا بكم في هذا الموجز الاقتصادي. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 26741 زيارة رقابية، أمنها 1198 فريقا في الفترة الممتدة من غرة سبتمبر وإلى غاية 15 من نفس الشهر وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم. مركز النهوض بالصادرات يدعو الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 26 و2000 المزمع تنظيمه من 8 إلى 11 من نوفمبر القادم بالمعرض الدولي بطرابلس. انطلاق فعالية الدورة 7 من تظاهرة فورسا ستريت بمدينة الثقافة بتونس لتتواصل إلى يوم غد الأحد، وتنتظم هذه التظاهرة ببادرة من وزارتي الشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية بهدف تقريب الخدمات من الشباب وتعريفهم بالفرص التشغيلية المتاحة في تونس وفي الخارج. تونس تخطط في أفق سنة 30 و2000 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حالياً. وختاماً، الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تعلن عن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونياً، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
4: Business News.
1: جوهرة اف ام تندانس
6: تندانس برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
7: اريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة، هذا هو الموعد اللي يجمعنا بكم يوميا في فقرة تندانس. اليوم باش نحكي على شركة الجوجل واللي بدأت تطبق في نظام جديد بور لي ميزاجور متاع الكروم، متصفح الكروم بتبيع لو فامو جوجل كروم. الهدف هو تسريع وصول الميزات الجديدة وخاصة الإصلاحات الأمنية لكافة المستخدمين. قبل كانت الإصدارات تخرج مرة في الشهر، توا الإصدارات المستقرة من المتصفح باش تولي موجودة كل أسبوعين بدلا كما قلنا من التحديث الشهري واللي كان متبع خلال السنوات الماضية، ابتداء من الكروم 153 المتاح لأجهزة الكمبيوتر وأنظمة الأندرويد والآي أو إس، باش تولي التحديثات الجديدة تجي بوتيرة أسرع، شيء اللي باش يسمح للمستخدمين باش يتحصلوا على تحسينات الأداء وإصلاحات الأخطاء والثغرات الأمنية في وقت أقصر، يعني من اللي كنا نستناه مرة في الشهر لميزاجور باش تولي كل 15 يوم. فريق كروم يعتمد على أدوات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي جيميناي للمساعدة في اكتشاف بعض الثغرات الأمنية وسيرتو الإصلاح متاعها، وهي خطوة تهدف إلى تسريع عملية التعامل مع المشاكل واللي كانت تطلب وقت أطول في السابق، هذا إلى جانب وصول الميزات والإصلاحات بصورة أسرع. ومن المتوقع اللي كانوا باش تأدي هالميزاجور الجديدة هذه إلى جعل كل تحديث أصغر حجما أسهل وأسرع أون داونلود، بدلا من تجميع عدد كبير من التغييرات أون أن سول داونلود ولا أون أون سول ميزاجور اللي تكون مونسيوال. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لامين.
1: جوهرة اف ام تندانس
4: تندانس جوهرة شو

0: شو. نرجع من جديد ديما في جوهرة شو، كيما قلنا في حصتنا الأولى في الشبكة الشتوية 2026، وما نبدأ الحصة كان ما يكون حاضر بحدنا زادة، وفرحان باش هكا نعاودوا نتلاقاو من جديد من غير برشا مقدمات. سيد أحمد الماجري، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: يعيشك يا غازي، يعيشك على رأسي وعيني. كل ما تصدعني لبي دعوة، قولي علاش
0: علاش؟
1: على خاطر انت تحبني وانا نحبك،
0: هذاك هو
1: معناتها. وشنو رسمنا توا المحبه؟ معناتها كي تحب عبد باللي بشخص عليك ديما فما ليميت، فما برشا محبه. تحيه لك انت يا ترافير جوهره اف ام، والاختي المخرجه وخويا تكنيسيا وناس الساحل جمله، لانه انا توا خرجت كنت مع خويا روشن حكيمه اللي نحبه برشا برشا برشا، نحبه قديم. قال لي انت 20 سنه التالي خدم معايا هو باللور، قلت في الهبايلي في فما سامبا نتاع بورقيبه، وعملنا حفله كيكا امبروفيزاسيون سيركولاسيون، وقفت ونحن نغنيو في بوب مارلي ونغنيو في عسلامة جيتي، كل شيء كل شيء مباح. اي معناتها بورتو دير روشن خدام نحبه برشا برشا برشا، تحيه لي هو والخو زيدا عازف سكسفون اي المتميز. دونك فما برشا غنيات مسيبين هوني كيما ماما قداش نعانية وشك والرب العالية، آه يا تير الساحل يا وسلم عدلي راحل، عسكر عسكر عسكر ومكاحل وشك وللفوقانية يا ماما. محليها دير علاش بتخدمش هذية وغنيت شو اسمه شيخي بوراوي شيخي ما نساني عطاني جاوي ومن خمره سقاني، شيخي بوراوي شيخي ما نساني عطاني جاوي ومن حبه سقاني. يا واحد يا رباني ربي يا حي يا قيوم، ثبت مقال لساني في السر وفي العموم. يا شيخي يا براوي يا نصرة المظلوم، امري ذانا وقلبي فاني وبحبك مغروم. الله الله الله. وما نمشيوش غنيه هذيك نتاع كلوليه صالحه اللي عندكم في سوسه، الغنيه الزمنيه هذيك اللي تغنيها واحد بدني وقشعر. هاي قول انت عاد.
0: انا منهم ساعه نقول لك
1: ام الزين.
0: ام الزين
1: ليك تنساني.
0: اي
1: وانا ما خويا هذوما الكل يتلمدوا وتعملوا سبيكتاكل، غنيتين من المهديه زوز من سوسه زوز من يتلموا يتعمل بهم سبيكتاكل. امي اون ايفيدونس الساحل ساحل فما تراث شباب. انا مشيت المهديه مره يعزفوا بالبندير لتوا الريتم ما نجمش ندخل فيه، معناتها دخلت في ريتم افريكان وقت اللي سافرت عندهم. اي هذيك ما ملك التوانسه، سي فري ملك المهديه هو ملك الربي قال شرج. اما علاش انا نتحرم من هذيك برك؟ علاه ما تعاود كان يا سيده يا نغارك او ولا لجيتك بتخيل ولا فهمت. فما برشا احساس زمني، لانه نحن الناس تعرفين كانوا يعملوا في الموسيقى قبل اللي يذبح يمشي لزاويه، يحب ولده ينجح يمشي زعما يتبرك بولي. وسيفرين والاستعمار كر الثقافه هذيك، لك الاغنيات قبل الكلهم كانوا في الزوي. معناتها انا كي مشيت للسنغال عباد عندهم الطريقه القديريه ومخك يقف تترفعها معاهم. معناتها هذاك كان موجود في تونس، هذاك اللي كان سبب البركه.
0: اي
1: قلت كل شيء نظري.
0: اي هذا موجود كما قلت انت، معناها
1: هذا نرجعوا نستثمروه ونخرجوه من الحاضره من تونس. باش تولي كيما عبد القادر، يا ابو علم ذاق الحال عليا وداوي حالي، يا ابو علم سيدي رفع عليا. جمله بسيطه
0: اي
1: ما تعديت البره كانت تعملوا لها سبيكتاكل. والى مين اسمه هذاك طفل فوديل
0: ورشيد طه
1: الله يرحمه خالد، وكبروا وزغرت وجابوا في الزينيت وفي الأولمبياد باش وليت غير جمله وقت اللي هي معناتها لا تزيد شأن. انا الاغنيه الله الله يا بابا اللي غنيها صابر، لا بروف صارت الكونفيزيون بين خالد وصابر في كارتاج ونعاود ونقول لي راهي باز دامبروفيزاسيون. خالد طلع ما في بالوش باش تتعمل هذيك، لكن الذكاء نتاع خالد ومتاع الموزع الموسيقي المليتي خاطر هما بيدهم تيلو شما تولي شما من روم. وانا علاش نحكي هكا خاطر هذه غنيتها في السنغال. معناتها كي تقول مثلا عبد القادر يا ابو علم ذاق الحال عليا داوي حالي يا ابو علم سيدي رب عليا اشهد بالله يا بابا معشق. انت حليت شباك توا من الجزائر على تونس اللي نحن عبر التاريخ نحن نفس ال نفس فما غاني في الكيف تو كي تغنيهم تسمع الجزيرية يغنيهم بطريقة أخرى كما غاني تو نغني فيهم نحن في تونس هما أصلهم ليبي. معناتها الحضارة كانت حبيت قرة والموزيكا والصيرورة متاع الزمن هي اللي تخلي الإنسان يتواصل ويحب ويتفكر صغره ويتفكر حبه الأولاني ويحب أمه ويحب بلاده، لأن الموزيكا راهي كما نفس اللي نتنفسوا فيه نحن كما المطر اللي صبت البارح إن شاء الله عامر على تونس الكل رغم كل الفيضانات اللي صارت.
0: الخدمة عند أحمد الميجي تو على الموروث التونسي وحكيت على مشروع حتى على مستوى الغنيات اللي في الساحل وعلاش لا يكون بروجي كبير كما قلت أنت مع
1: ربي علاش لا مش مربوط باسمي أنا اللي يحب يغني ويجي يغني كما فاضل الجزيري لما جماعة هو عمل هكا باش سيناتور دو شيف باش فاطمه ابو ساحه ولا فاطمه ابو ساحه الله يرحمها هذه الدنيا حياته كل يغني في البخات عمل له هكا حطه في الحضره.
0: أيه دور كوين انت هنا
1: انا نشوف فيها الحكايه هي إيه. انا مثلا نعطيك اكزامبل مثلا في سليانا عندهم عندهم عندهم اغنيه وقت اللي مشيت حضرت في عرس صدقني طرت اش تقول
0: سمعنا
1: يا ناس ما فزي جواباتك هزي هي يا ناس ما فزي وناس ما تكهزي عالخطوة اللي من عزي هي يا ناس ما فزي سلامي عالقبة طير محليهم على حمادة اللي قلبي يحبها. وانا تو عرفت علاش قبل كانوا يقول لك يحيى يقول لك راس رجال احمد رجال كاملين كانوا متصوفين في بقعه علاش هذاك يبقى في سليانه. والله العظيم صح نحب نبعث تحيه تو للسليانه والخويا طارق عيد ميلاده نغني له هابي بيرثدي تو يو سنه حلوه يا جميل هابي بيرثدي هابي بيرثدي تانتي أوغوري آتي. أنت مش تعملوا تاني هذول
0: أي
1: اللي هي
0: مبروك اللي هو تتويجه زادة بالميدالية الفضية
1: ولده
0: في بطولة أفريقيا ولده اللي تحصل على الميدالية الفضية
1: صغير مرضى مولمور بلاد تفزع أي صحيح. ما سمعنيش بيه فهمت حبيت نقول البروجي هذا حبيت نخدمه أنا مع ناس في سليانة وشجعوني المندوب وتسترى لكن لقيت ناس قالك ليه ذي تراثنا نحن يبقى طارق ويسمع فيا نبعت له تحية مرة أخرى قال لي راني قاعد معهم قالوا لي معناتها علاش أنا يزمني أنا نكون من سليانة ولا يزمني نكون من سوسة باش نخدم الحكاية ذيك هذاك إحساس موروث ثقافي لمن الناس كل جاتني أنا الفكرة باش الغنية ذيك تتعمل تخرج معناتها فما

0: لما تغني ساعة ما مثلا تغني مرتاح وتحس العباد اللي انت مرتاح، كان ما تبدا بذمة سهرة اثنين ثلاثة ما يسالش يبداو قراب لبعضهم.
1: نعم.
0: وهذاكم بيدهم بعد باش تلقاهم في رمضان قفطان ومدرا شنو اللي يغنيوا في الصوفي. ومن بعد يجي السيف يتخبى يعمل لك غناية يفك لك السيف ويلم الفلوس والغلبة فيش ما يعملكش برودكسيون جديدة. والموسيقى تحب تخرج من القاعة، الموسيقى تحب تخرج تحب التوانسة يقول لهم مرحبا بكم راي عسلامة جيتي ليلة العروسة. محلاها محلاها جملة تفرح. علاش نحن ما نفرحوش؟ علاش الفنانين عندهم وظيفة معينة؟ الشعب هذا مسكين مسكين مسكين، هاو لما هاو لا ضو هاو صبت المطر ربع ساعة فيضانات. عطيوك الشحنة الإيجابية، عطيوك اللي كيما ناس قبل كيما نعمة. نعمة شغنيت لبستك من عطفي حلة، هي شو مكا شو الكلمة بنو ولبستك مخك يقف ملا صور. ونحن تو تقول لي ما عادش فما كلام تونسي باش يتلحن، لا الكلام التونسي الكل يتلحن. جا في بالك جد عليك هو انا نسلم فيك لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا يا حبايب امان عميرات ونحبك يا عمر. هادي جويني كما قلت لك المره الاخرى اللي تولد نار جمعي سميه جمعي سبت سبتي رجب رجب ها شعبان شعبان. يا اخي هادي جويني سما ودو عادل وعمل غني عادل يا عدولة ولا تلعب بيت سمي عادل.
1: فوالا
0: معناتها الفنان راهو هو اللوكوموتيف نتاع نتاع الدوره الدمويه نتاع الاخلاق نتاع اتسيتيرا اتسيتيرا. وقتاش ترجع هذه هذه ميساج للفنانين وللمسؤولين على الثقافه ولا وزيره الثقافه ولا المندوبين نتاع الثقافه اللي تجي تكلم ويقول لك الجمعيات. معناتها انت تحطي تو واحد عنده جمعيه داخل لغايه تجاريه وما عندوش ذوق هو ويبرمج في اصحابه ومن بعد يقولوا له هذاك ما تجيبوش يمشي يعمل بطحه واربع كراسي ويجيب دوبورتي ويعمل مهرجان حك راسك على مهرجان. معناتها ما معاش لومه على كارتاج ساريات اللي صارت في الاوت في كارتاج. معناتها فهمت كيفاش دخلوا بهم برشا فلوس شخاوري يا خويا يخدموا على روايح مسح عليهم. بقى الفنان تونسي قاسي كما قال محمد جبالي كي طلع غنى في الحفله نتاع الكلوب افريكان تقولش عليه هز الكوب الشامبيون. علاش نحرم فنان؟ جاوا 10 من الناس مرحبا ما جاوش كيف كيف شنو المشكله معناتها فهمت؟ هاكا باه سلطان شفت قد يجوها جمهور
1: شفت
0: عنده ثلاث اغنيات ولا اربعه وموقف وانت بتكلمني ويا طارا وستيرا وشفت صار سورسان هو يغني فما بها الاخر يغني وراه فهمت؟ اي والعباد مشات وتشطح وستيرا وماشيين لايفا وابي عسلمه يحكيوا على الروبه. نحن مازلنا توا هو محلى روبتها شو هذي توا هكا عليا غنات قالوا زيني عامل حاله ما لا لا نعرف كل معاني الحب اسألني نخلك على الحب ويا سعد اللي نكون أحلالا يا وقالوا زيني عامل حالة واي نوت بوركوا با بلاد. هذه الأغنية كانت تعملها توا هيفا في لبنان تتكسر بها الدنيا. علاش نحن عنا الخيرات هذه الكل وباقي لا ميسالش ولا غالب وخليه وذاك يخدم على روحه؟ لا لا فما قضية متاع بلاد لأنه الفن قضية وطن. يظل قلت كل شيء. نتا نمشي نروح نمشي نروح
1: ميرسي بوكو. خنمشي نسمع احنا الدغباجي ونرجع ونبدأوا الانترفيو.
0: الله يرحم
1: هكا كيما نقولوا احنا تصريح مفتوح هذا مع احمد
0: لا اوبن الكلام هذا الناس كل غازي غازي راهو الكلام هذا الناس كل يحبوا يقولوه. اما اغزر لي انا جوز خاطر جوز خاطر ريسامون عملت بودكاست وحكيت فيه برشا حكايات باش نقول لك حاجه بركه. ليميسيون فيها ساعتين غير ربع انا طاير بالمحبه وبتونس وبالرقي وتسيتيرا. العناوين اللي حطوهم باش يبيعوا بهم خلاو العباد يسبك ولا يقولش بيه هذا حسب روحه فنان. توا انت يجيك فنان سمحت ويصور معك بلاش فلوس ويقول لك فما في جراب وما كيما قاعد نحكي توا نتحمل مسؤوليتي في كل كلمه. نعم. وربي وفقني معناتها فهمت بي والعباد تسمع فيا في الراديو مسؤوليه معناتها ليك انت وللناس والمجتمع في الظرف هذا. معناتها تجي انت العناوين هذوك تهبطهم بطريقه اخرى باش تكره العباد في الفنان التونسي. علاش انت الاعلامي عندك وظيفه خويا انت تكملني يا اخي. الفنانين اللي جاوا من برا كاظم الساهر وغيره وهو يم يونس كل عام وجورج وصوف ومويده حناوي شكون عملهم؟ مش عملتهم تونس؟ مش عملهم نجيب الخطاب؟
1: بالضبط.
0: اريتون سونك سو سير كاي
1: هاي خلينا نمشي نسمع ومن بعد نرجع معك احمد المجري ضيفنا اليوم في جوهر الشو.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في

0: التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار، ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
3: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
2: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل عمال.
3: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
2: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاح غدوة.
4: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
1: Publicité.

0: الشو. نرجو من جديد في شاور الشو ونجدد لكم التحية الناس الكل. تحيتنا من جد لطارق زادة مرة أخرى في سليانة. تحيتنا لي خونا طارق يسمع فينا ونقوله ألف مبروك مرة أخرى الولد وزادة تتويجه بالميدالية الذهبية. هكا ولا
1: ذلك الشبل من ذلك الفتاة نحن نقول
0: في بطولة أفريقيا.
1: بو عنده سلم تاع سبور تبارك الله.
0: بو 96 شامبيون
1: جوهانسبورغ
0: بطولة أفريقيا في الكوكوشين كايز.
1: معناتها واحد تلقاه سامحني من ولاية سليانة اللي تشرف وتعرف تلقاه مغروم بسبور وهز دي ميداي دي تخوفي ويغرم ولد ويفول فير. ما في العاصمة تلقاه مثلا مش مغروم بالجو هذاك تلقاه. معناتها راهي تونس ولادة, تونس راهي مزيانة, تونس راهي خضراء. وديديكاس يعملناه له نورمالمون نعملوا له اكثر من ديديكاس خاطر باش نغرموا الاولاد الصغار بالسبور خاطر السبور يوسع البال.
0: تحيه لي وتحيه للناس سلينا الكل. نرجع معك سيد احمد المجري. حكيت على البودكاست, حكيت على فما نوعا ما تاويل والا تحريف للكلام اللي قلته. انت حكيت في سياق فني صارت
1: إيه بيان سور نحكي كيما انت مستدعيني تسيب تقبيلا نقول جو دي سو كو جو بونس اسوم. معناتها انا في عمري هذا سامحني لا تخليني نعمل موزيكتي ولا تخليني نعمل فلوس وتلبسني كشبيه جلباب.
0: ما شو صار بالضبط؟
1: ما صار شيء. وصار انه قلت دي فيريتي. انا حكيت حكايات مثلا قلت غنيت ترارتاتا ترتم ترارتاتا ترتم هي يا ولا قاعد تحتك يا نخيله تعوي ميونس يا الله هلا يا بابا. قلت راي نفس الستركتور نتاع الموزيكا لي ميم نوت سوف كو في تونس صبر باي غنى وانتشر عربيا بجمله نتاع الولي صالح سيدي منصور. حتى تيتر قالوا احمد المجري قال غنيت سيدي منصور اصلا نتاع ويام يونس. وكلمتهم قلت لهم بدلوا تيتر وما بدلوش. ما بعديش سلموما اسال مره عليا ما نعرفش انا. معناتها تو انا تفهمت كيفاش معناتها يزي معناتها تو انت واحد عنده وجهه بركه يعيش بيه يخرج بيه للشارع تسمع فيه أي. يقري بيه يمشي يكتب هذا دبوس الغاز كي الناس الكل ما عنديش غاز دو فيل يوفى ليسونس نصب مع الناس نشد صف مع الناس كي نتألمو ومحبه الناس راه ما تشراش بالفلوس. دونك ضحكني بن صالح منير تعرفو
0: اي
1: قال لي انت لازمك تعمل قضيه بالاعلام التونسي وانا متاكد اللي باش تربحها. ولا العزيز قال لي يعملوا لك تعويض نتاع قداش من عام خاطر فما ناس معينين هما اللي جاوا وركبوا على الحمراء.
0: هذه
1: هي فهمت. وصحيح حبوا ردوا غلط والغلط ما نتخيلش انا استاذ نتاع موزيكا وقاري وسافر وغنى مع الفابلوندي ومع تيكن جافا كولي ومع ليز ماكومب ومع الكبارات فهمت ولحن الفنانين التونس الكل ومن بعد يجي يتكلم ولا عبر على موقف وكبيه او كعملنا وكقال نعملش نحب كان عملت جريمه يزوني الحبس. فهمت كيفاش نحن نحكيو على موقف على قضيه والي طون توا باش العباد يتلموا. ما نعملش كيما سيمار الهمامي الميت في مصر هو جاي من هنا يحب يعمل يكرم هي شيكش مدخلك فيه كرمت ولاد بليد كرمت محمد جبيتي ماكلوبيوس كيف تعم في مشكله وجاي لهنا يشكي وندرشنيه ما حبونيش انا عنده مشاكلهم انترن. وسامحني شكون اللي غنى بها سلطان؟ مش غنى في مصر غنيه من تونس من كارتاج غنى على مصر وتوانسه غنيوا معاه عامله تران توا كيفاش غنيه اول مره معناتها نحن ما صدق الربي معناتها تلقى الزيق ورفيق تعم في مشكله
0: تعمل ازاي يا مصر هذه.
1: فهمت كيفاش علاش نعم في مشكله انا قاعد لك انت يعني شاكر مثلا توا انا جات صغيره كي كرموها وتلبرحين ولا ثلاثة شفتك شبع فلوس اللي خذيتهم سي لا دوزيام فوا قاعدة مسيكنا واقفة شادة فك الميكرو مرا كبرت. لكن هذيك كصوت الملائكة اللي قال عليه محمد عبد الوهاب كي تسمع غنية أسألك الرحيلة آخر غنية أمان كي تسمع تغني كالبياتي عيون القلب تقول معاش نسمع واحد يغني بياتي بعد المرة هذيك لا أما العبيد أخويا ربي هداها. فهمت إني بلو طون دو فير دي بوطو نحن عندنا برشا مشاكل اسمع حتى طون تاع صوتي طاح عندنا برشا مشاكل في بلادنا في حياتنا في علاقاتنا يجي نفضوهم نحطوا اليد في اليد باقي نعملوا في ليفو بروبليم معناتها هاك شفت المطر صبت ربع ساعة البلاد مشيت. هذه عملها نصر الدين مختارك العام قدام الإذاعة والتلفزة التونسية وقت اللي كانوا مع بعض في بانو ولا شومبرير وعمل لك البالم 16 سنة التالي ما فقتوش اللي باش سافا ريفي لو جور هاو فيه سيف وفات سخانة والماء رجع ومحلاها التدوينة اللي قالها شو اسمه قال الماء يرجع والضو يرجع ما تونس ما ترجعش. هي هلموا لمجد الزمن بلادكم بلادي وان جرت عليا وخيني شويه محبه شويه قدر شويه مسؤوليه شويه ابداع شويه موسيقى جديده شويه تيترا تيترا خاطر نفسيه ما عادش تتحمل غازي بصراحه. انا وانت والناس كل المسؤولين والمعتمد والوالي ورئيس الدوله والمسجون الكل كلنا فرد حمل جماعه ريش خلص كلنا نقاسيو في نفس الحكايه معناتها عندنا باجيت ماجيك نحن باش نعملوا هكا باش فهمت
0: ما تحلتش المشاكل هذيك هي على حسب
1: الحمد لله لازم العباد كما في المهرجانات معناتها كانوا اللجان الثقافيه جابوا الجمعيات هذوما عاملين لي ما يتعملش معناتها انا نكلم مندوب كما اختي مندوبه سوسه انا بعث لها تحيه خاطر قبل تكلمت وماذا بيا ويلزمك معناتها سي با نورد يلزمك تبرمج لي عرض في اكتوبر الموسيقى يلزمني نكون في سوسه لانه ناس تحبني لاني عندي 8 سنين ما جيتش لسوسه وانت مندوبه عندك 3 ولا 4 سنين ما برمجتنيش لا في رمضان لا في شعبان لا في كعبان لا في العيد لا في الصيف وكل مره تقول لي انا باش نبرمجك اي معناتها من حقي باش نبرف نجي ناخذ المسرح ولا وين تخدموا ولا في الشارع ولا في وسط جزرنا نتاع بومبي ولا تحب انت يجوني شي حتى 3 من الناس انا فرحان نتنفس هواء سوسه.
0: حاولتش تكلمها حاولتش
1: لا حاولت الاتصال اخر مره كلمتني قالت ان شاء الله في اكتوبر قالت الصيف في رمضان قالت في الصيف في الصيف قالت في الربيع في الربيع بعد في الخريف ومن بعد قالت لي ارحم بايك ومن بعد ما صار حتى شيء خاطر انا ما عادش بنسكت ما عادش حقي هذاك انا كانسان وكفنان
0: عندك مب... وعد في اكتوبر هذا ان شاء
1: حقي
0: الله
1: حقي وعد اي ومن وعد ان شاء الله يوفى قالت هي حكيت خاطر توا نفس الحكايه معناتها ما تجيش خاطر في سوسه مبرمج ولاد سوسه برك وفي سليانه ولاد سليانه برك وفي الكيف ولاد الكيف برك هذه الجهه ويلي حربها بورقيبه رجعنا غاديكا توا فهمت يكون قاعد على السلامه وانت تشوف باش يجي رمضان تشوفك واه واه واه
0: ما نتصورش منطلق الجهويات نتصور منطلق
1: منطلق شنو معناتها علاش فنان كيفي انا وقت اللي غنيت قبل جاي في
0: ما
1: لا مش ملف انا تقول لي انا كان غدوه تو انا قلت قبلت روشن في نص ساعه عملنا بروجي انا عندي مشكله نتاع نتاع نتاع موزيكا ولا نتاع ملف جو سي بعثنا ملفات وسمحني تو انا العرض اللي عامله تم تام اللي خديت به عرض من وزاره الثقافه كعرض يخوف عرض يفجع معايا سيد تم تام هاو كميت عن فيس عملنا به تم تام وقاعد يطمطم على روحه فهمت معناتها اعطيه فرصه للفنان معناتها هذاك العرض انا خدمته ب 50 مليون مش يقول لك اعطيني 50 مليون ماك تقول لي لا وما عنديش ميزانيه وتسيتيرا اي اعمل اعمل حكايه تنفع الفنان التونسي وتقرب الفنان احمد الماجري من فنانين سوسه ومن الجم ومن المهديه ومن غاديك انا هبطوا الجنوب اللي بعدنا خاطر في الجنوب فما ناس هما بيدهم يخدموا هوني تلقى ندرشني ومن بعد يجيك امبريزاري ومن بعد يجيك هذاك والفنان الحقاني كما قلت انا قصر صورته يبقى يتفرج وان شاء الله الاتي افضل هذه دعوه راهو سامحني مش انا قلت رئيس الدوله يقول نعطيه فرصه للفنان باش يجبد اللي عنده في الاحشاء نتاعه ويحطه على الطاوله باش يقول للشعب هاني هوني لانه انا قلت ومقوله قالوها قبلي من برشا من الناس قلت بالشعب قلت بالفن نسترجع الوطن ونقول حاجه اخرى نقول حبوا الناس حبوا الأرض حب الناس علينا فرض حبك يا تونس حبك يا خضرة حبك يا جوهرة يجمعنا حبك واجب فرض علينا يا بابا حبك يجمعنا حبك واجب فرض علينا كتقولي أنت وعدت إيه وعد مش هي بركة معناتها يفودوني سيزار سو كيل ميريت
0: بالضبط به بالنسبة للإنتاجات الجديدة
1: سيدي إنتاجات جديدة أنا باش نقول مثالش نكون صريح معك أنا تمنيت نكون حاضر الأسبوع المقبل لأنه عملت ريبريز لغنية ما تبكيش اللي كتبتها لحنتها لصابر عملتها بريتم يفطق أنا نغني وفما شكون يترجم معايا بالإنجليز Don't cry, I love you baby, etc. بمود انترناسيونال توزيع أخويا منير الطيف يكثر خيره يحبني قال لي عملتك التجربة ذي وبش عمل كليب زادة بالإي آي إن شاء الله يكون تنفيذ عند استوديو أخويا نزار عبد القادر و وبرشا اغنيه تعطيته من البرشا مطربين في تونس هما امام بيبان في البريوش والسومون سيد احمد المجري قاعد دونك فما ريبريز الاغنيه اللي سمعتها لك قبيله وقت اللي تخرج تو نخرجوها تاع ربوخ
0: سيد احمد والانتاج مع الذكاء الاصطناعي تو اللي قاعدين نشوفوا فيه الاي اي تو
1: حاجه مهمه برشا مهمة برشا لازم نعرف نستغلوها خاطر انا توليت في اذاعات نسمع في بيبليسيتي بالاي اي ممكن تولي برشا اي اي راهو هو الديوري دفي نتاعو 10 سنين تولي 3 ايام هكا معناتها خاطر ابريتو كورون يغني وهذاك كيما الروبو اللي توا تكلم لطفي العبدلي اللي قال يحبوا يعوضوا العباد بالروبوات والروح ولبس البولاره نحي الفولاره بالسيف لا كب الفولاره يبين احنا قلنا فهمت فما منظومه اخرى الانتيليجونس ارتيفيسيال نجم تعمل بها العجب اما ما تخليش هذاك السيد اللي متخبي هذاك هذاك يتحكم فيك على خاطر هذاك راه كورون والكورون عمره ما كان خاطر العواده قبل كانت بالجرانه نقولوا كمانجا بالعود وبالطار وبالدربوكة وحتى دربوكة كان جلد حوت قبل وحطوا فيها لمبوبة باش تسخن اي محلاها بعد خل القانون هذيك الجبقة وكانت لعبة تغني يا ديني محلالي فرحوا بالعوادة وبالعوادة والله لا لا لا تقتلوا عادة ونخاف علي زغرتوا يا حضار علي يقوم الكمجة داين لا داين لا وتون زاهية
0: هاي
1: تعليلة هذه ولا تسمعها بصوت راول جورنو اللي هو يهودي في الأصل لكن تسمعها تحس ما فماش فرق بين يهودي وتونسي ودرجنية يا ولدي عدي لي رسالة عدي لي ميساج أنا خلقت روحي ولا خلقت لوني ولا خلقت اسمي خلنا نرتقي شوية بال
0: كما قلنا سيد أحمد هذه مصافحة أولى معك أكيد بعد الإنتاج الجديد تو باش نرجع بعدين هنا لاستوديوهات جوهر اف ام إن شاء الله
1: ربي يخليك أنت يا غالي يعيشك
0: حصل لولا من جوهر شو
1: محلاك انت خاطر رجعت في فورما خاطر رجعت في فورما ولفيت انك اختارتني انا باش نجيك في البور ان شاء الله السنه كثقافيه واعلاميه مباركه عايش. ونعرفك وليد عقلش الراجل وانت الكاريزما نتاعك كيما برشا برشا ناس عطاهم رواحهم باش عملوا اساميهم كي تقول غازي خليل نعرفك انسان اونيت محلاك متربي وساعة ساعة تجيب واحد كيفي أنا يتكلم برشا فك لك الميكرو قاعد ليه يقول عليش سكت لي أنت خاطر أنا نقول في حاجات يتقالوا ويتسمعوا لشكينا ولا بكينا كل التيكات اللي حبوا يعملوها هذيك وكي حكينا على هذيك ولا فلان وفلتان صلح من روحك ونقولوا كالعادة يا ديني محلالي فرحوا باش بالكراسي محلاها إن شاء الله ما يمتو ما تتشواشي ونخاف علي والأخرى تغني هذيك لا يقال لا سيدي خويا لا يقال له ولا يقال له جاب عروسة تتجلى هكا
0: كمان بالتعليلة شفت
1: يا ولدي بورقيبة قاعد هو وسيلة بورقيبة وشو بيلا راش تغني فيها وسعاد محاسن وزهيرة سالم يعمل في كورال تصويرة نواري بلون تير بتونس محلاك يا تاتا عايش أم زغراتا جاب لنا حليب روزاتا وهو بيدو مدنا
0: ميرسي بوكو شكرا ليك سيد احمد الماجي تحيه كبيره ليك احنا نكملوا رونديفو جوهر الشو لليوم والجمعه هذه نتلقى معكم الجمعه الجايه ما تنساوش غدوه اوكسجين من 10 حتى النص الليل موعد مع المواضيع الاجتماعيه والنفسيه والجنسيه تحيه ليكيب الكل غازي خليل في الاعداد والتقديم حسام القايد في الاخراج ياسمين الجديد في الديجيتال في البريمه احمد الماجري بون ويكاند للناس كله في الامان باي باي

شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: الستة وخمسة دقائق، مرحبا بكم في بلانيت سبور من توحتى للسبعة. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تيفي. الموعد اللي يكون

0: يوميا تقريبا من ثلاث حتى لنهار الخميس، ثم جولة مع جمال نهار الجمعة من 6 لل 8 بتاع الليل، ونهار السبت من 6 لل 7 في بلانيت سبورت. سواء كالعاده في الاكتواليتي في تونس ولا العالم، يرافقنا فيها في التحليل الفني سي توفيق زعبو. مرحبا سي توفيق.
1: اهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا فؤاد سمير، مرحبا بكل الموجودين في الاستوديو، مرحبا مشاهدينا ومشاهداتنا، مستمعينا ومستمعاتنا. فما دخله اليوم ولا بلاش؟
0: تحب دخله؟ تفضل.
1: لا اليوم خاطر فما لاعب كبير، لاعب الانتر ماتزولا، اكيد يعرفوا سمير والناس كل تعرفوا، لاعب المنتخب الايطالي اليوم توفى، ليجوند في ايطاليا في الانتر، من اللاعب اللي خلى بصمته، فاز مع ايطاليا بكاس اوروبا 68، من اللاعبين اللي كيما باريزي كيما، ولكن هو جاء في جيل تاع ريفا وريفيرا، معناها اللي عاشوا في السبعينات كاس العالم ايطاليا البرازيل،
2: زمن جميل بتاع كره ايطاليا.
1: اه وي صحيح. دونك لابيل ايبوك اليوم رحل،
0: وحتى الصحافه العالميه تقريبا نعات
1: هاي اللاعب هذا، لانه تتون يدخل
2: في
1: ليجوند وفي تاريخ الانتر والمنتخب الايطالي، شكون ما يعرفش ساندرو ماتزولا. فتحيه للي يحبوا ايطاليا واللي يحبوا الكره الايطاليه، وخاصه احباء الانتر، انه في وفاتهم في بعد ما عزيهم في وفاه لاعبهم الاسطوري.
0: وان شاء الله ترجع الكره الايطاليه
1: اكيد ان شاء الله يجي نهار وتجيل اجيالي اجيال ورا اجيال كما قالت الغناء.
0: واضح. سي سمير جويلي مرحبا، نورت
2: محضور. مرحبا انيس، مرحبا توفيق، مرحبا بالحضور في الاستوديو وجميع مستمعينا ومستمعاتنا ومشاهدينا ومشاهداتنا.
0: عندك دخله سبيسيال كما سي توفيق؟
2: لا لا لا لا، احنا من على البوليميك تاع مع المنتخب الوطني نحكي فيها بعد شويه يعني.
0: باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، باش نرجعوا على الليستة اللي كان اعلن عليها مدرب المنتخب معين الشعباني البارح، مع عوده بعض الاسماء القديمه، كيف كيف مع ايضا تواجد بعض الملاعبيه لاول مره. ثم بعد نرجعوا لكل كبيره وصغيره اللي تخص المنتخب الوطني التونسي، باش نحكيو ايضا على اخر اخبار الميركاتو في تونس، مقابلات المبرمجه غدوه الماتشوات روتار، تاجيل المقابلات الخاصين بالشبان في بطوله الرابطه المحترفه الاولى والرابطة الثانية، وتنحكيه أيضا على كرة اليد والنتائج وبعض المفاجآت في الأوروب. سي توفيق سي سمير، اليوم فما بعض المفاجآت منهم أرسنال، طبعا نرجعوا لها
1: مفاجأة كبيرة وهزيمة ثقيلة
0: صحيح، طبعا نرجعوا كيف كيف القمة الكبيرة بين روما والإنتر، تنرجعوا لهم بكل التفاصيل. نبدأ مع المنتخب الوطني التونسي، الليستة اللي أعلن عليها معين الشعباني البارح، كلمة أونغلوبال كانت منتظرة وإلى لا، قبل ما تقريبا نذكركم بالأسامي الكاملة، وهي نذكروا أول قائمة وأول ليستة هذه بالنسبة لمعين الشعباني. سي سمير،
2: شوف احنا دائما وأبدا في كل معناها ديزيلاسيون ولا في كل إعلان قائمة منتخب في قبل معناها أي مشاركة توقع بوليميك كبيرة، وتوقع شكون راضي شكون مش راضي، وهذا وهذا وهذا طبيعي وبديهي جدا، لانه كل المنتخب الجماهير نتاع تونس يعني الغالب مالوروزمون تو مازلنا جماهير فرق كل حد يجبد روحه. شفنا يعني بون اختيارات عموما،
0: خلينا نعطيكم الاختيارات قبل ما ندخلوا في التحليل نتاعها. بالنسبه لحراسه المرمى، ايمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، يظهر لي على مستوى حراسه المرمى ما شفناش برشا انتقادات كبيره، بما انه الثلاثي هذا هو اللي كان حاضر في المونديال الأخير، مونديال اللي تلعب الأخراني، ولا شفنا المشاركة متاع المنتخب الوطني التونسي فيه. في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، محمد أمين بن حميدة، أمين الشيرني، علي معلول. دونك بعض الأسامي اللي رجعت منهم علي معلول، مع تواجد زادة عودة كيما محمد النصراوي موجود في الليستة. وسط الميدان عيسى العيدوني يرجع بعد 304 يوم، فرجاني ساسي يرجع للمنتخب، حمزة رفيع كيف كيف يرجع، سامي شوشان اللاعب السابق اللي كان في لعب زاد في المنتخب الوطني التونسي وقت هو ينشط في برايتون، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، اسماعيل الغربي. في الأتاك خليل العياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، وصادق قديدة.
2: إذن شوف الليست دائما وأبدا ديبوند دي لونترنور دي سيكسيونور، اختياراته الفنية، طريقة لعبه متاعه، طريقة تفكيره متاعه، طريقة فاش يحب اللاعبين. دونك أنا واحد من الناس دائما وأبدا je donne toujours raison au sélectionneur jusqu'à preuve du contraire. حتى لكن حبنا حاجتين برك حبنا نحكي عليهم الاختيار. ما نجفنا نقيم الاختيارات ولا علاش ما عيط هذا وما عيط هذاك من بعد يظهر كل شيء في الميدان. اما حبيت نحكي شكون اللي اثار جدل كبير بعد القائم هو الزعلوني الظهير الايمن نتاع نادي افريقيا نيس. ذكروا موسم الفارس في الوقت هذا نيس الزعلوني ما كانش اساسي في النادي الافريقي وكانت ونذكركم انه النادي الافريقي دخل في اتصالات مع دراجر وجاء دراجر لتونس على اساس انه في نادي افريقي
0: بعد صحفه الترجي
2: معناها في الكاتريام سانكيام سيام جورني الزعلوني ما كانش اساسي من بعد اللي كان لاعب غير مرغوب فيه اساسا من بعد تطور بخدمه مع فوزي بنزرتي تطور على المستوى البدني على المستوى الفني على المستوى الذهني المعنوي تطور كبير ياسر وعنده موسم كبير ياسر وممكن الهدف اللي سجله ضد الترجي التونسي اللي هز الترجي بالبطوله عطى امبلور اكثر للاعب فاصبح من اللاعب غير مرغوب فيه ولا تورمس في النادي الافريقي واصبح قائد فريق. دونك التطور نتاعو هذا ما جاش صدفه يعني جاء على طيله الموسم كامل
0: بعد خدمه كبيره
2: دونك كنت اتمنى انه يكون موجود في المنتخب تعطيه فرصه قبل ممكن نفاتي او لانه نفاتي خذا فرصه سابقه انه ما
0: نفاتي ما لعبش حتى وقت اللي جاء المنتخب الوطني التونسي في المونديال ما لعب حتى دقيقه. يان فاليري هو اللي لعب المقابلات حتى وقت اللي استحقينا ان نبدلوا يان فاليري كان فكر الناس كل عمل حاج محمود علي
2: دونك تي فوا دونك معناها يوريك انت او السيليكسيون نتاعو ما كانتش عن اقتناع دونك كنت نتمنى انه الزعلوني يكون في المنتخب لانه يستحق تطور كبير ياسر ولا بروفي ديرون توت لا سيزون معناها خاطر نزد انه ملاعب يبرز في مباراه او اثنين وتقوم عليه بوليميك ونعيطوا على المنتخب برشا لاعبين تو برزوا تو مثلا القلب الهجوم توفيق نتاع بعصيده نتاع الاتحاد المنافسيري سان جوار بروموتور يعني لاعب واعي جدا لكن ماهوش
0: ربما ناقص كومبيتيسيون
2: بالضبط يعني مازال خاطر شوف باش تعيط للمنتخب راه جوار انترناسيونال حاجه اخرى وديكريتار اخرين دونك يلزموا شويه وقت يل دوا بروفي بار لو ماتش ومن سيزون انه والحق يقال معناها لاعب ممتاز باش يقعد يداب المنتخب.
0: نفهم من كلامك انه حسب رايك انت غيث الزعلوني هو اللاعب الوحيد اللي كان يستحق يتواجد في الليسته وما لقيناهوش في الليسته نتاع معين
2: وحاجه خلينا نقول معنا فرحتني مش فرحتني نوعا ما لكن لا لوجيك اي تي كونسيديري او اي تي بريز هو انه اعتذار ليله الكشف عن القائمه لم يجدي نفعا
1: علي عادل صخيري
2: لا صخيري هذاك طب اما العابدي ما هو بعد تصريحاته المسيئه للجمهور التونسي والمنتخب التونسي والجامعه التونسيه اعتذر واعتذر زاد حتى الاعتذار نتاعو طلبوا منه من الاولى توفيق اعتذار بار فيديو يعني هبط في الانستغرام نتاعو ولا
0: حسب رايك الاعتذار باش على اساس انه باش يعتذر باش يرجع بما انه قبل بنهار اعتذر إيه باش يرجع للمنتخب الوطني
2: لانه الاتحاد التونسي هو طلب منه الاعتذار
0: يعني بعد ما عيطولوش
2: طلب منه الاعتذار ما عيطولوش لانه الاعتذار جا مؤخر هذا من ناحيه والاعتذار ما كانش حسب رغبه الاتحاد التونسي طلب منه اعتذار بار فيديو اعطاهم الكلمه قال لهم اوكي ومن بعد معناها اخل بالوعد نتاعو وهبط معناها باري كري كلمتين معناها لا وشوف معناها نعتذر من كل من اساء فهمي من معناها هو اللي كوريكت واللي معناها صحيح والجمهور ولا اساء فهمه لا انت تعتذر لمن اسات اليهم على كل حال دونك عنونت انه اعتذار ليله الكشف على القائمه لم يجدي نفعا بالنسبه
0: دونك شوف جا متاخر
2: لا لا, لا لو, لو كان لو كان عيطت المره هذه كانت تكون يعني بالحق وقتها معين يولي معناها فريمون اما تو يعني معين عجبني في هذه الملاحظه اللي عندي دونك تصور اختياراته كلها يعني مبنيه على قناعاته مبنيه على اختياراته للشوتاتيك نتاعو دونك الويد بروفي انه اللي شو نتاعو صحاح فوق الميدان.
0: سي توفيق قراءتك في الليسته نتاع معين الشعبي والله يعني ساعه مقابلات 24 و 28 سبتمبر دونك تري بيان تو ضد اوغندا في ملعب حمادي العقربي براد ثم ضد بوتسوانا كيف باش تكون في ملعب رادس.
1: احنا تعودنا ما فماش مدرب نتاع منتخب هبط ليسته الا
0: صارت بوليميك
1: والانتقادات وكل واحد وراي انا احب الرياضه الكل كل واحد عنده ليسته. أنا أرجع للتاريخ شوف المدربين اللي تعدوا على المنتخب أول ما هبط الليستة إلا وتلقى الانتقادات علاش هذا ولاش ما جابش هذا وذا شبي ما يجيش هنا وكله لكن شو اللي تغيروا في المنتخب ولا في الجامعة التونسية كرة القدم ما تغير ولا شيء لأنه معين ما أنا ما عملش كونفرنس دو بريس عطا الوريقة ومشي
0: من خلال صفحة رسمية متاع الجامعة شفنا الليستة
1: هي ما فيها بس كنا على الأقل يعمل كونفرنس دو بريس ويتناقش هو الصحفي وسؤال وجواب كيما عمل صبري لموشي قبل
2: المدربين الكل
1: دي زيدان مع ليكيب دو فرانس
2: بور جوستيفيه.
1: علاش حاشم وعلاش ايوا علاش خايف أي. مش على الاقل وقت اللي الراي العام ما يقعدش توا في ضبابيه
0: يتسائل علاش هذا ومش
1: هذا وعلاش مش هذا وعلاش هذا اللي كان
0: ترى انه المدرب مطالب بتوضيح الرؤيه نتاعو على كل ملاعب يجاوب
1: ماكش اي ما مطالب انت علاش استنى التوجه نتاعك شنو هو تعرف
0: لا تبدل توجهكم كنا نمشي للمزدوجين الجنسيه تو رجعنا للملاعبيه القدم
1: اي هل هذه السياسه نتاع الجامعه التونسيه في القدم للمستقبل القريب او البعيد وقت اللي انت عاطي اربع سنوات للمعين الشعباني مش مش يعمل لك في الاربع سنوات ما مش يحضر لك فريق للمستقبل ولكن رجعنا للعسكر القديم والعسكر القديم جبناهم هنا من كل صوب واحد هنا علاش قلت لك اني كي تبدا كونفرنس دو بريس يا خويا ونتبادلوا الاراء جبت لنا توا فلان وفلان وفلان وفلان بقدر بس الاسماء بالنسبه لي اللي ما تعنينيش بقدر ما تعنيني اكثر التوجه شنو دونك هو رمى الوريقه وخلى اهل البلا في البلا وكل حد يفسرها بطريقته كل حد يعطينا رايه او اكتب على روحك في الفيسبوك واعمل وقول اش تحب واحنا اللي في بالنا عملناه دونك خليت الناس الكل توا تشكك في شنو هي الاسباب اللي خلت اللاعب الفلاني ما يكونش موجود واللاعب الفلاني علاش استدعيته وهذا بطولته مازالت ما بداتش وهو هداف المنتخب ما عيطلوش والاخر اللاعب هذا لعب باربع مباريات وعيط له وهذا لعب زوج مباريات وكان مشى لامريكا واليوم يلقى روحه لبرا معناته بصراحه فما عده تساؤلات اللي تخليك تقول التوجه نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم الى اين مع علاش نقول لكم المدير الفني نتاع المنتخب نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم سي رضا الجدي أكيد معنا فما تشاور وفما بروجيكسيون فير لافنير أنا من الملاعبية اللي قاعدين يبرزوا حتى مش الواحد معناها يقربهم للمنتخب مش يكونوا حاضرين للزيشانس المستقبلية ولكن تحس اللي جماعة يلوجوا على النتيجة الحينية حينية زوز مباريات
0: مهمة جدا مقابلات
1: وبعد نستنى أعطيني نربح هذوما الزوز بالعسكر القديم وبعد توجيه تو بعد التكوين وما التكوين توجيه بعد
2: صحيح عنده يقول لك عندي الوقت
1: صحيح دونك هنا علاش قلت فما ضبابيه
0: كنت تحبذ مثلا الندوه الصحفيه اللي صارت لتقديم معين شعباني تصير معاها على الاقل تكون مع الزوز مقابلات هذا مو مع الليستا
1: بيان سور اخويا انت شوف انت اول معناها اول لقاء ليك مع الجماهير الرياضيه ومع
0: حتى صارت نذكروا اللي صارت كونفرنس نتاع تقديمه
1: هذيك تقديمه هذاك البريزونتاسيون معروفه انه تو اللي دخلنا الجد تو خليناه عنده قدر شهر ونص يتبع في مباريات البطوله تبع اللاعبين زاد في البطولات الاوروبيه اللي وصلوا تو سانكيام الاغلبيه الكلهم سانكيام جورني سيزيام جورني با بلوس معناها عنده على الاقل ليتا دو ليو عنده فكره اوليه وشكون اللي اون فورم وشكون اللي مش اون فورم ولكن على الاقل اخويا خاطبنا واعطينا رايك واعطينا اخويا الليستا واعطينا واعطينا
0: النقطه هذه اتفقنا بها سي سمير
2: في النقطه ممكن هو معين يقول لك فيها نوفو سيليكسيونور مربوط بديسيون قراب ياسر لو 27 لو 24 لو 27 يعني وقت
0: 28
2: بون تو يعني نجيب القدم لكن كنت اتمنى انا اشوف انت توفيق كلوب في المنتخب الالماني عمل دو ليست ليست 45 لاعبي سور دو ليست ليست الاولى
0: ليست موسعه من بعد
2: لا ليست باش تلعب هذوما الدو ماتش نتاع الكاليفيكاسيون نتاع
1: الاوروبا
2: ومن بعد تمشي على الروح تجي الاخرى عنده دو ماتش اميكو احنا عندنا دو ماتش اميكو من بعد دونك كنت اتمنى انه هذوما خويا سلك بهم روحك ترشح بهم اخويا فهمت نحبوا نربحوا دو ماتش
0: الاخرين نجربوا بهم
2: ما فيها باس وتعمل ليست موسعه
0: 3 اكتوبر ضد مالي ومقابله اخرى منتظره تكون ضد موريتانيا
2: دونك تعطيهم فرصه وتعمل ليتا دي ليو كما قال توفيق توا وتعمل التقييم تاعك وبعد تعمل ليز ديفينيتيف نتاعك
0: توا نمشي سي توفيق الى لب الموضوع بعد انت حكيت تقريبا واللي اتفقنا فيه انه كان من المفروض على الاقل تصير كونفرنس دو بريس لتوضيح الملاعبيه وشكون اللي تم دعوته وعلى اساس والمقياس اللي تم دعوته فيه
1: الوضوح الملاعبيه
0: شكون انت الليستا في الليستا الملاعبيه اللي تراهم كان من المفروض يكونوا موجودين والا الملاعبيه اللي كانوا نورمالمون ما يتمش استدعاءهم
1: والله اني شوف المشكله اني بالنسبه لي اعمق من شكون جاب وشكون ما جابش
0: معناها انت راضي على الليسته هذه
1: لا مش حكايه رضا ولا عدم رضا هو المسؤول الاول على المنتخب وعنده الحريه وعنده الصلاحيات الكامله مش يختار اللي يحب ويجيب اللي يحب في الاخير
0: النتائج
1: النتائج اللي مش تحكم فيه و مش تتحاسب على مبارياتك وعلى نتائجك. لا مش عنده مش يدربوا, ما عنده ما يدرب ثلاثة أيام يمكن تمارين خفيفة ومش يحط الميزون بلاس تاع الفريق نتاعو. تبقى إذا كان مش تقول لي معناها شكون, معناها الآراء موجودة برشا. علاش قلت لك اني الليستا بالنسبه لي الاسماء شكون جاب وشكون ما جابش ومش تتغير.
0: مع عودة الملاعبيه القدم على الاقل, علي معلول, فرجاني ساسي, عيسى العيدوني, حمزه رفيع,
1: هو حر يجيب اللي يحب اللي يراه يمشي ينفع المنتخب ويراه قادر وان فورم. خاطر ما عطاناش, هو لا قال لنا جبت الملاعبيه اللي اكسبيريمونتي, ولا قال لنا جبت الملاعبيه لو بلوز اون فورم, ولا قال لنا جبت الملاعبيه اللي عندهم الخبره الكافيه ماشي, ولا قال لنا جبت وليدات صغار مش لانسي. ما قال لنا حتى شيء. علاش قلت لك عرفتك المستاجك اللي يرمي لك الجواب تحت تاع ستيك هذيك الفاتوره يرميها لك تحت الباب ويتعدى هكاك هذا جاي عمل لنا كرمي الوريقه وما ما ما ما وضحناش. دونك اني نتصور فما ما اعمق من هكا, لانه الجمعيات الكل مساله, الجمعيات الكل تعاني من البنيه التحتيه, الجمعيات الكل معناها القانون الاساسي بتاع الجمعيات مازال ما تحت, معناها فما اشياء أنا نعتقد اللي يهم برشا من الليستة نتاع معين شعبان.
0: بما أنه فهم ملاعبي صارت عليه بوليميك كما قال سي سمير غيث الزعلوني, دم دعوته كيفاش تراه أنت؟
1: هو حر أخوي,
0: وترى أنه يستحق ولا لا؟
1: أعطيني توا من الإسبيرونس في المرتبة الأولى توا وأنت هابط, أعطيني الأظهر اليمين اللي في كل نادي في تونس وحط أنت شنو اللي طالب, مش تلعب شنو ساعة بأربعة ولا بثلاثة ما وضحناش.
2: أيه.
1: دونك شنو هي طريقته باهي, اعطيني سيدي حتى الزعلوني يلعب في الاربعه ويلعب في الثلاثه وغيره, وجدي كشري ده كيف كيف يلعب في الاربعه ويلعب في الثلاثه, اعطيني على ظهير يمين اللي بارز في الاربع مباريات هذوم مازلنا كي بدينا, والا في اوروبا اللي قاعد زاد طالع وقاعد يعدي في مستوياته. دونك لي ريزون وعلاش وكيفاش يعرفهم كان هو,
0: يعرفهم كان هو.
1: هل هو استنى ساعه, هل هو فني المشكل او اداري؟ لو فني يوضحني يقول انا فني راه السيد مازال مش حاضر كيما الحاج محمود
0: اداري كيما نجم.
1: الحاج محمود مش كان موجود؟
0: كان موجود الحاج
1: في امريكا يا ربي
0: في الكاس العالم.
1: ايه ها سيدي المره هذه مش موجود, علاش علاش نحا تنجمش تقول لي علاش؟ هل فني؟ هل اداري؟ هل اللاعب اخطا؟ هل غير مرغوب فيه؟ هذوما الاشياء ما يجاوبهم كان هو, لانه هو قائد السفينه ويتحمل مسؤوليه قراراته.
0: باهي سي سمير, تدوينه من غيث الزعلوني اول رياكسيون كانت النادي الافريقي بارتاجا لي مومون فور نتاع غيث الزعلوني من عام ناول حتى للسنة, وهو حط الستوري هذه وكتب حبة الناس ما تشريش بالفلوس, هذه تدوينة غيث الزعلوني.
2: هذيك هي راهو, شوف لاعب واثق من امكانياته انيس ويعرف انه مكانه موجود في المنتخب مش حتى ولو انه مش اساسي, لكن يكون موجود في الليست نتاع المنتخب التونسي, ويقع غض طرف عليه في كاس العالم الاخيره وكنا نستحق له كان يعاوننا, وصرت وتوا معناها وانت تكون في منتخب للعام 2030.
0: دونك ترى المشكل فني ولا اداري؟
2: لا اداري, شنو الاداري؟
1: لا مش فني,
2: عنده شنو عنده بونتو خاطر مركز
1: لا مش فني,
2: هذا هذا هذا هذا قائد فريق نادي فريقي, ونادي فريقي فريق عريق, ونحط قائد فريق لما يكون انسان منضبط فنيا وتكتيكيا واخلاقيا. دونك ان كابيتان ديكيب
0: برك شنو النجم يكون السبب؟
2: والله كما قال توفيق السلوه خاطر في الريمون ما تلقاش اعذار, ما جابت لك اعذار غير الزعلوني, ما جابت تلقى له اعذار, يلزم يكون موجود لانه الى فيس بروف, وكان حديث الناس الكل الفرق الكل والجماهير الكل انه غير الزعلوني يستحق مكانه في المنتخب مش اساسي, على الاقل يكون في دكه الاحتياط.
1: هو قال كلمه حلوه, قال لي نخاف ربي وما نظلم حد, فان شاء الله الكلمه هذه يطبقها على اللاعبين الكل.
2: اكيد اكيد راهو في كل ما حط لسه في مخه معناتها اكيد
1: يستحق. دونك اذا كان فما شكون دخل وقال له نحيه لاسباب خارج على نطاق كره القدم, هذاك
2: لا تدخل في شؤونه كاك.
1: اي لا ما نعرفوش عليه, لا يمكن
0: لا هو حكايه قال راهو صعيب انه واحد باش ينجم يتدخل في خدمتي.
1: لا مش فنيا شكون تهبط وش ما تهبطش,
0: لا حتى في
1: الاستدعاء
0: اي حتى خدمته بما فيهم الليسته تحديد الليسته.
1: ولكن كيجيك عضو جامعي يقول لك السيد هذا راهو لا غير مرغوب فيه وما عندناش,
2: لا تشوف
1: يمكن امور اداريه يمكن
0: على نقول امور انضباط في الحاله هذه ينجم يكون
1: في الحاله هذه يتدخل.
0: هو لعب تقريبا مقابله وحيده مع المنتخب,
1: نعرف جو سيد بقى غيث انسان تو هك تشوف فيه في النادي الافريقي معناته قاعد يأدي ومتربي وعاقل ويلعب وكابتن, ومعناها مع سي فوز البنزرتي
0: فما برشا سامي خرين راهو سي
1: طفي
0: حتى في من خلال المساجات مثلا رقيل عويني, محمد الطرابلسي لاعب النادي الرياضي الصفاقسي,
2: بن علي لافون فوت تاع السي اس اس
1: مش موجود,
0: عمر بن علي لا موجود في منتخب اقل من 23 سنه.
2: علاش ما يكونش مع لانه حازم مستور الحق يقال كفالور ما حد بيشك في قيمته، لكن تو حاليا مش في في في احسن امكانياته.
1: انا نحكي على الكلام تاع الزعلوني ك معناها الفني القرار او اداري. هنا هو السؤال
0: هذا
1: وهنا اللي لازمنا نلقاو الجواب. سواء
0: وقتها النجم ربما ناخذ الاجابه مع اول مقابله للمنتخب الوطني التونسي، بما انه ما فماش كونفرنس دو بريس، ربما السؤال هذا باش يتم طرحه وقت المقابله الاولى نتاع
1: المنتخب. كان معين ما نجمش يقول علاش الاسباب، ما فما سي معز المستيري هو تو المسؤول على المنتخبات والمنتخب الاول. ما فيها باس يخرج ويوضح يقول راهو السيد لاعب النادي الافريقي ولا اي لاعب اكس راهو تم ابعاده لفتره ما نظرا الى
0: هما فهم برشا ملاعبيه تقريبا حتى في الفتره الاخيره مقارنه بالمونديال الاخر
2: لساعه كارتيما
1: او يقولوا امور فنيه
0: اللي ساعد في راس شوات وغيرهم من
1: شوات لا معقول
0: مش قاعد يلعب
1: لا مش يلعب في الدوري الليبي مزال
0: علي العابدي زاد كان من
1: هذاك عنده مشكل
0: توضيح اخر ظهر
1: دونك فما حاجات اللي علاش قلت لك راهو كونفرنس دو بريس هامه جدا مش توضح ومن حق الجمهور الرياضي مش يسالك والصحفيين مش يسالوك من حقهم.
2: اي سيليكسيونور في العالم قبل ما يعني هو اللي يعطي الليستة
1: بيان سور
2: وهو اللي يواجه الصحفيين بالأسئلة. زيدان
1: حتى انا ضر على حبيب النادي الفريق
2: ما عادش بنزيما
1: ولا ملاعبهم ولا اللاعبين ولا الترجي الرياضي دافع على اللاعبين نتاعه ولا النادي الصفاقسي ولا النجم الساحلي ولا اي فن ملعب تونس زاد كيف النادي بنزرتي معناها كل الناس كل تحب تدافع على اللاعبين
0: نتاعها. عسلي بوحوش البارح كان ضيفنا في برنامج قول مع جمال قال عدي بالحاج مثلا عنده مكانه في المنتخب الوطني التونسي
1: دونك كل حد يرى انه أنا عنده لاعب اللي نجم يكون في المنتخب. تبقى الكلمة الأولى والأخيرة ترجع المعين ومعين شعباني يتحمل مسؤولية قراراته لأنه سيحاسب على أفعاله وعلى نتائجه.
0: واضح احنا نقولوا بالتوفيق بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. احنا ديما مع المنتخب مهما تكون الليستة ونتمنى انه ان شاء الله النجاح والتوفيق في زوز مقابلات. وراو ربما حتى الفرق الافريقيه راهي تطورت برشا دونك تصفيات كان 2027 باش تكون صعيبه. لازمنا ناخذوا المقابلات بكل جديه. اول مقابله 24 سبتمبر ضد اوغندا في ملعب حمادي العقربي بيرادس، و 28 سبتمبر في نفس الملعب باش نلعبوا ضد منتخب بوتسوانا. فكل التوفيق بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. بعد الموسيقى باش نحكيوا على الميركاتو في تونس وايضا ما قبل المقابلات اللي مبرمجه غدوه.

0: الستة 31 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. نحكيوا على الميركاتو مع آخر الانتدابات اللي صارت في البطولة. بالنسبة لليوم آدم عليلات المدافع الجزائري، الملاعبي هذا رسميا صحف الترجي الرياضي التونسي، عقد مدته زوز مواسم. سي سمير الجويلي سي توفيق، أكيد صفقة جديدة بالنسبة للدفاع نتاع الترجي الرياضي التونسي. وسي سمير يظل تعرف جيدا الملاعبي هذا، كنت واجهته في الدوري الجزائري.
1: صحيح نيس، كان هو لاعب اتحاد العاصمة تقريبا، ما لعبش المنتخب الوطني الجزائري للفريق الأول، لكن لعب مع المنتخب الأولمبي مع كل الانترنور الجزائريين اللي في قطر وقتها.
0: عدلان جدو، عبد المجيد بوغرة
1: بالضبط. دونك لعب ضدي، لاعب أساسي، لاعب كبير ياسر، لاعب عمره 27 سنة عمره.
0: آدم عليلات
1: الحاجة الباهية فيه هو أول حاجة توفيق عنده الجرينتا نتاع اللاعبين الجزائريين الساعة، يعني كما ترى توغاي، كما ترى البلايلي، كل الجرينتا، كل الحماس، كل العطاء 100%. ماهوش طويل القامة برشا، لكنه انجور تري كونستركتور منتالي، فك الكرة بذكاء، يبني الهجمة وصل لنا نقطة ضدي. راني في شباب مقرى، يدخل حتى 3 متر ويعطي اسيست ومركلي بونتو، معناها يعني يساهم برشا في الهجمة. دونك نصوروا انه مش يعطي الإضافة للترجي هذا التونسي.
2: رابيد
1: عنده ريلونس نتاعو، به ريلونس نتاعو لجو فيرتيكال، لاعب دفاع مدافع قلب دفاع متكامل،
0: مترو 85
1: ممكن. فما حاجه قاعد تغامر، هو خاطر الموسم الفرد كان في الاتحاد الليبي وفسخ الاتحاد الليبي العقد نتاعو وجا للترجي التونسي، لكن حبيت ادخل اشوف علاش فسخ. ما فما حتى اي معلومه انه علاش فسخ عقده من الاتحاد الليبي. في عقده من الاتحاد الليبي ممكن يقول له تعارك مع مسعود،
2: انا يلعب ريرغوش ويلعب في الاكس
1: بالضبط، هو غوشي بالضبط. دونك
0: ربما امور تاقلم
1: ولا هو شو الترجي التونسي بدايه الموسم ما كانش يخمم في انتداب اكسيال بكل عايت الشيخاوي والصحراوي، هذو مظن انتداب التونسيه يخمم في ظهير ايسر. لكن ممكن الاشكال الدفاعي اللي تعرض له الترجي في بدايه الموسم، خاصه خلينا نقول مباراه نجم الساحلي، ما كانت ممكن مباراه عاديه 3-2، يعني شوف في لعب مفتوح او مباراة، لكن الاشكال اللي تخلق ولا البروبليماتيك اللي تخلقت مباراة ماتش العمران، دخلت الدفاع نتاع الترجي التونسي اون دوت، وخلت المسؤولين على الترجي التونسي يبحث على قلب دفاع باش يدعم. لكن الاشكاليه توفيق مش في الجوار، في الديفونسور، في المنظومه الدفاعيه نتاع الترجي التونسي. لانه احنا شفنا الترجي التونسي بدايه الموسم تقريبا صار الملاعبيه جاوا في اواخر التحضيرات، مش حاضرين بدنيا، ما يعملوش البري ديفونسيف، ما يعملوش البريسينغ، ما يعملوش الارسلمون. كانت الديفونس تاع الترجي ديما معرضه للخطر، دونك الشيخاوي والا الصحراوي.
0: حتى المدرب بدل الرسم التكتيكي في اكثر من مره،
1: بدل خاصه ماشي العمران، بدل الطريقه، معناها اللي خلات دفاع الترجي التونسي غير موجود بالمره. النحلي لا تيرو لعب
0: 3-5-2
1: ولا ما تفهمهاش 3-5-2 3-4-3 ولا حتى تقريب 3-10. المهم انه معناها
0: تشوف الملاعب
1: انتداب مهم جدا. يبقى هو مكانه قارش، كومش لعب معاه يا الصحراوي يا شيخاوي.

0: الصيفي
1: ايه.
0: ومن بعد زيد الشتوي ما ماكش باش تلقى برشا ملاعب.
1: شوف انيس بقطع نظر على الترجي الرياضي اللي خذا اللاعب الجزائري مبروك عليهم وربي يوفقه. نحكي اون جينيرال اللي معناها الاداره اللي تقعد لاخر لحظه تلوج على اللاعب ولا هاو تعدى لاعب فسخوا له النادي الفلاني ولا نلوجوا على افون سونتر يظهر لي هاو.
0: انا تقول انت من اول الماركت
1: يا ودي انت تعرف احتياجاتك ولا تعرف الريجيدير نتاعك شفاه؟
2: اي
1: تمشي يا خويا كان عندك الفلايسات
2: مشكليه في الترجي
1: تعمل تشتري اللي تحب.
0: لا ساعات تقرا حساب حاجه من بعد
2: والله مشكليه في الترجي ما كانش عندهم الاولويه انه ينتدبوا قلب دفاع لانه قال لك عملنا ساتيسفاكسيون بالشيخاوي والصحراوي. لكن كما قلت لك بعد المردود الكارثي نتاع دفاع الترجي التونسي ولا الى في دي تورنومو ولوش في اكسيال ما كانش اولويه البحث عن قلب دفاع الترجي.
1: انت علاش جبت الشيخاوي وعلاش جبت الصحراوي؟ هذوما دو انترناسيونو اولمبيك هكا ولا؟ دونك معناها اذا كان هذوما زوز دو انترناسيونو اولمبيك في اذهان مسؤولين الترجي الرياضي تونس انه خذاو لي ميور
0: مش لازمك زاد الدوبلير
1: نتاعهم وعندك جلاس وتعرف انت شكون خرج لك؟ خرج لك مريال، خرج لك توغاي، خرج لك بن حميد
2: اللي كان معاه.
1: دونك يفو دي تون سا، يلزم شويه وقت مش يصبروا على التوليفه الجديده هذه. وبعد تو الملاعبيه هذه تعطيك لانهم لي ميور خذيت احسن لاعبين في البطوله التونسيه، فما ما خير منهم ما جبتهمش ترجي، كان فما راهي زاد شريت وراهي جابت، اما ما فماش، في المارشي ما فماش، هذا كاش عندك. دونك ما فيها باس كان يصبروا عليهم يخليهم يزيدوا يخدموا اكثر مع بعضهم، تقول لي اه ليشونس نتاع الكوب دافريك. ومتطلباتها نقول لك سفري يلزمك ملاعبية اللي عندهم الخبرة الكافية ويلزم جاية الوليدة تزير هذا بور كونفيرمي اللي راهم حاجتهم به أكثر
0: في المسابقات الإفريقية
1: واللي بروشان ماتش مع سويهلي تريز امبورتون بالنسبة للتحضير نتاع خط الدفاع نتاع الترجي الرياضي بوجود اللاعب الجزائري
0: خاصة يعرف شوية البطولة اللي
1: مع جلاسي يولي الفورمان كوبل اللي الجاباري واللونجاجمون
0: تتصور باش يكون هو جلاسي؟
1: إذا كان معناها عنده شهر توكا ولا مش يحضر روحه أي لالتون وزيد عنده ساقي صار معناها يحل لك مشكرة كي تبدا أنك سير جوشي يلعب جوش دونك بالعكس يزيد يعطيني حلول وقت اللي يمشي يحط ساقو معناها الكرة على ساقو اليسار ينجم يعمل لي دياغونال يخرج لي ملاعب 40 متر دونك حاجة اللي بوتيتر مع الصحراوي والشيخاوي ما يلقاهاش الحل هذا.
0: وعلاش قلنا توا على خاطر في اخر الميركاتو الصيفي اكثريه الجمعيات على الاقل باش ما تلتجئش انها في الميركاتو الشتوي ما تخلطش على ملاعبيه باهيين باش يكونوا ليبر صعيب شويه باش تلقى ملاعبي
1: توا فما واحد هكا باهي يدور في البلاد مش خاص
0: تقول انت البطوله الكل
1: يا نيس
0: واضح المعلومه وصلت باهي نحكيو ايضا مادام نحكيو على الميركاتو النجم الرياضي الساحلي يصرف النظر على صفقه مهاجم سينيغالي باباكار مبوب. الملاعبي هذا بتوصية من اللجنة الطبية النجم كان قرر التخلي على الصفقة هذه بما أنه عنده بيبالجي دونك رسميا الصفقة هذه مش بتصير.
1: هاو شو بتحكي لك أنا تو هاي سيدي هاو سيدي معناها أكد لي كلامي كي تجيب ملاعبي في آخر لحظة وتطلع عنده مشكلة أشي عمر طبيبي صح ولا يطفي الضوء ما هو جاهم لاعبي قبل وطفي عليهم الضوء وبعد تورط فيهم سواء النجم ولا غير النجم. دونك اللي تانك
0: على الاقل يصير تفطن من توا
1: اللجنه الطبيه بارك الله فيها اللي قال لك اللاعب هذا ما نوقعلوش وما يتحملش مسؤوليته لانه عنده اصابه. دونك يجيب لاعب في اخر لحظه شنو اللي تنتظر؟ علاش نقول لك المتابعه سي سمير تجيب لاعب اجنبي يا ودي تابعه على فتره اما البروفيزوار هكا اش يعطيك؟ يعني كي تجيب مدير رياضي ولا تجيب مسؤول معناها تحطه على لجنه الانتدابات وبعد يهرب ويخليك يخلي لك اهل البلاد في البلاد وبرا لوج عاد شكون جابو شكون مش يخلصوا ما يهموش هو النادي يخلص هو يقول لك هاو فلان تحبوا فان سنتر نجيب لكم يكلم زوز ولا ثلاثه تروز اجون يجيبوا له هاو جاي هذا السيد اوريزمون اللي لجنه طبيه قالت لك لا دونك برافو على اللجنه الطبيه ويخليه لا يزيد يورطك اسي سمير معناها تو الاداره نتاع النجم الساحلي مطالبه مش تقعد تدور وتفتش على افون سنتر
2: غدوه في الميركاتو
1: اي لو غدوه يوفر علاش اش لازم حما يغني علاش وصلنا لاخر لحظه على خاطر التوجه ولا السياسة ولا المدرب عنده منه قداش من تروج بيه هو يخدم كان من المفروض أنه يعطي احتياجاته ويقولش ناقصني مش ما ناقصنيش والناس تمشي تلوش ويجيبوا له وإذا خاطر هما جاوا ديجا لو تروج بيه ما نجموش اللوموم على الفترة السابقة أما على الأقل تكون حركي وتلوج على شنو النقائص نتاعك ما عطاكش النقائص
0: ساعات تنتظر ربما صفقات زاد الاخرى شو مش
2: إيه لكن ما عادش توفيق. انا جيست ملاحظه صغيره لكن المدرب قال عندي مشروع رياضي.
1: اي
2: المشروع الرياضي ما الحلول هذه السريعه والعاجله

0: لما تدخل في ما تدخلش
1: ساعات ساعات النتاج نعرفوا الجماهير
0: المشروع
1: لا المشروع المشروع
0: مرة أخرى المشروع هذه راه هي شماعة راه شماعة يحكيوا بها للناس عندك مشروع رياضي الافتتاح اللي عندك اصبر عليه واعلن للجميع اني عندي مشروع رياضي باش يكون
2: وخدم عليه
0: وخدم عليه باش يكون توفيق افون سونتر عندي نيس كذا اما لاخر وقت كما قال توفيق معناها 24 ساعه قبل مسكر الميركاتو تلوج
1: هو تقريبا الجمعيه الكل مازال تلوج فما صفقات كبيره شفتها صارت في الميركاتو السمير حتى التوا قبل ما يتسكر غدو تتصور انه من هنا الغدوه
0: ما تلقاش لا يصير
1: صفقات
0: يستحيل
1: اخرى
0: لا يستحيل يستحيل مش تلقى صفقات كبيره معناها شكون لاعب الليبر تو معناها عنده قيمه باش يجيك باش يجيك تو في
1: تقريبا زاد من اخر الانتدابات اتحاد بن قردان اللي اعلن رسميا تعاقده مع قائد منتخب البينيني للاواسط برانس اكبانو لمده 3 مواسم هذا بعد تعاقد مع دانييل بول من نيجيريا لمده 3 مواسم دونك اتحاد بن قردان التجا للحل في الملاعبيه تقريبا من المنتخبات الافريقيه
0: اللي خارجين الكوتا
1: الاواسط نختم الميكرو هذا سي توفيق برسميا تأجيل بطولة الشبان بخصوص الرابطة الأولى والرابطة الثانية تقول الرابطة حفاظا على سلامة الملعبية والإطار الفني وخاصة بعد البلاغ متاع وزارة الداخلية أنه فما إمكانية متاع أمطار في بعض ولايات الجمهور
2: كيعملوا حوجة بها نشكرهم برافو ليهم اللي وأجله خويا سلامة صغيراتنا وليداتنا والحكام والأمن والكل قبل الكورة تعرف اللي ما أنا فما أمطار جاية ونبهوك وقالوا لك رد بالك راهو يمكن الطرقات مش تلقى فيهم تعطيل يمكن الملاعب تقام معبين بالماء معناها يعمل ديبلاسمون 140 كيلومتر ولا 150 بعد يوصل يلقى الملعب كله بالماء بربي شنو يعاود يرجع من الرقم الأخرى وتقع أساس استاد سكر وراه وصارت هذه
0: صارت
2: اي دونك علاش العذاب هذا والمصاريف الزايدة دونك يجي حويجة كيما هكا فريمون برافو ليهم اللي معناها خبروا أو قبل شوف قداش مش كيما قلت البارح السيد اللي معناها من ثلاثة خرج المطر هي بدات تصب وشاف من البيرو عمل بلاغ قال لك سيدي هاكا ثلاثة تقف الدروس تينا دروس يا ولدي الراجل معنا ثلاثة أيام وعنا في بالنا بالمطر مش تهبط بك القوة هذيك
0: دم
2: فما شيء بصراحة
0: الاستباق صحيح مهم جدا الاستباق
2: خذ القرار كن تستبق تاخذ القرار المناسب قدرة الله
0: بس استفادة برشا كوارث
2: الناس كل تستفيد والناس كل تمنع وما نخليوش يا ليت ولا ما في بالناش
1: تأجيل مقابلات الشبان كما قلنا اللي مبرمجين لحد 20 سبتمبر سينيور غدوة ثلاثة مقابلات روتار
2: دونك
1: نبداو
2: مش يلعبوا ولا مش يلعبوا
1: اي مش يلعبوا ديزيني
2: مش هم ترتب في رادس وما تصبش في في باردو
1: هذا في الشبان ما الميتيو الخاص بالولايات بما انه عندنا مقابلة مش تلعب في
2: ولاية تونس
1: ولاية بن عروس في ملعب حمادي العقربي راس النادي الافريقي ترجي جرجيس مقابلة غدوة الاربعة متاع العشية حمزة جعيدي زفر مقابلة في الفار امير العيادي في صفاق سي اس اس سي ابي حسين بن ساسي في الفار سلوفيني اللي هو دافيد سماتش وماتش روتار في بن قردان غدوة الماتش اللي كانت تفكروه لحساب الجولة الأولى بن قردان حمام لنف نضال بالطيف في الفار هيثم قلت كلمة على المقابلات وعلى الوضعية
2: ما دام الميتيو ثلاثة مدن هذوما سيسور خذاو الكونفيرماسيون اللي ما فماش أمطار قوية في رادس وفي صفاقس وفي بن قردان دونك المباريات مش تدير مش ستدار في
1: كلمة على المقابلات هذوما
2: المقابلات هذوما كل فريق النادي الافريقي لعب زوج مباريات في البطوله
1: والافريقي يظهر اللي استفاد انه خاصه لعب زوج مقابلات نتاع الشامبيونز ليغ ومن بعد جات مباراه الملعب التونسي استفاد شويه من راحه لمباراه جرجيس
2: والله شوف انا الراحه تو في الفتره هذه بالعكس قد ما تلعب مباريات قد ما ماذا بيك انه الريتم يطلع وانه الملاعبين نتاعك ياخذوا
1: شنو سي توفيق كان لعبنا برشا مقابلات الاطر الفنيه يوليو يتشكاو انه برشا مقابلات
2: اربعه واحد مش ياثر على النادي الافريقي مش في طياره خاصه معنا ما تخليش والله كان عملوا اسكال بستة سواء أو خمسة سواء نقول لك غادي العذاب أما كي تمشي في طائرة خاصة وتروح في نهارك ما تقوليش عذاب وفهم تولي موين الكل في النادي الافريقي مش يعملوا يسترجعوا أنفاسهم ويعاودوا يرجعوا للتمارين تبقى ما تلعبش ماتش مش تعاود الملاعبية متاعك يقعدوا وان فورم إشكالية وراه وفي تونس العاصمة ما تعرف تصب المطر وين مش تدر لا عندك سالة مش تدخل لهم مش تدخل تعمل تقوية العضلات
0: قداش من
2: تقوية العضلات دونك اللي تونك علاش نقول لك المباريات راهي هامه جدا مش يلعبوا تبقى النادي الافريقي في الوقت الحالي ضد جرجيس مطالب مش يرجع لسكه الانتصارات ويواصل في الزوز انتصارات اللي عملهم الاولانيين جرجيس ايزون بي كاش معناها العدد بوتيتر نتاع ليفيكتيف اللي ما نجمش مش في نفس القيمه اللي خلاه يلعب ويسو دي بلاس ويرجع ويخسر مع المستير وتو يحضر في ماتش كلوب افريكان دونك صعيب شوية بور لو مورال زيد معناها العبيدي ما يلعبش خذا ورقة حمراء زيد الحارس زاد نتاع الأساسي ما يلعبش عنده زاد إصابة ف صعيب شويه بالنسبه لي الشرفي دونك صعيب جرجيس مش توقف الهجين تاع
0: توفيق
2: نعم سربريز
0: نعم ردة فعل ما نقول
2: ردة فعل
0: ردة فعل نصور نصور ردة فعل لانه بتتر. شوف ديبلاسمون كان كان كان صعيب شويه مش كيما مشاش
2: لا مش كيف كيف
0: مشاو على زوج افواج فوج وصلوا بعد فوج معناها بعد نهار خلط الفوج الاخر معناها مشنا في نفس الطياره الرجوع كان كيف كيف متعب شويه مع مباراه الاتحاد المنصير شفناه في الدقائق الاخيره تعبوا شويه الملاعبيه نتاعو قبل الهدف الهدف الثاني اللي خسر به مباراه المنستير دونك ومع تنقل تونس نتصور انه ترجي جرجيسي غدوه باش يعمل رده فعل باش يكون ممكن يفاجئ نادي الفريق غدوه مش بالانتصار على الاقل شيء بالتعادل. انا نتصور
2: بالنسبه لبنكردين وحم نلف تو تفتش على اول هدف مازالت معناها ما سجلت ولا هدف وهي قاعده تقبل وقاعده تخسر دونك الفوز الفوز انتون اللي يوقفوا لي مراجي مطالبين مش عامل حل اقل نقطه في بنكردين مش عارف تبقى بنكردين على الشوط الثاني اللي شفته ضد نادر الصفاقسي راه فريق مش ساهر منظم فريق عنده لاعبين عندهم خبره الكافيه في البطوله نتاعنا
3: في مقابله كبيره آه في 3-3
2: وي عندهم بون كارديان ديفونس
3: واضح
2: معناها فريق اللي قادر مش اذا كان يعمل دو فيكتوار بهينه ينجم يوصل المسيره نتاعو لانه لومبيونس باهيه وزاد كيف كيف عنده من اكيب برسك عندهم الاكسبيريونس الكافيه
3: سي سمير في 30 ثانيه سي سي سي بي
0: انا دي ساقس اكيد دي ساقس مازال يبحث
2: على
0: سوبرسيون يبحث على الهويه نتاعو مازال الحق مش ولاش دي ساقس كيما الموسم فرد عند محمد كوكي شفنا نادي ساقسي مغير ممكن نبيل دخل في بريسيون مع اختيارات اللاعبين ممكن ما عمل دي موفي شوا سي با كومبليكي الفوتبول توفيق عندك مع خرج هشام بكر ريرغوش تحط نبيل معلول ريرغوش
3: علي معلول
0: علي معلول بلوتو يعني وسط الميدان عنده حلول كبيره برشا الهجوم كيف كيف نتصور غدوه نادي كيف قاعد يقدم في بداية موسم ممتازة ما عندوش ضغوطات مش كون مباراة صعيبة على نادي الصفاقسي ونعطي شانس معناها زاد أمل العودة بالتعادل الذي
2: يرجع له علالة زاد قائد الفريق ويغيب له ظهير اليمين يخذ ورقة حمراء في المباراة الأخيرة
3: عزيز القاسم
2: أي عزيز القاسمي مش موجود
3: اللي هو أخذ حمراء في مقابلة الأولمبي البيجي
2: فوالا دونك الملاعب هذا مؤثر كان في الجهة اليمين تاع نادر بنزرت
3: واضح بعد الموسيقى نحكيو على كرة اليد النتائج وأيضا أبرز النتائج في أوروبا

0: 56 دقيقة رجعنا لكم من جديد نحكيوا على نتائج الهوند مع المقابلات اللي فهم مقابلات في الدقائق الأخيرة متاحهم بينما فهم مقابلات وفات بكري شوية. المنزه الرياضي خسر قدام النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 28 مقابل 32. جمال خسرت مع سبورتينج المكنين بنتيجة 26 مقابل 27. نصر طبلبة بعث بني خيار مقابلة قاعدة تلعب تقريبا في زوز دقائق الأخيرة 20 لطبلبة 23 لبعث بني خيار. منزل تميم خسرت قدام النادي الافريقي 29 مقابل 44 في انتظار ايضا مباراه مكارم المهديه. الترجي الرياضي التونسي وجمعيه الحمامات اللي تلعب ضد نادي ساقيت الزيت كيف كيف مقابله هذه اللي قاعده تتلعب في الثواني هذه تقريبا في العشر ثواني الاخرى. 26 للحمامات 27 لساقيت الزيت مع تقريبا 13 ثانيه متبقيه في المباراه. بعد شويه تقوى النتائج الكامله على السيت نتاعنا. نحكيو على الاوروبي سي توفيق وقبلها نحكيو على كأس الانتر كونتيننتال. سان داونز بقيادة كاردوزو فاز على فريق أهلي جدة سعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف والتأهل للدور ربع النهائي.
1: برافو على الأقل عندنا في القارة الإفريقية ممثل اللي مش يمثل القارة في الانتر كونتيننتال. دونك يستناو توا في الفايز بين المباراة في الأمريكا اللاتين غادي. و الأهلي ما قصرش الأهلي السعودي ولكن سان داونز كان حاضر أكثر و كاردوزو بين اللي أنا بصراحة يستاهل مش يكون أفضل مدرب السنة هذه
0: صحيح
1: في القارة الأفريقية في من اللي ريزولتا نتاعو مع سان داونز.
2: سي سمير هو دي حاجة جدا الموسم هذا قاعد الأهلي جدا قاعد يعرف برشا صعوبات خزن تخلى على برشا لاعبين وما عوضهمش. رياض محرز برشا لاعبين تخلى عليهم وما ما عوضش في القيمه نتاعهم. دونك حتى في البطوله السعوديه لقي بعض المشاكل. دونك اكيد انتصار مهم للممثل القاره الافريقيه قدام ممثل القاره الاسيويه. دونك يعني ياكد انه كاردوزو قاعد يقوم بخدمه كبيره ياسر وقاعد يبروف سيكاليتي معناها من بطوله الى بطوله.
0: النجم يوصل للفينال خاصه نعرفوا البي اس جي هو الفيناليست مش يكون في الانتر كونتيننتال.
2: ينجم بوركو با علاش سان داونز شفناها فريق متكامل عنده تقريبا هو نصف او 80% من المنتخب النيجيري يعني المنتخب الجنوب افريقي يعني فما اوتوماتيزم فما ناس تلعب عينها مغمضه. دونك ستاناتو بور ليكيب هذيك باش اي مدرب ايراني يربح برشا وقت باش يحقق نتائج.
0: نختموا بالنتائج الاوروبيه تقريبا اهم النتائج مفاجاه بالنسبه لارسنال هزيمه خارج القواعد قدام برايتون 3-0. توتنهام خسرت قدام استون فيلا 3-2. من بين النتائج ايضا في لا ليغا اتلتيك بلباو ديبورتيفو لافي 0-0. 8 نتاع ليل سيفيا تلعب ضد برشلونه. في الدوري الفرنسي مقابله 8 غيربا ليون تلعب ضد رين. لومون تلعب ضد لوريون فريق منتصر الطلبي. تولوز لوهافر وقمة أيضا قاعدة تلعب حاليا في الكالتشيو في الثواني الأخرى 90+2 2-2 ما بين أياس روما وإنتر ميلان رغم التقدم زوز بلاش الروما لكن الإنتر عرفت كيف ترجع في المقابلة. تعليق سي توفيق على بعض النتائج اليوم في الأوروبا.
1: والله النتائج شو باش نقول لك المتعة في البطولة الإنجليزية. تشوف البارح تشيلسي منهزمة 3-0 اليوم تشوف أرسنال مهزومة 3-0 مع فرق اللي معناها امكانياتهم لا تقارن. اليوم زاد كيف كيف توتنهام اللي صار فيها 250 مليون يورو في دبات تلقى روحها زاد مهزومه 3-1 2 في الدقيقه 94
2: كانوا 3-0 هما
1: كانوا 3-0. دونك يبين لك اللي راهو كره قدم واش كان فلوس. هاك شوف منها فلوس ما تقارنش برنتفورد ولا
0: صحيح خاصه في البريمير ليغ حتى صاحب المركز الاخر.
1: دونك نتائج مفاجاه بون زاد بون الانتر تمشي تعمل دودو في روما تو سنة روما ماشيه منيح وقاعده تقدم مستوى طيب الاولى هي والانتر. فاعتقد دودو كانوا خاسرين 2-0 ورجعوا وهذاك هي الانتر ديما تكون مهزومه وبعد ترجع مع نابل عملت لو ميم باركور. اليوم زاد بعد 2-0 هي رجعت دودو فننتظر غدوه القمه زاد في مارسي بين باريس سان جيرمان ومارسي القمه زاد كيف كيف وزاد اسبانيا فما
0: سيفيا
1: برشلونة فرجة الليلة أنا ما نتفرجوا سورتو مع الأتليتيكو بون مغدوة ذاك هي الدربي نتاع مدريد هي والريال زاد كيف كيف تبان الصورة
0: باهي. سمير فماش نتائج؟
2: لا والله المفاجأة كما قال توفيق أرسنال اللي كنت صورها سنة تشابل على الموسم اللي قدمته الموسم الفارض كان موسم استثنائي بداية كيف بداية استثنائية. اليوم تفرج على المباراة شفنا أرسنال غايب توفيق
1: ساري في الكرة
2: سرطوس معناها المنظومة الدفاعية متاع أرسنال مشاش بكل بريتون أهداف يعني تسديدات من بخارج ال 18 متر الحارس ما ينجم يعمل حتى شيء لكن البلاتفورم يعني أنتو كا يعني الأرسنال إذا ما ترجع برشا حساباتها وفي شيء إلا فما غرور ولا حاجة يخليهم يلوم ينهزموا 3-0
0: تقصد في سيد أفريق
2: هيك كده حبيت
0: بين نختمه فقط نذكر في الفولي في بطولة أفريقيا للدور في بلادنا في تونس في قصر الرياضة بالمنزة منتخبنا الوطني التونسي تعرف على منافسه في الدور الربع النهائي اللي بيشكون منتخب الرواندي مقابلة تتلعب 21 سبتمبر انطلاقا من 6 متر عشية كل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني. هيك كنا وصلنا نهاية بلانت سبور مشكور جدا سيد أفريق
1: شكرا,
0: شكرا ليك سامي الجوني كيف ياسمين الجديدي في الديجيتال وحسام الجيد كوتي تكنيك كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونات أيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لبنان.
2: إلى اللقاء. Watch Deep Buecha beats in the track.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. للتقلبات الجوية، وزارة الداخلية تصدر جملة من التوصيات. وأمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة هذه الليلة. أخبارنا، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى التوصيات المضمنة في بلاغ الوزارة في توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكماً للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. كما طالبت الوزارة المواطنين بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، وحثت مستعملي الطريق على تعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان وترك المجال مفتوحا أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. ودعت وزارة الداخلية المواطنين أيضا إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية، مشيرة إلى أنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق. أكدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة بولاية بن عروس على ضرورة رفع درجة اليقظة وتكثيف العمل الميداني ومضاعفة الجهود للقيام بالتدخلات الميدانية في إبانها تحسبا للتقلبات الجوية. وتم خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية التأكيد على ضرورة العمل على تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والبلوعات وإزالة مخلفات السيول، فضلا عن دعوة اللجان المحلية للانعقاد والمتابعة وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان سرعة التدخل ونجاعته. قامت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد إثر الأمطار التي تساقطت ليلة البارحة وفجر اليوم بعدد من التدخلات لفك العزلة على المواطنين وتسهيل حركة المرور ببعض المناطق في الولاية. هذا وتبقى اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها واللجان المحلية في حالة انعقاد مستمرة وتضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية على الذمة وتتابع تطور الوضع الجوي عن كثب وتتولى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة تحسباً لأي خطر وفق ما فاد به والي الجهة. دولياً، كشف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا اليوم تفاصيل مقترح طهران لإنهاء الحرب، موضحاً أن شروط إيران هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري، مشيراً إلى أن المشاورات متواصلة مع الوسيطين القطري والباكستاني. جماعة الحوثي اليمنية عن استهداف العاصمة السعودية الرياض اليوم بعدد كبير من الصواريخ الفلسطينية والمجنحة والطائرات المسيرة. قالت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن تقارير استخباراتية أمريكية أشارت على مدى أشهر إلى أن جماعة الحوثي ستحاول إغلاق مضيق باب المندب. ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة لن تنفذ ضربات هجومية على الحوثيين. تصاعدت الاحتياجات الإنسانية في اليمن مع تجدد المعارك واتساع رقعة النزوح في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن أكثر من 22 مليون يمني باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وسط تحذيرات من عجز المنظمة الإغاثية عن الوصول إلى جميع المحتاجين. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية، حيث يتسم الطقس الليلة بهطول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد، وتتراوح الحرارة عامة بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ثم تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر قليل الاضطراب فمتموج وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
0: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري. بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين للجمعة أبدأ نهار

وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة، ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسهم المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة، زهير جيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق يسمع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة الأربعة متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين، إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة لقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 ونص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان. وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل للماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنى وانتو مزادة.

حلاوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيطين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: التاسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. شهدت عدة مناطق بمعتمديات ولاية القصرين عشية اليوم تهطل كميات غزيرة من الأمطار بلغت أقصاها 40 مليمتر بمدينة القصرين، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية وغمر عدد من الطرقات والمفترقات، فضلا عن تسرب المياه إلى منازل واقعة بالمناطق المنخفضة. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فاد مصدر من الحماية المدنية بأن تدخلات الأعوان تواصلت بمختلف المناطق والمعتمديات التي شهدت تهطل كميات هامة من الأمطار لمعاينة الوضع والتدخل عند الحاجة بالتوازي مع متابعة النقاط التي سجلت ارتفاعا في منسوب المياه. هذا ويتسم الوضع الجوي هذه الليلة بهطول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح درجة الحرارة عامة هذه الليلة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي. تعمل تونس على تعزيز استراتيجياتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجم عن نشاط قطاع التبريد، إذ تتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون اعتبارا من غرة جان في 27 و2000. دوليا، الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لرفض واشنطن للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعيا إياها إلى مراجعة هذا القرار. القوات المسلحة اليمنية تحبط اليوم محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وارتفاع تكلفة الحرب الأمريكية على إيران إلى نحو 43 مليار دولار حتى الثالث من سبتمبر وفق أحدث تقدير قدمته القيادة المركزية الأمريكية إلى أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: يعطيكم الصحة اللي يعطيكم فرصة للمواطن باش يعبر على رأيه. يعيشكم فما نقطة هامة نحب نطرق لها هي الانتدابات. الانتدابات ثم الانتدابات رانا شبنا وما خدمناش. الحاجة الأخرى يعملوا نظرة على المؤسسات العمومية.
2: ربي يحكيو على القراية، ما باهي القراية، الثقافة باهي والعلم باهي، أي فما ناس تقرا مساكن يفهمني وتبقى تدور في الشارع خاطر ما عندهمش كثير، وهم تفهمني قاري ما مش قاري كله توجد كثير تصبح تخدم، أنا نعرف شكون قاري بعد برك 5 6 سنين، والله مسكين يدور في الشارع خاطر ما عندوش كثير.
3: بداية أنا عندي إشكال صديق. أنا عديت برميل وواز وحبيت نقدم في كونكور بتاع بطاقة معنية تاكسي. مشيت قدمت المطلب بتاعي، قالوا لي راهو فايت دورة وفيت عاد لازم نقبلوا مطالب. وأنا معني عندي كان خدمة ذيك اللي هي التاكسي، معني وعندي زوج صغار وكذا ومعني نخدم عليهم، وحبيت نقدم في المطلب ما لقيت حتى حد باش يسمعني.
4: لا أنا مدرسة في يوم الأبواب تابع ولاد دهوات ما تنبيت الفحص، لا فيها لا صور، لا فيها أقسام، أقسام مكسرة فيها ما عاملين فيها اللي صلحوا فيها، لا عندها عامته وهي هكا، معناتها ما تلقاش كلام منطقة، معناتها مكتب المدير عملوا قاعة متاع قرافير، شوفوا لنا حل.
5: عسلامة جوهرة إفئام، بربي على الثقة الروبوندور متاع جوهرة إفئام، نحب نعمل نداء للصناع متاع المروجين. بالله ما تقصوش علينا الماء، الفاتورة الديلي بتاعها يوفى لـ 16 سبتمبر ونحن جاري مقم تعرف وتقبلنا لـ 25 في الشهر، معناها استنيونا حكاية 10-9 أيام ونجيو نخلصوكم، ما تقصوش علينا الماء ونحن أنا شعب مخلص تنخلصوكم.
6: نحت على الفوز هذه الدرجة النارية اللي ملكوها برشا ناس واللي تتكلم غالية برشا فانتسومها فانتسوم كبير. أنا أقول بصراحة الوالدين ما نعرفش كيفاش يشرو فيه يشرو فيهم لأولادهم، خاصة الأعمار فانتم زالوا شباب في سن المراهقة، كيفاش يبدأ يكبروا عليها. يحكي لي واحد يخدم في سبيطار سهلور، قال لي الحوادث اللي جينا منهم أنا شيء كبير برشا حوادث.
7: عسلامة جوهرة فهم، بالله عندي سؤال ولا خلينا نعملوا فوت. احنا جوهرة فهم بالذات ديما اذا من فتحة على الناس الكل، نعملوا فوت، نجموا نعملوا فوت عن طريقكم لجنة مجابهة الكوارث الولايات بالولايات، هي لجنة تم فوت يا انعقاد دائم او ثبات دائم، مع العلم انه المعطيات باش نجموا الفوت يكون صحيح مصداقية فيه. بارك الله فيكم.

0: Le Grand Hit. مرحبا يا وسهلا بالجميع. سهرة جديدة عدد أول من الجرون هيت بالنسبة لشبكة خريف شتاء 2027 الجرون هيت معكم أنت وحتى لنص الليل ثلاث ساعات مع الموسيقى الإين. الموسيقى موجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية حسب بيان سور نسبة الاستماع والمشاهدة اللي محقينها الأغنيات باش نسمعوهم هذوما على امتداد ثلاث ساعات. يرافقكم فيها مشكور جدا شرد مزيت وسي حسام القايد في الاخراج التقنية الجميلة الأنيقة المتأنقة
1: الله الله
0: حتى متاع صوري
1: الله زيد
0: زيد
1: أحمد الحبيزي جنا حولك يا غالي
0: صباح
1: ربي زيد ربي سمعني
0: لا حسام عنده حق شون ليكسيكال كامل متاع غزل
1: يا خويا أنا نحبكم برشا وبيانسور نفرح برشا كي نبدأ مع حسام القايد في الأخراج بوحميد الغالي بيانسور اللي باش نرافقوكم كيما قلت حتى النص الليل بالموزيكا بالريتم الأب بالنوفوتي دونك خليكم معنا سهرانين سهرانين حتى النص الليل مع مستمعي ومستمعات الدنيا جوهرة فهم تحية للمتابعين متاعنا زيدا سلام عليكم برشا خليكم معنا برشا موزيكا سنة فيكم أخبار فنية في الغايت وبحميد أعطينا شنو هكا عنا أجواء
0: الجو الكل موجود
1: الليلة الجو الكل
0: فماش مطرة من غير فيضانات فماش شتاء من غير سيلان مياه فماش
1: عناوين الأغاني ذي
0: أي كيما فرنسا من غير باريس كيما كسوة
1: ايه؟
0: من غير شميز أنا من غيرك محمد رمضان في نفس الجو هذاك هربة الشتوية غناها في الصيف وبدأ الشتاء في أجواء خريفية لويس فانسي فايد غنى اسمها كامبياري هاجر الترانيت غنى اسمها

0: رجعنا معكم من جديد في ما بعد الليلة من لو غران هيت. صاريتنا بديت معكم التسعة مزيت متواصلة حتى النص الليل. سمعنا مجموعة من الأغنيات بيمسور موجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية، ومن زيت بليست متنوعة فيها برشا جديد في الأغنيات اللي محققة نسب كبيرة من المشاهد. طبعا نعطيكم مثلا أرقام الخاصة بعدد من الأغنيات وموجودين أسماء كبيرة وموجودة تجربة زادة حلوة هيبة في شركة خاصة قاعدة تعمل في استوديو يتلم فيه المغني ولا أكثر، يتلم فيه ملحن وموزع ويخرجوا في الأخر بغناية كيما غناية عمرو مصطفى يا حبيبي خليك اللي جمعته بالفنان الشعبي المصري حمو المرشدي.
1: بسيور احنا نحكيه على تعاون فني وهذا مهم جدا، ونحكيه كقوله تعاون فني نقوله اكيد اسماء اللي كل واحد فيها عنده شعبية متاعه وعنده معناها
0: جمهوره
1: يتبعه بسيور. وقت اللي هكا الديو او التعاون الفني هذية يكون فما خلاف، دونك اكيد نحب نعرفوا شنو هو حقيقة هالخلاف هذية وتفاصيلها. ويبدو انه الخلاف اللي ما بين عمرو مصطفى وحمو المرشدي الحكاية وما فيها انه نحكيه على تفصيلة صغيرة، هي الازمة الفكرية، دونك ازمة الملكية الفكرية هذا اللي كشف الملحن المصري الشهير عمرو مصطفى في تصريحات خاصة لصحيفة تعوكات كي على التفاصيل الكاملة حول وراء الأنباء المنتشرة. كما قلنا أوضع من الأزمة الأخيرة اللي أثيرت على خلفية أغنية عشان بحبك لا تتعدى كونها تباين مهني بحث يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وشدد على أنه ما يحمل حتى ضغينة أو خلافات شخصية تجاه المطرب الشاب حمد المرشدي، لكن يسعى دائما للحفاظ على الحقوق القانونية للأعمال الفكرية، وهذا له مهم جدا جدا جدا. يمكن احنا دغنيه مو اللي نحكيوا على الملكيه الفكريه شفتوا مع المنصات وقتيه القغنيه اليوتيوب يلقى تشابه او بعض المنصات الغنائيه تلقى تشابه في اللحن او حتى في الكليب، دونك يتم سنسرت الاغنيه ديك اوتوماتيكيا.
2: وينجم زاده صاحب العمل يتظلم وكيف كيف يتم حجب العمل هذايا. دونك اشار الملحن المصري انه الخلافات المتعلقه بالملكيه الفكريه تعد من القضايا الشائعه في الوسط الفني العربي وين تتداخل حقوق الملحنين والمؤلفين مع شركات الانتاج والتوزيع، واكد انه المشكله الاساسيه ما هيش مع حمو المرشدي بشكل مباشر، كانت مرتبطه باجراءات تعاقديه وازمات انتاجيه مع الشركات المسؤوله عن العمل. وقال لا توجد اي ازمه شخصيه بيني وبين حمو، وما حدث كان مجرد تنظيم لحقوق الملكيه الفكريه لتحمي ابداع الفنانين وتضمن استمرارية الصناعة الموسيقية بشكل قانوني سليم، وهذا لا يفسد للود قضية. دونك مهم جدا اليوم نحكيه على مرحلة جديدة من السلام النفسي والتعاون الفني، هذا اللي حكي عليه عمرو مصطفى وقالوا في أكثر من حوار وأكثر من تصريح. قال أنا نخدم مع زملائي في الوسط الموسيقي، نعرفوا أنه فما بارشة هكا معناها مشاكل أو خلافات، ولكن أنا نحب نبعد عن الحروبات الفنية ونحب نخدم في كنف التسامح والتعاون المشترك. وقال انه الامور الكل على العال، دونك هذا فيما يخص كما قلنا التعاون والتراند اللي ان شاء الله اكيد الجمهور باش يتمتع به ديما في المنصات الكل وعلى موجات جوهرة فام.
0: اكيد جدا هيبة، هو الحقيقة وقت هين ويخرجوا في موزيكا صالونات هي تتسمى الظاهرة في اغنية باش نسموها توا يا حبيبي خليك، كان هو فمه قال الحمو المرشدي عندي لك اغنية اخرى الاغنية اللي نحكيو عليها وخذها انت، لكن بعد يبدو انه عمرو مصطفى حب المرابيح تمشي لي هو، معناتها هو يغنيها وحمو المرشدي يغنيها وياخو الفلايسيات. دونك الاشكال تقريبا صار في هذاك، وعلى ذكر انه ما عادش يحب المشاكل من اللي مرض بالمرض الخايب بعد ارتاح وقتها صفى قلبه وعرف انه الدنيا فيها موت، دونك بعد على المشاكل اول حاجه عملها تسامح مع عمرو ذياب وخدم معه في برشا مناسبات. دونك الامور ماشيه بالنسبه لعمرو مصطفى على جانب الانتاج. نسمعوا معاه اشتقت لك اغنيه نجوه كرم، مش نسمعوا زاده شارلي بوث الاغنيه اسمها بيت يور سيلف اب، مش نسمعوا اوليفيا دين مان اي نيد. الاغنيه مازالت هيت موجوده في الاوفيشال شارت في المرتبه الثامنه، عندها 57 اسبوع موجوده في الترتيب وقعدت لأسابيع عديدة في المرتبة الأولى. الأغنية هذه منقوها في المرتبة الثامنة أغنية Man I Need لأوليفيا دين اللي محققة على اليوتيوب 105 15 مليون مشاهدة.
2: أنا خلينا نعمل زي ديديكاس لكل مستمعينا ومستمعاتنا. خلينا نسلموا على مستمعينا في كندا بيان سور، يوسف وعبدو اللي متوجهين توا لمهرجان كنا حكينا عليه البارح لو جسما. بيان سور نحكيوا على مهرجان في نسخته العاشرة، أسماء تونسية، البارح كان جنجون، أثث السهرة، راح نحكيوا توا على 29 دقيقة. مانيش باهية في المات، ناقصوا 5 سوايع وقولوا لنا قداش الوقت. 5 العشية، دونك نورمالمون متوجهين للسهرة الثانية. دونك نحكيوا على أسماء تونسية كما قلنا تكون حاضرة، مرتضى الفتيتي أثث السهرة الثانية دونك الليلة، وبرشة توانسة في دعم للمهرجانات اللي تكون هكا تلم الجالية. دونك تحية ليوسف العبد وجليتنا التونسية بكندا، ونهدي لهم الموسيقى الكل دي مع موجات جهرة فيما

0: هذه أوليفيا دين غنية من عنيد الفنانة هذه الإنجليزية في عمر صغير 27 سنة عندها بريت وورد وعندها زادة غرامي أورد بالنسبة للفنانة هذه بغنيات ناجحة جدا منهم من عنيد بالإضافة لدايف ميسي و ميركوري برايز دخلت ترشيحات بالنسبة للجوائز هذوما كما قلنا تحت المرتبة الثامنة في الأوفيشال شارتس بالنسبة للجمعة هذه مرتبة الأولى نلقاو سيانا سبيرو غريت اكسبكتيشن الغنية هذه تروح اسموها من بعد شوزن تكساس إلى لانجلي في المرتبة الثانية باش نسمو لها غنية هيرن موفن تو ذا سان هاجل سمعنا الغنية هذه في أول إيميسيون مرتبة الرابعة ستيلا ليفي الغنية اسمها بوستون تريننج سيشن دولبا الاغنيه قديمه لكن رجعت مع الفيرسيون لايف اللي قدمتها في البي بي سي ذا كيور لأوليفيا رودريغو في المرتبه السابعه ورين ميين الاغنيه نتاع سام فاندر واوليفيا دين موجوده في المرتبه السابعه والاغنيه اللي سمعناها لأوليفيا دين ايضا من اي نيد نجاح كبير برشا في عام 2020 بالنسبه للفنانه الانجليزيه هذه.
1: وحنا قاعدين هكا نعطيو في الاسماء بالانجلي كيفاش نقولوا مش مغروره بس تنكا شوي بالانجلي
0: مش خلينا كروبي
1: واحنا هكا مع الانجليش عرفت والاسماء مش مغروره بس تنكا شويه اصلي حلوه شويه هذيا الترند تاع صيف 2026 نحكيو بالضبط على اغنيه خرج نهار 17 جويل 2026 من الميني البوم الحب ايه للفنانه روبي بيان سور كلمات حسين خالد نحكيو على الحان وتوزيع بطريقه خليت اليوم الاغنيه تكون هي ترند دقيقتين و23 ثانيه خليت من الاغنيه هذيا من اكثر الاغاني انتشارا في الوطن العربي سورتو وقت اللي نحكيو على اغنيه عملت البوز للفنانه المصريه روبي اللي اختارت ستايل خفيف مشاكس بنيت الغنية على الثقة في النفس هذيك علاش برشا يبرتجيوها ونورمالمون اللي يبرتجيوها برشا بنيت على خاطر يقول لك تعبر علينا دونك بطريقة هكا فاني وخليوها في الفيديوهات متاحهم على لي ريزو سوسيو كسوا تيك توك ولا انستغرام أو غيرها من المنصات دونك نحكيو كما قلنا على روبي اللي تعود في كل مرة بغنية تكون هي يعني من الأغاني اللي تماركي هكا صائفة في أي سنة دونك 2026 غنيت مش مغرورة غنيتها في الساحل الشمالي غنيتها مع بنتها وكانت هكا فما أمبيونس سامباتيك وناس يمكن بارتاجيو برشا ديو معها ومع بنتها وكل الحشمة اللي كانت عند بنتها عكس أمها اللي قالت أنا مش مغرورة بس تنكا شوية ذيك عليش احنا بيان سور باش نسمو الغنية هذية وإن شاء الله تلقاوها لنا باللونجلي بيان سور مش مغرورة اي ام اعطيني البنا عارف ام نوت ارجنت بس
0: تحب الاغنيه كده
1: نحب تنكا شويه باللونجلي هي تنكا شويه ونش عارفينها نحن ديجا بالتونسي دونك اصلي حلوه شويه هيت نسمعها توت سويت على جوهره فيم في البليست نتاعنا اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع

0: ورا الاغنيه اسمها بين باينا واغنيه نوصلوا معاها للتسعه 53 دقيقه على موجات الجوهره فهم تسمعوا في لو غران هيت.
1: سلموا على كل مستمعينا اللي يكونوا حاضرين معانا اكيد باللي ديديكاس احنا نسلموا وديديكاس من عند خونا صابر يسلم على فهمي لوسيف مناسبه زواجه باخلاص الاسود يحب يقول لهم ربي هانيكم يعطيكم الوقت الطيب وان شاء الله ديما الافراح متواصله. احنا نسلموا على كل متابعينا اللي يكونوا حاضرين معانا البرامجنا وكيف كيف زاد اللي متابعة كل الاخبار اللي تكون على راس الساعه هكا ولا
0: مشوارنا اكيد هي مازال متواصل حتى للنص اللي نبقى معنا في الاستماع والمتابعه الاخبار جوهره سبور. نرجو نكملوا معكم مع اخبارنا متابعتنا خاصه مع البلاي ليست تاع الاغاني متنوعه. نستنى فيكم حتى للنص اللي في الجرون

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء اليوم أنه تم خلال اليوم التحسيسي للكشف والتشخيص المبكر لمرض الزهايمر الذي انتظم اليوم بالمستشفى الجامعي طاهر صفر. أكد أنه تم اكتشاف حالات مصابة بالمرض حيث تم التكفل بعلاجها. والبدوي يضيف أن الإدارة الطبية اكتشف أيضا حالات مرض في الدماغ لأحد المواطنين تم إيواؤه بحالة استعجالية في نفس القسم، وأيضا حالات لقصور الغدة الدرقية جرى تحويلهم للقسم المختص، فيما تم مرافقة عدد من حالات الاكتئاب إلى قسم الأمراض النفسية وتجاوز عدد المنتفعين بالعيادات المجانية 40 شخصا. افتتح وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم المؤتمر الوطني السابع للجمعية التونسية للطب النفسي الأورام تحت شعار الروابط في صميم الرعاية، وأكد الوزير أهمية الإنصات إلى مخاوف المريض ومرافقة عائلته إلى جانب العلاج بما يحفظ كرامته ويعزز الثقة بينه وبين الفريق المعالج وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. ووفق نص البلاغ يبحث المؤتمر سبل تعزيز الدعم النفسي ضمن مسار التكفل بالسرطان وتطوير التعاون بين فرق علاج الأورام ومختصي الصحة النفسية لمساندة المرضى وذويهم منذ التشخيص وخلال مختلف مراحل العلاج. تمحورت جلسة المجلس المحلي لمعتمدية سوق لحد التي انعقدت خلال الأسبوع الجاري للتباحث مع ممثلي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية للتجهيز بالمنطقة حول الاستعدادات لانطلاق موسم جني التمور وبعض مشاغل الأهالي، وفق ما أكده رئيس هذا المجلس خليل خالد عشية اليوم لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضح ذات المصدر أن قطاع التمور يمثل العمود الفقري للاقتصاد بهذه الربوع، مشيرا إلى أن واحة فرعون من معتمدية سوق لحد تعتبر من أهم الواحات إنتاجا لدجلة النور ذات الجودة العالية، وهو ما يتطلب الإسراع بمسح الطرقات المؤدية لهذه الواحة لتسهيل عملية تنقل العمال والسلع أثناء موسم الجني، علاوة على الدعوة إلى تنظيم سلسلة من الحملات التحسيسية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 27 و2000 تليها دورات تكوينية موجهة للفلاحين الذين سينخرطون في هذا البرنامج. وطنيا أيضا أعلن المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد لارجش اليوم عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2. دوليا السعودية تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لصاروخ فلسطيني أطلقه الحوثيون تجاه مدينة الرياض بعد اعتراضه وتدميره، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية. وفي سوريا أعلنت قوى الأمن الداخلية إلقاء القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل أحد القيادات العسكرية البارزة في الحرس الجمهوري خلال فترة حكم النظام السابق. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
1: اريدو طور عالمك.
0: جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. غدوة يتلعبوا ثلاثة مقابلات في البطولة، زوز منهم مؤجلين لحساب الجولة الرابعة الذهاب انطلاقا من الأربعة متاع العشية في ملعب حمادي العقربي براتس. النادي الإفريقي يستقبل ترجي جرجيس، مقابلة زفرة حمزة جعيد. في الفار باش يكون أمير العيدي. في ملعب الطيب المهيري بصفاقس السي اس اس تواجه النادي الرياضي البنزرتي، مقابلة زفرة حسام بن ساسي. في الفار السلوفيني دافيد سماتش. ولقاء متأخر من الجولة الأولى ذهاب يتلعب في بنغردان انطلاقا من الأربعة متاع العشية، اتحاد بنغردان يلعب ضد نادي حمام نف، مقابلة زفرة نضال بالطيف. في الفار باش يكون هيثم جيرات. الترجي الرياضي التونسي اعلن رسميا عن تعاقده مع المدافع الجزائري ادم عليلات، اللاعب السابق في اتحاد العاصمه الجزائري، ثم مع الفريق الليبي الاهلي الليبي، واللي صح رسميا مع الاسبيرانس عقد متو زوز مواسم. الاتحاد الرياضي بنغردان اعلن رسميا عن تعاقده مع قائد المنتخب البنيني للاوسط برانس اكبر هو لمده 3 مواسم، هذا بعد التعاقد مع المدافع دانييل بول من نيجيريا لمده 3 مواسم. النجم الرياضي الساحلي صرف النظر عن التعاقد مع المهاجم السنغالي باباكار امبوب بعد نتائج الفحوصات الطبيه، بما انه تبين انه يعاني من بوبالجي، وبتوصيات من اللجنه الطبيه فريق النجم الرياضي الساحلي قرر عدم التعاقد مع المهاجم السنغالي. بعد غيابه على قائمة المنتخب الوطني التونسي، قائد النادي الافريقي غيث الزعلوني الظهير الايمن هبط ستوري على انستغرام بارتجا فيه الفيديو اللي هبطتها الصفحة الرسمية للنادي الافريقي، فابرز اللقطات ليه مع فريق بيبي جديد، وكتب محبة الناس ما تتشرش بالفلوس، هذا بعد المساندة الكبيرة اللي كان لقاها من جماهير فريقه اثر غيابه عن قائمة المنتخب الوطني. أنيس بوجلبان مدرب منتخب الوطن اللي أقل من 23 سنة أعلن على القائمة المدعوة لمواجهتي البنين ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا. في حراسة المرمى أنس الخرداني، ريان بسباس ومعتز الحنزولي. في الدفاع محمد أمين علالة، أمين إلياس جرولر، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبيل، ريان الرحيمي، علاء الدين الدربالي، جبريل مؤمن. في وسط الميدان أمن الله المحرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسن، محمد ريان عنان، لؤي الطراعي، محمد الصادق محمود. وفي الهجوم أنس حاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وابراهيم السويسية. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قررت تأجيل مقابلات الشبان اللي برمجة غدوة لحد 20 سبتمبر الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الأولى والثانية في الشبان، وهذا على إثر البلاغ الصادر من وزارة الداخلية تبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول الأمطار بكمية هامة في مختلف ولايات الجمهورية. نحكي فولي في بطولة افريقيا للأمم اللي دور في تونس، منتخبنا الوطني التونسي تعرف على منافسه في الدور الربع النهائي، مقابلة تتلعب بعد غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزة، دونك منافس تونس باش يكون المنتخب الرواندي. نحكيو على الباسكيت، نحكيو على زوز ملاعبية أجانب جدد في فريق النجم الرياضي الساحلي، لاعب أمريكي ولاعب كرواتي، هذا الجديد على مستوى الانتدابات في كرة السلة في النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للاعب الكرواتي اللي هو ماتاي رادوينيتش والأمريكي كريستيان هارفي، زوز انتدابات جدد كما قلت في فريق النجم الساحلي. في الهوند أبرز النتائج في مقابلة الجولة الثالثة ذهاب في البطولة، المنزه الرياضي خسر مع نجم الساحلي بنتيجة 28 مقابل 32، جمال كانت خسرت قدام سبورتينغ المقنين بنتيجة 26 مقابل 27، الحمامات كانت خسرت قدام ساقية الزيت بنتيجة 26 مقابل 27، اتحاد منزل تميم كان خسر قدام النادي الافريقي بنتيجة 29 مقابل 44. اهم النتائج في مختلف البطولات الاوروبية، نبدأهم بالمفاجأة في البريمير ليج، برايتون فاز على ارسنال 3 اهداف مقابل 0. ايضا بالمقابلات الكبرى كانت في الكالشيو، روما تعادل مع الانتر هدفين مقابل هدفين، رغم أن روما كان متقدم بنتيجة هدفين مقابل صفر. كانت هذه نشراتنا الرياضية لليوم، قدمكم أنيس اللاذي، ودي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة نسي كل في لمن.
0: C'était Jean Rospo avec l'équipe Sport.

0: هذا كان الصغير جانجون أغنية البلاد، الأغنية اللي قارن كان اسموها هو اسمه أغنية لحبيبة نفهم أنه يحكى لتونس البلاد. لحبيبة عمر الطويري جانجون اللي كان المكتب الخاص به بالنسبة للإنتاج كان شرب عليها، قال أنه تابع الربط اسمه بقضية متاع مخدرات وأنه بشي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وطالب أنه كل حاجة تصير ما تكون صادرة كان على الشركة متاع الإنتاج وكيل عمال وانترتر. دونك بالنسبة ليهم ثابت بها الاتهامات اللي صارت، وعلى الراب يهيبة برشا متفاعلوا مع الأخبار متاع الأخرى متاع المخدرات وغيرها، كل شبكة تلقى فيها رابور منهم رياض ورتانيار ماستر اللي قال أنه مش الراب هو ربي الصغار، العائلة هي المسؤولة، وأنه ما يزيش وما يجيش أنه في كل مرة يحطوا الراب في الواجهة. قال أنه في الشبكات هذو موجودين من مختلف المهن والوظائف، مش كان الراب فقط المسؤول بطبيعة على الشيء هذا. رأي يناقش ويحترم قبل كل شيء.
1: بيانسبير احنا كي نقولوا الراب نقولوا جمهوري تبع الراب من مختلف الأعمار، ويمكن أصاب على الاتهام خلينا نقولوا علاش توجه للراب، لأنه يمكن الشباب أكثر هو اللي يسمع، هو اللي يتفاعل، هو اللي يتغنى بالأغاني والكلمات اللي تجي من عند فنانين يحبوهم ويتابعوهم ويكونوا حاضرين في حفلاتهم. وديما نحكيه على سهرات راو تكون سولد اوت وإقبال جماهيري كبير يكون للأسماء هذية في العروض. لكن نقطة مهمة راو يمكن أشار لها جنجونة وغيرها من لي رابور، أنه العائلة راهي دورها هي يعني الدور الأول والأخير يكون للعائلة، التربية تبدأ من العائلة، النواة الأولى هذه كان بعد عنا المحيط اللي تخالطوا عندك المدرسة. دونك إذا كان تلقى الشباب الكل ماشي للراب لأنه يحكي عليهم لأنه يمثلهم، دونك أكيد باش يتأثروا به. وما نجموش ننكروا أنه مش كان في تونس، معناه نعرفوا أنه حتى في العالم معناه فما طيارات موسيقية يتأثروا بها الشباب أو كلمات أو أسماء يتأثروا بها، لكن ديما كما قلنا ديما العائلة ديما هي اللي عندها الدور الأول والأخير باش إنها تكون الرقابة بين إيديها. دونك هذايا قوس يمكن أنت فتحته على
0: جنجون
1: exactly. دونك العائلة هي النواة الأولى، هي اللي تكونترولي، هي اللي تعرف، هي اللي معناها هي اللي تشد بزمام الأمور. دونك هذايا قوس فيما يخص جنجون اللي تسمع أغنياته على جوهرة فيم واللي عنده جمهور كبير يحضر له في مختلف العروض متاعه، ونسب المشاهدة اللي تكون عالية جدا على المنصات إن كان جنجون بلتي كازو اللي نسمعوه زادا بعد شوية نوردو زادا. وكنقولوا نوردو راو نحكيه على فنان قاعد يقدم بخطى ثابتة، نشوفوا دي ديو نشوفوا زادا تألق كبير وصورة زادا مشرفة على الفنان المجتهد اللي قدم في أغاني مقبولة تتبرتاجة تتغنى في المهرجانات. دونك كما قلنا الجمهور يقعد هو الفيصل، إذا كان حبيت فنان تحضر له، إذا كان ما حبيتش كيكا معناها الاختيار اللي كنتي. دونك احنا من يمكن من جنجون اسم آخر يمكن يناقش أو اسم آخر ينتقدوا
0: برش يتسمع أكثر من اللي يتشاف
1: بالعكس يتشاف أكثر من اللي يتسمع. اسمها هيفا وهبي، هيفا وهبي اللي برشا في فترة ما كانت تفكر يا أبو حميد وقت اللي هيفا وهبي طلعت مع كليباتها كانت في ميلودي تتفكرها هي من الأول مع رغب علامة، فكل الوصلة الراقصة اللي أديتها مع رغب علامة والأنوثة البروماكس اللي كانت من عند هيفا وهبي،
0: ولكن ليابل كمال
1: سيسا. أما هيفا وقت في فترة ما برشا قالوا كيف هكي فروبي كيف برشا أسماء أخرى قالوا تيماي موجة وستموت، يعني داري حتشيتي مثلا كانت تفكروا يعني برشا أسماء مريم فارس برشا أسماء قالوا فقط هذه موجة وبش تمشي مع الزمن. ولكن روبي كنا نحكيه عليها قبيلة وكنا نحكيه على النجاحات وعلى التراند اللي تحقوا هيفا بعد كل غنية. هيفا وهبي كيف كيف من الأسماء اللي رجعت بقوة من خلال كما قلنا سهرات حفلات أغاني بون تناقش الأغاني تناقش الكلمات اللي يحب الحاجة هكا الفاست ميوزك بيان سور. دونك هيفا يمكن هي نجم تقدم له الجونغ هذا متاع الموسيقى. هيفا وهبي اللي تحيي مجموعة من الحفلات تكون ناجحة، كان حاضرة في تونس كان حفل ناجح، كانوا شباب وصبايا حاضرين للحفل متاعها وبأعداد كبيرة تغنيوا وغنيوا الأغاني متاحة تفرجوا وانتي قلت لي يتفرجوا عليها أكثر من اللي يسمعها ويتبعوا إطلالتها الكل. ولعل الإطلالة الأخيرة كانت هي زادة حديث السوشيال ميديا وحتى الرشاقة متاحة وخف الدمها والحماسة والتفاعل اللي كان مع جمهورها في حفل لها كان بالساحل الشمالي. نحكيه على هيفا وهبي كما قلنا اللي تقدم مجموعة من الانتاجات وتكون في سهرات وحفلات يكون الإقبال الجماهيري فيها كبير برشا. حضرت في عرس نجل جوليا بطرس هي وأحمد سعد وغيرها زادة من الأسماء. عجبتني المشاكسة اللي قالها أحمد سعد لجوليا بطرس, قال سامحيني على الأغاني اللي نقدم فيها زفة اللي نقدم فيها ما نجمش نغني كيفك, ولكن كما قلنا راه كل جونغ ميوزيكال عنده جمهوره عنده الناس اللي تسمعه. ماناش نحن مثلا
0: ماشي الكارتاج ولا ماشي غير باش يسمع ماش سنة في الطرب
1: صحيح ماشي سنة في الطرب وقصتي
0: كي
1: صحيح يعني عنده جوغ معين ماشي يسمع يتفرج دونك هو الذوق نتاعو. قالوا لازمك تمشي وتحترم الأذواق الكل راه بيان سور دونك كل واحد حر يسمع اللي يحب يحضر اللي يحب. والأرقام يكون احنا تولي نحكيو على لغة الأرقام والمشاهدات ما نجموش ننفيو انه هيفا إليسا نانسي مريم فارس وغيرها من الأسماء راهو اليوم تحقق في نسب مشاهدة عالية جدا. ترند أغاني خفيفة كلمات مستعملة ويومية لكن عندها جمهورها اللي يسمعها واللي يمشي ويقص لها ليتيكي وباش يحضر دونك. وكيف ما زاد أسماء أخرى نحبوها ونحضروا لها مجد الرومي كاظم الساهر أسامي المغنين آدم بيان سور آدم عاد نزلت على يعني جيز على آدم دونك كيفاش تدنا ميكرو آخر الدومة هكا على الدومة هكا مرور الكرام آدم هكا على إحم ولا دستور آدم هذاك فنان ما شاء الله خلق وأخلاق أغاني وكلمات ويعني فنان
0: لحظة خلي لها ميكرو محلول
1: سعيد يا آدم هكاك خالة آدم هكاك آدم آدم بالفم دونك عمل سهرات ناجحة جدا. كيف زاد الفنانين نتاعنا التوانسة راه ما ننساوش اللي عندنا أسماء تونسية ما شاء الله وأسماء تونسية وأصوات تونسية كبيرة ونحضروا لها زاد ونشجعوها ومهرجاناتنا أولى باش انهم يعتليوا المسيرة هذيا. دونك هيفا باش تكون حاضرة في البلاي ليست نتاعنا, الأسماء التونسية زاد تكون حاضرة في البلاي ليست نتاعنا, وكيف كيف زاد عمرو دياب الهضبة بعد شوية زاد نعطيكم آخر صولاته وجولاته وشنو جديده هذا كل تلقاوه في لو غرانيت على جوهرة فام حتى النص الليل.

0: هذا حسين الجسمي غنية مين زينة الغنية اللي تلقى في رواج في مصر والعالم العربي مطلوب جدا في مصر في الحفلات وأيضا في الإعلانات الفنان الإماراتي حسين الجسمي من بكري نحكيه هيب على الأرقام خلينا ناخذ فكرة في 24 ساعة شنو ما الغنيات اللي حقوا أكثر مشاهدات باش نقولوا حاجة أنه فما غنيات نجد تقعد أشهر ولا على الأقل أيامات عديدة باش توصل حق الأرقام باش نحكيو عليهم تو. نحكيو على شاكيرا بورناباي الأغنية اسمها داي داي الأغنية اللي برزت أكثر في كأس العالم الأخير عاملة اليوم فقط قديش تتخيل يا هبة؟
1: قديش هي؟
0: عاملة 8 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة بالنسبة لأغنية شاكيرا وبورناباي الأغنية بيان سور اللي خرجت في 23 مايو 2026 عاملة حتى التو مليار و99 مليون مشاهدة أكثر مرة شافت فيها 24 جويلية 14 مليون مشاهدة نكملوا معها شوية من التوب 10 بالنسبة لأكثر الفيديوهات مشاهدة على يوتيوب كازا توبكا الأغنية هذه الهندية في المرتبة الثانية عاملة اليوم 7 ملايين مشاهدة نفس الشيء بالنسبة لغنية روزي غنية نيو تريك نلقاو زادة غنية جاي جاي رام غنية زادة هندية في المرتبة الرابعة ب 4 ملايين و 800 ألف مشاهدة باري أيضا ديما مع الهند في المرتبة الخامسة نلقاو جولدن الأغنية بتاع كي بوب دامن هانترز في المرتبة العاشرة بزوز ملايين و 500 ألف مشاهدة أرقام كبيرة برشا قاعدة تحقق على مستوى العالم بالنسبة للأغنيات اللي يشوفوا فيها على مختلف وفي مختلف دول العالم في آخر 24 ساعة
1: وده هالي الاسم اللي بش نقوله توا حقق ومازال يحقق نسب مشاهدة وأرقام قياسية ويكون في التوب وان وقت اللي نقوله الهضبة عمرو دياب نحكيه على فنان الحقيقة يعني أرقام تحكي وحدها والنجاحات تحكي وحدها ومازال عمرو دياب من نجاح إلى نجاح مش نحكي هكا على حفلة صارت البارح 18 سبتمبر دونك وكان فيها مع جمهوره على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة نحكيه على جمهور مكتمل العدد نحكيه ضمن فعالية موسم جدة على سهرة أحياء المطرب الكبير عمرو دياب الجمهور استقبل فيها جمهور سعودي بيان سور استقبل فيها بحفاوة بالغة الفنان عمرو دياب دوبا ما طلع على المسرح وقت اللي افتتح عمرو دياب الأغنية والحفل بريتو بغنية يا أنا يا لا ولقى هتافات وتصفيق من عند الجمهور متاعه وبدأت الأغاني اللي كما قلنا وإحنا مع لغة الأرقام نحكيه على خطفوني الحاضل للبنات ريجا يعني أرقام أكيد تتجاوز الملايين وملايين المشاهدات دونك لقات الأغاني دي تفاعل كبير وحماسة من عند الجمهور السعودي اللي جاب الذمة باش يحضر لعمر دياب نحكيه على فنان قاعد يقدم في مجموعة من الأعمال نجاحات كبيرة أغاني ترتبط بذاكرة جمهوره العربي اللي قدم له أمرين ليلي نهاري نور العين الألوان اللي عدى قلت لك شايف الأمر هذوما أغاني ما يموتوش وما زالوا حتى التوا كيف نحكيه على عمرو دياب نسترجعوا الأغاني هذية ويطلبها منه بلتو الجمهور في السهرات والحفلات متاعه نحكيه على سهرة البارح اللي جي ضمن سلسلة الحفلات اللي يحييها نجم عمرو دياب خلال الفترة الحالية وين يلتقي مع جمهوره في عدد من المدن العربية وفي استمرار للحراك هذه والنشاط الفني والجماهيري اللي يعيشوا الهضبة يعتمد في كل مرة على برنامج غنائي يجمع ما بين القديم وبين الجديد وما بين النجاحات الممتدة عبر أجيال وبعد جدة بعد حفلته البارح باش يتوجه عمرو دياب إلى الأردن باش يحيي حفلة أخرى وكيف كيف كما قلنا باش تكون عودة جديدة للقاء جمهوره الأردني في انتظار أن تكون له عودة ويقابل جمهوره التونسي اللي عنده عليه مدة طويلة ونحكيه على سنوات كبيرة يمكن نتفكروا سهرته الأخيرة في كارتاج وقت اللي انتقدوا الجمهور وكان هكا اللوك متاعه شوية بيزار وقال لك فيش يطلع على مسرح المسرح الأثري بكارتاج يعني بليباس هكا سبور برشا

0: يمكن آخر حضور لي كان الهضبة عمرو دياب في تونس وقتها ولقاءه مع جمهوره اللي كما قلنا يحبوا برشا ويحضر له في العالم الكل وفي كل السهرات اللي قدمها. احنا عمرو دياب يكون حاضر في البلايليست متاعنا بالموزيكا بالريتم واكيد زادا بالأجواء الخاصة ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهرة أفامة.
1: عندك أرقام عمرو دياب على يوتيوب مثلا منذ أنه عمل الشان بتاعه في 8 مايو 2006، عنده 7,500,000 مشترك في القناة بتاعه من 2006 حتى 2026، 20 عام تم مشاهدة الأغاني الكليبات بتاعه 3,899,000,000 مشاهدة، عنده 316 فيديو في الشان هذه. نحكيه فلوس
0: برشا فلوس
1: نحكيه فلوس به في الشهر المداخيل متاعه من اليوتيوب بين 22,000 دولار و 350,000 دولار، سنويا ما بين 273,000 دولار و 4.4 مليون دولار. هذو من المداخيل بالنسبة لعمرو ذياب. مثلا بين نهار 8 سبتمبر تم بتبيع مشاهدة الفيديو بتاعه أكثر من 3,800,000 مشاهدة، مدخل ما بين 7,113,000 مشاهدة. باش نسمعوا احنا في غناية لولا البنات، بطلة الكليب هي ملكة جمال وطبيبة. احنا عنا في تونس يجيب 21 ولا 21 على 20، تتسمى حاجة كبيرة. نفس الشيء اللي عملته هذه لوجين خليفة في الثانوية العامة في مصر، خذات جابت أكثر من 100% في مصر. ما تعرفت شو هي طبيبة، ما تعرفت شو هي ملكة جمال، لكن شطحت في كليب لولا البنات وولات مشهورة جدا، وباش تمثل في رمضان مع الفنانة المصري أحمد العوضي، الفنانة اسمها أو ممثلة اسمها لوجين خليفة، بطلت كليب لولا البنات. نسمعوا توت سويت، نسمعوا كازو زادا كريم بوزاير في غناية ربي صبرني بتياس، غناية مسوان مهر.

0: الهيب هوب الكورية الجنوبية البي تي اس بيوند ذا سين، الاختصار للعبارة هذه. أبعد من الكواليس وإلى ما بعد المشهد. غنينا نوصل معها للعشرة 56 دقيقة بالنسبة للأول مواعيد لغران هيت اليوم السبت 19 سبتمبر 2026. مش برشة سنوات التالي كان الموعد مع فرحة كبيرة في عائلة تونسية، جابت بنوت اسمها شادية، كبرت مقدمة مزيانة ولقات ود الحلال سي سيف جن اللي اخطبها، في انتظار ان شاء الله الفرحة الكبيرة. ان شاء الله ربي يجمعهم في الخير وربي ان شاء الله يعطيهم الوقت الطيب وان شاء الله الفرحة الكبيرة على قريب معاد بالنسبة لسيف جن وشادية تحتفل اليوم بعيد ميلادها. كل عام وانت حايب ألف ألف خير شادية.
1: اسمعوا عجبتني كيف عمل لها خرافة، اللي يقول لك عمل لها خرافة
0: في الجريب ولا هبت القريحة متاع الجريب تحير
1: الخرافات الكل. اسمع قعدت هكا نسمع ندفع في الحكاية شدتني الحكاية. إن شاء الله ربي يعنيهم. أنا أخويا باش نقدم ديديكاس في زحفيسة
2: شيح عليها
1: مانيش جريبي دول اللي حاب نقدم تحية لخونا سيف بن عطية. قولوا إن شاء الله ديما تكون مستمعين أوفياء الجوهرة فيم وتكون من المتابعين زادة لشخصي. تحية ليك، تحية الفاطومة زادة اللي تبع فينا، تحية زادة المكرم بولابيار، تحية لكل من اختار هكا باش يسهر معانا ريم عبد العزيز ويعدي معانا ليلة جميلة. بيان سور نحكيو على السامدي سوار ونحكيو على السهريات، نحكيو على الموسيقى، نحكيو على الأجواء هكا اللي تخرج شوية من الريتم العادي متاع الأسبوع. دونك خليكم معانا، مازلت أخبارنا متابعاتنا ومازلت السهرية متواصلة معاكم حتى النص الليلة.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد رئيس إدارة تقليم الحرس الوطني بالجسرين العقيد أحمد كداشي بأن الأمطار الغزيرة التي تهطلت عشية هذا اليوم بعدد من معتمديات ومناطق الجهة تسببت في ارتفاع منسوب عدد من الأودية وفيضان بعضها، مما أدى إلى تعطل حركة المرور بعدد من الطرقات، مشيرا إلى أن الوضع الميداني يشهد في حدود الساعة 9:30 من مساء هذا اليوم تحسنا تدريجيا مع تراجع منسوب المياه وعودة حركة المرور إلى طبيعتها بمختلف الطرقات الراجعة بالنظر إلى الحرس الوطني. وأكدت المصدر أن التقلبات الجوية التي شهدتها الجهة عشية هذا اليوم كانت متوقعة، وهو ما استوجب تفعيل منظومة أمنية استباقية ومتكاملة تم بموجبها تعزيز الحضور الميداني لمختلف الوحدات الأمنية سواء القارة أو المتنقلة، خاصة بالمناطق والنقاط الزرقاء التي عادة ما تشهد ارتفاعا في منسوب المياه وانقطاعا لحركة المرور عند نزول كميات هامة من الأمطار. نظم المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي بتونس أول أمس حصة تثقيفية توعوية حول موضوع التعريف بفيروس الورم الحليمي البشري وطرق الوقاية منه، وذلك في إطار برامج التثقيف الصحية المدرسي والجامعي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتونس. وتندرج هذه الحصة التوعوية في إطار دعم جهود التثقيف الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية ضمن جهود الإدارة الجهوية للصحة بتونس في مجال التوعية بأهمية الوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري والتعريف بأهمية التلقيح ودوره في الحد من مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليوم. دوليا، قال مسؤولون بقطاع الصحة في قطاع غزة إن 3 فلسطينيين على الأقل قتلوا في القطاع جراء غارات جوية إسرائيلية. والسلطات القضائية في إيران تعلن أنه تم إعدام رجل أدين بتسريب معلومات مخابراتية عن مواقع صواريخ إلى إسرائيل خلال حرب 12 يوما. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: هذا ثامر عاشور، أغنية ولاد الحلال. ثامر عاشور بيان سور واحد من أهم الأصوات المصرية والعربية اللي عندهم بيان سور مجموعة هامة من الأغنيات. الأغنية هذه اللي كانت ضمن ألبومه الأخير، وما عندهاش برشا الحقيقة، خرجت في الصيف. ممكن اشترى ألبوم تعدى مرور الكرام، باعتبار أنه جاء في منافسة مع أسماء أخرى كما عمرو دياب وكما الفنان ثامر حسني. وفما زادة لشكون الألبوم جاء في الفترة هذيك، لكن الخصوصية متاع الألبوم اللون الموسيقي الجديد اللي خدم عليه، الستيل متاعه اللي ظهر به الفنان اللي البعض نسى أنه فنان، باعتبار أنه كان ظهر أكثر في مسلسلات خاصة اللي كانوا من إخراج محمد سامي، وإلا بالخصوص اللي كانت فيها ممثلة المصرية النجمة مي عمر.
1: نحكي على محمد الشرنوبي. محمد الشرنوبي اللي كما قلنا عنده كارير ممثل ومغني مصري، بدأ العمل في المسلسلات التلفزيونية من 2008 من خلال مسلسل وكالة عطية، وكان ظهوره السينمائي الأول دونك في كان في العالم في العام الثاني من خلال فيلم السفاح، لكنه ركز أكثر على دراما تلفزيونية من وقتها، وشارك في فيلم الممر 2019، فيلم تراب الماس 2018، مسلسل أفراح القبة 2016، ومسلسل العهد مسلسل العهد الكلام المباح 2015. وكما قلت ديما هكا معناها ظهوره، يمكن الناس يمشي في بالهم أنه ممثل فقط، ولكن هو مغني مصري ونجاحاته متعدة جدا. وحنا ذيك عليش ديما الموسيقى تكون حاضرة معنا، وديما نعطيكم فكرة على المغنيين، وحتى زادة أخبار زادة على حياتهم بلزموا العاطفية، لأنه محمد الشرنوبي ديما يقترن اسمه بحياته الشخصية، زوجاته، طلاقه، انفصاله، علاقته بمديرة دونك عمله، يعني برشا أخبار خلينا نقوله يمشي فيها الجانب المهني وكيف كيف زادة الجانب الشخصي. ولكن احنا اللي همنا ديما الموزيكا، ورايكم انتوما في الموزيكا، ورايكم في الانتاجات. وقت اللي نحكيه على الشرنوبي نحكيه على مراكز متقدمة في سباق الأغاني، وألبوم جديد يحقق نجاحات كبيرة. أكيد احنا نسمو الأغاني نتمتعوا بها، وانتوما تعطيونا رأيكم في الأغاني ذي. وقت اللي زادنا نحكيه على أرقام، نحكيه على زوز ملايين ونص متابعة على الفيسبوك، وقت اللي يكون الأخبار الفنية يكون فيها الجانب كما قلنا الشخصي، وزادة كيف كيف الجانب اليومي لمحمد الشرنوبي اللي يكون فيها قريب من متابعيه ومن محبيه، ويكون قريب زادة من الناس اللي تبع يومياته، لأنه هو ممثل على باز هكا، يعني أجواءه اليومية وين يمشي وين يجي، وهذا مهم للفنان أنه يكون قريب شوية من المتابعين متاعه. فما ناس تقولك لا أنا مثلا لغيزو سوسيون خليها فقط للأعمال متاعي للإنتاجات متاعي، وفما فنانين اللي يقولك نحب نشارك متابعيني بعض اليوميات وبعض التفاصيل الحياتية اللي تخليني قريب من المحبين متاعي. انتو معطيونا رايكم في الغناء، يعطيونا رايكم في هكا الفنان الشامل الممثل والمغني محمد الشرنوبي. اذا كان اول مره تسمعوا الاغنيه دونك تمتعوا بالموسيقى اللي نختاروها لكم كالعاده واللي ترافقكم حتى النص الليل. كيف كيف زاد عندنا اليسا محمد، شكون محمد حميد؟ ايوه خاطر محمد كنت نحكي على محمد الشرنوبي لفتهم كل محمد حسيته ما هو يحكي في تفاصيل الحياتين، خلوا محمد معنا في الاستوديو
0: دونك
1: هاي يا ابو حميد، هاي يا سيد احمد، اعطينا
0: اليسا في اغنيتها لعبة الايام. اغنية حلوة برشا بالنسبة للفنانة اللبنانية، عندها شهر من اللي خرجت الاغنية هذه، وحلوة في جو بتاع اليسا اللي كي تسجل غناية في الاستوديو يكون فيها نجاح كبير برشا، كبير برشا بالنسبة لها. غناية من كلمات شادي نور والحان محمد يحيى. خليكم معها ونرجو نوصل معكم في لوغرو هيت.

0: مجتنا مازلنا موصل معكم الغونديفو حتى نوصل ليل. خلينا نسلموا على من اختار مجتنا باش يسهر معانا. تحية لوسيم البكوش، تحية الفخري رحموني، تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يكونوا كونكتي ومازالوا سهرين معانا كالعادة مع الموسيقى مع الريتم اللي نجم نقولوا صيفي. اما طقس برد شوية نجم نقولوا صيفي اما غاطت اما برد شوية ما نعرفش كيش نوصف الطقس معناها
1: خريفي
0: خريف. حتى ابو حميد مرض ابو حميد مرض راه ابو حميد مرض فجاه بسم الله عليك بالحق معناها من الطقس المتقلب. ردوا بالكم على رواحكم، تقلبات الجويه مازالت متواصله دونك ان شاء الله ديما التحينات تلقاوها على موقعنا johrfm.net وكل عاده على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك johrfm فيما يخص كميات الامطار فيما يخص زادة الطقس. وخلينا نذكركم بطقس ليله السبت دونك نحكيوا عليه. طقس يتسم بهطول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. علاش قلنا طقس صيفي ما برد شوية؟ نحكيو على ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. نحكيو على حرارة اليوم ليلا بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات وتوصل ل 27 درجة بالجنوب الغربي. وأكيد كل التحينات فيما يخص طقس غدوة وحتى ديبيوت سمين تلقاوها على موقعنا johrfm.net كالعادة مع الأستاذ عامر بحبة اللي يعطينا قراءة في الوضع الجوي.
1: نعمل قراءة في الوضع بتاع الأغنيات اللي يسمعوا فيها ويشاهدوا فيها من التوانسة على مختلف منصات الاستماع والمشاهدة. على ديزر نقا ومارت بلولة، دي جي خافي غنية اسمها بلوف، مارت بل ثانية ميغيل All I Want Is You، مارت بل ثالثة في السوبر سلود بالنسبة لغنية بلوف لي دي جي خافي، مارت بل رابعة غنية تاريانا غنان دي جي دمان وين باي، مارت بل خامسة ستيف ليسي أوي. بالنسبة للي يتابعوا فيها على أبل ميوزك مارت بلولة يارا ماروم، مارت بل ثانية جامايكن بام بام غنية هاجل وصولت، ومارت بل الثالثة فاليوبا الغنية اسمها ميس لولا، وسانت مين الغنية اسمها ساكنة فيا. في اليوتيوب تويسا عشو قاعدين يتفرجوا ويسمعوا تولايت قريئة ومرتبة الأولى ويلي غنية ألي مرتبة الثانية.

يا رحمة محسن سر وقعنا هي ونوردو المرتبة الرابعة نوردو فوريل ومرتبة الخامسة جريد صغنية بعنوان حكاية ونكملوا مع الشازام مرتبة الأولى إيمايل أنجل غنية اسمها باد تايمز المرتبة الثالثة علي غنية ويلي توليت جاري أوي في المرتبة الرابعة وجامان تي في المرتبة الخامسة مازلنا باش نواصلوا احنا مع الموسيقى هذه بلقيس زهر الليمون اسمعوا جون جون جون من عند دافيد جيتار تي دي سويبس و توزنايح

0: اللي مجموعة المصرية كيروكي نوصلوا معها لدقائق الأخرى من موعد الليلة من لوغروهيت.
1: خسلم على كل مستمعينا ومستمعاتنا تحية رامي خليفي نقولوا له إن شاء الله ديما متألق يا رامي خليفي، إن شاء الله ديما زادة تكون في الاستماع والمتابعة. تحياتنا زادة كيف كيف الخونة حمدي غزيل من أكودا، سوفيان حرازي اللي يسمع فينا، سي علي ضيفي، تحياتنا كيف كيف الهادي نجار، العمار اللي يتبع فينا، ولكل مستمعينا سي زياد زيدا من جمال، زياد السيفي من جمال، تحية زيدا. جينا مع خونا حمزة، خونا سيف بن عطية من ولاية نابل اللي تبع فينا، شكرا ليك. عنا مستمعين اللي مازالوا زيدا باش يكملوا معنا الموعد مع الموزيكا، تحية زيدا لأمونة وكل من اختار موجات الدنيا وما فيها باش يكون معنا من 9 حتى للوقيت هذايا. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، والتحية زيدا خلينا نسوقوها لحسام القايد في الإخراج، شكرا ليك سي حسام. بحميد انا نقول لك ان شاء الله بلطف عليك، ان شاء الله لاباس بحميد، والله ناري على خويا، ناري على خويا يا ناري متزيله فنهزو نزيد والقارس يا بابا يا بابا، وعجة حارة كما نعرف هنا توا، وكاريوكي وترقد شوختو
0: والله لاباس لاباس
1: لاباس بدا يتخيل في العجة دي تخيف العجة حارة كما نعرف هنا. تحية تجيك من عند من إيطاليا أخويا، قالوا لك إن شاء الله بلطف عليك يا أبو حميد.
0: ما عندهم عجة؟
1: لا ما عندهمش عجة، ما قالوا لك احنا توا
0: حي من هنا
1: شوفوا الهويجة منا خفيف ياك، إن شاء الله بلطف عليك يا أبو حميد.
0: يعيشك يا بابا خليك. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا، نتقابل معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة، ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وزا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: هذه تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تحسبا للتقلبات الجوية، وزارة الداخلية تصدر جملة من التوصيات. إيران تقول أنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب. وتحذير أمني أمريكي واسع في 6 دول عربية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي لارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى التوصيات المضمنة في بلاغ للوزارة في توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها ومستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. كما طلبت الوزارة المواطنين بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، وحثت مستعملي الطريق على تعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان وترك المجال مفتوحا أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. كما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية، مشيرة إلى أنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق. أكدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة بولاية بن عروس على ضرورة رفع درجات اليقظة وتكثيف العمل الميداني ومضاعفة الجهود للقيام بالتدخلات الميدانية في إبانها تحسبا لتقلبات الجوية. وتم خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية بن عروس التأكيد على ضرورة العمل على تنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار والبلوعات وإزالة مخلفات السيول، فضلا عن دعوة اللجان المحلية للانعقاد والمتابعة وأحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان سرعة التدخل ونجاعته. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، يتواصل نزول الأمطار الرعدية الغزيرة اليوم الأحد بأغلب جهات تونس وخاصة بمناطق الشمال والجهات الغربية مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. حصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في المجال، وفق ما أعلنه رسميا يوم أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني. والفرجاني يوضح في تصريح إعلامي على هامش زيارة أداها إلى هذا المركز، يوضح أن هذا الاعتماد الدولي يعد فخرا لتونس وتقديرا للكفاءات التونسية من أطباء واختصاصيين في جميع المجالات وللمركز للإشعاع الدولي الذي يقدم خدمات كبيرة خاصة أمام ارتفاع عدد المصابين المتقدمين في السن بهذا المرض. وعبر الفرجاني عن التزام الوزارة بمساعدة المرضى والقيام بالبحوث اللازمة وتطوير العلاجات والأدوية وبالاهتمام بهذه الفئة ودعم جهود التكفل بها، لافتا إلى أن مريض الزهايمر في حاجة إلى العلاج بقدر الحاجة إلى الإحاطة العائلية والبعد الإنساني والتضامني. من جانبه كذا رئيس قسم الأعصاب رياض قويدر أن الاعتماد المتزامن مع اليوم العالمي للزهايمر الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام يأتي بعد سنوات من الشراكة مع المنظمة العالمية للصحة عبر تعريب واستعمال الأدوات الرقمية في تونس وعن طريق البحوث العلمية والتدريس والمشاركة في الخطوط العريضة للوقاية من الزهايمر بما قد يضفي بعدا دوليا لخدمة المركز وأهمية للبحوث التي يقدمها خاصة أمام ارتفاع مؤشرات المرض. تتواصل اليوم الأحد بمدينة الثقافة بتونس العاصمة فعالية الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت لعرض فرص التشغيل والتكوين وريادة الأعمال بتونس والخارج التي ينظمها المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. وأوضحت مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف الله في تصريح إعلامي أن التظاهرة تركز بالخصوص على الفرص المتاحة في ألمانيا وكل ما يهم السوق الألمانية بحسب تعبيرها. وتهدف التظاهرة إلى تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. دولياً الآن، نقلت قناة الجزيرة الأخبارية عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله في مقابلة له أمس أن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأوضح رضائي أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري، مضيفاً أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين وأن طهران تنتظر رداً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جماعة الحوثي اليمنية تقول أنها هاجمت مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض أمس بصواريخ وبطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من رؤية ألسنة لهب وسحابة دخان كثيف قرب المطار الرئيسي بالمدينة. هذا وأرسلت السعودية إشعارات تحذر من خطر محتمل في محيط الرياض وسط تصاعد لهجمات الحوثيين على المملكة. ومن أخبار العالم أيضا، أصدرت السفارة الأمريكية في كل من بيروت والكويت والبحرين وبغداد ومسقط وعمان تحذيرات أمنية للمواطنين الأمريكيين دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد. وأكدت السفارات في تحذيراتها ضرورة متابعة المواطنين للتعليمات الأمنية والالتزام بها والبقاء على دراية بالمستجدات في المنطقة في وقت تتواصل فيه حالة عدم الاستقرار والتوتر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net